0: راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Bankstown Child Care Academy، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانشبول، بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام. يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي. موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punchbowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويغونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
4: شوف أنك أنت تخلي بينك وبين الله أسباب ومثل ما نقول خيوط، هذه وايد مهمة في حياتك، وكل ما كثرت الأبواب اللي بينك وبين رب العالمين، كل ما أنت نجحت وربحت وفزت. الصلاة هي صلة، أنت لما تقوم تكبر الله أكبر أنت فتحت خط بينك وبين الله، فقاعد تسمع الله وهي يكلمك بالقرآن، ورب العالمين قاعد يسمعك وأنت تدعو وتذكره في سجودك. وكما من الأسباب القرآن، القرآن هذا يا حديث فيه صريح، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا القرآن السبب، يعني حبل، طرفوه بيد الله وطرفوه بأيديكم. رب العالمين قاعد يقول لك ان انا القرآن هذا حبل اللي راح انقذكم فيه، مديت لكم اياه، تمسكت في القرآن راح انقذك، هديته وتركته وهجرته ولا دريت عنه راح تغرق في الدنيا وفتنها وتروح ما حد يطلعك. صلة الارحام، اول ما خلق الله الرحم قامت الى الله سبحانه وتعالى قالت يا رب هذا مقام العائد بك من القطيعة، يعني يا رب استعيد بك من القطيعة. فقال الله اما ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك؟ قالت بلى ارضى بهذا، قال فذلك لك. هذه الصلات اللي بينك وبين الله أنت سيبها، ما تمسكت فيها، شلون تتواصل مع الله؟
5: وفي شغلة هذه حماد تقدر تصورون؟ شغالين كاميرا؟ لا لا بس
4: عادي ندش الموضوع ذا.
5: إيه بس في فكرة إني أنا أظن كنت تصلي بالدعاء ما تلحن بالدعاء.
4: إيه لا الحين أنا الحين أنا معي إمام ثاني.
5: إيه
4: بس أنا طريقتي من عمر يعني.
5: شنو رأي فقهي ولا؟
4: تقريبا هذا جانب من رأي فقهي، طبعا هو يبقى الأفضل أن الإنسان يدعو بدعاء عادي ما يكون فيه تلحين، عرفت؟ مو مثل ما تقرأ قرآن، يعني اللهم اهدنا فيمن هديت بس صوت كذي، وأنا هذا دعاء يعني بالوتر. كناحية شرعية في أقوال العلماء أن طبعا هذا الأفضل، حتى لدرجة أن البعض يخلي التغني في الدعاء يعني من البدع، بس أنا نقول مو لهالدرجة، بس يبقى أن هذا أفضل. هذا من ناحية يعني رأي فقهي. من ناحية نفسية أنا أحس كذي، يعني بدليل أنك أنت لما تدعو بروحك، في مرة دعيت وأنت لحن؟ إيش معنى لما ندعو بروحنا نقول صدق يا رب ومن قلب، ولما مع الناس لحن؟ ليش؟ شنو الفرق يعني؟ أنت تبي تلحن تبي الناس تخشع في القرآن في الصلاة قبلها أنت قاعد تقرأ، تمام. الدعاء هذا طلب من رب العالمين، صحيح أن تلحين الدعاء مرات يعطي المعنى صح يوصل، بس أنا شخصيا أشوفها أقرب إن يعني أقرب للقلب أنك تدعو أنت محتاج. إيه تقولها كذي بهدوءك يعني، فاجتمع معها الرأي الفقهي أصلاً والشيء النفسي، طبعاً هذا وجهة نظر يعني شيء نفسي، الناس يقول لا ذا كذي ما هي أقرب للسنة، وهم من ناحية نفسية وقلبي أحسن.
5: لو سألنا بدينا
4: إيه خذ راحتك،
5: كنت تشرب شاي
4: بشرب، لا خذ راحتك.
5: السؤال شنو الدعاء أصلاً الإسلام؟
4: الدعاء طيب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام حلو يعطينا شمولية لهذا المعنى، الدعاء هو العبادة، وهذه معلومة لازم نثبتها في البداية. الدعاء العلماء يقسمونه قسمين، يسمونه دعاء عبادة ودعاء مسألة. يعني شنو؟ طبعا هذا التقسيم يفسر حديث الدعاء هو العبادة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك إن أنت عبادتك كلها عبارة عن دعاء. زين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة شنو؟ أنت لما تعبد رب العالمين بأي عبادة، داخليا لسان حالك قاعد يدعو، بمعنى انت لما تقوم تصلي عبادة قاعد تأديها، انت لما تروح تصلي داخلك يقول يا رب انا قاعد اطيعك واصلي عشان ترحم دخل الجنة. لما تيجي تتصدق انت ما قلت بصريح العبارة يا ربي انا صليت عشان، لا بس انت هذا حال، شو اللي خلاك تقوم؟ انه يا ربي ابي الجنة. شو اللي خلاك تترك الحرام والغلط انت قادر عليه؟ داخلك يقول لسان حالك يقول يا ربي انا تركت هذا الحرام وانا احبه وانت تدري، لكن استجابة لأمرك عشان نجيني من النار. هذا معنى دعاء العبادة، أن أنت لما تي تعبد رب العالمين بأي عبادة كانت، فعل واجب أو ترك محرم، فلسان حالك داخلك يقول يا ربي أنا سويت هذا عشان أبي الجنة، فهو طلب ضمني للجنة والنجاة من النار. هذا دعاء العبادة. القسم الثاني دعاء المسألة، هذا اللي هو المعنى اللي كلنا نعرفه اللي هو الطلب، يا رب السؤال للحاح الطلب، هذا لما نقول هذا الدعاء فنقصد فيه دعاء المسألة. هذا وهو النصوص اللي أكثرها تي فيه، وهو اللي يمكن أظن محور حديثنا اليوم في وايد نتكلم عنه، اللي هو دعاء المسألة. هذه معلومة لازم تثبت، اللي هو موضوع الدعاء عبادة ودعاء المسألة. الشغلة الثانية، الدعاء هو بحد ذاته عبادة بعيد عن موضوع الإجابة. يعني أنت مطلوب منك أنك تدعو الله سبحانه وتعالى باستمرار، أعطاك ما أعطاك هذا شيء ثاني. أنت مطلوب منك ملزوم، ها؟ يعني مختياري، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يسأل الله يغضب عليه. أنت إذا ما إذا ما قلت يا رب الله يغضب عليك، ليش يغضب عليك؟ أنه كان يقولك أنت ليش ما تدعوني، تطلب مني، أنت مستغني، أنت مو بحاجتي، فيغضب عليك إذا ما طلبته رب العالمين سبحانه وتعالى. فأنت لما تيجي تدعو حط في بالك أنت قاعد تأدي عبادة. الآن أنا أقول هالكلام ليش؟ عشان بعض الناس إخواننا أخواتنا اللي يقولك أنا دعيت ودعيت وما شفت لحد الآن. من قالك أنك لازم تدعو عشان الله يعطيك؟ أنت تدعو يا ربي، أنت أمرتني بالدعاء فأنا أدعوك استجابة لأمرك، أعطيتني ما أعطيتني أنا راضي، إذا استجبت لهذا التفضل وتكرم منك، إذا ما أعطيتني اللي أبي أنت عدل ما ظلمتني. هذه النفسية اللي ندش فيها بالدعاء، مو أنه يا رب ولازم تعطيني، وإذا ما أعطيتني فاك خلقي، وصار لي فترة أدعي الحين أوقف ولا ما أوقف ولا شنو، ما له شغل. أنت بتضل تدعو الله طول عمرك وتسأل الله طول الوقت، طول الوقت. خلي أنه أعطاك ولا ما أعطاك هذا أمر صعب. النقطة الثالثة والأخيرة في هالمقدمة، الدعاء حالة حال أي عبادة لا شروط ولا آداب. كثر ما أنت استوفيت الشروط وتوفرت الآداب، كل ما كان دعائك أصح وبالتالي أقرب للإجابة. وهذه تبحث، مو مجال لنا نتكلم فيها بالتفصيل، لكن أنت تقدر تدرسها ولا تبحث عنها وتحاول تجيبها. لأن أحيانا كثر ما الإنسان يدعو يدعو يكون فيه شرط مو طبقة أنت، هو سبب المنع من الإجابة.
5: شنو مثال على الشروط؟
4: مثال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر، والسفر من مواطن الإجابة، أشعث أغبر، يعني حالته مضطر، ويرفع إيده، وهذه من السنن، ويقول يا رب يا رب، يعني حالة الإنسان موفر شروط وأداب الإجابة، مسافر وحالته مضطر، أشعث أغبر ورافع إيده ويا رب ينادي الله بأسماءه الحسنى. قال ومطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. شوف، مع أن في آداب موجودة، في أحوال تستوجب أن الله يعطيه، لكن في مانع، في شرطه مو محققة، اللي هو إطابة المطعم، المطعم الحلال. طالما هذا مو موجود، مهما دعيت يمكن توصل للحرم، سكر هالباب الحرام، وقف هالمعصية، التزم بهالفرض، بعدين رب العالمين يعطيك. ففي هذه الأشياء اللي ليش احنا نقول فهمها يساعدنا في موضوع الدعاء، أن الطريقة الصحيحة، يعني أنت اشغل نفسك وركز همك في أني أنا أدعو صح. وهذا معنى كلمة عمر رضي الله عنه يقول أني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. أنا مو ببالي الإجابة رب العالمين يعطيني لما يعطيني، الله وعد أنه يعطيني، بس المهم خلني أدعي صح، خلني أدعي مثل ما الله يبي، مثل ما الله طلب، بالشروط وبالسنن، بأوقات الإجابة، بالآداب. كل ما توفرت هذه كان دعائك أقرب للإجابة بإذن الله.
5: يعني احنا دخلنا على طول بفكرة الدعاء، وخلينا نقول كيفية يعني تطرق لها، ولكن ودي ارجع شوي محمد، فكرة ان وايد اليوم في ظل الحياة، خلينا نقول النعم اللي احنا عايشين فيها والرخاء، والانسان وايد امور يعني سهل يوصل لها، اعتاد على هذه النعم، وهذا التعود خلاه يصير بعيد عن هذا النوع من العبادات. إذا يعني إحنا يمكن أنت ذكرت أنه هو دعاء عبادة، ولكن دعاء المسألة صار هو كأنه في وايد أمور قبل كان محتاجها، تدري مثل الفقر وغيره،
4: صح.
5: اليوم صار اعتاد على هذا الشيء.
4: بالضبط.
5: شون الإنسان يبدأ بالدعاء؟ خل الكيفية، وايد ناس ما يعني ما يبال أنه يدعي أصلا.
4: عندكم حلو قهوة؟
5: أكيد
4: بعد ذن
5: إيه؟
4: عشان بجاوبك بالحلو القهوة الحين.
5: وين مشاري؟
4: أنا الكاكاو اللي مسابق إيه؟ منه
5: زين.
4: هذه النقطة اللي قاعد تقولها أبو مصلح بالضبط اللي يصير لطبيعة الإنسان وحالته. اليوعان غير الشبعان. أنت لما تكون ميت من اليوع تتشهى وتتشوق. شوف، أنت لما تكون يوعان تتشهى الأكل، ولو يسألونك وتتخيل من تأكل وجبك وتشبع، الوالدة تسألك شنو تبي باكر الغداء، يما شبعنا،
5: صح؟
4: خلاص ما في شعور، ما في إحساس. ليش؟ لأن النعمة توفرت. زين المثال اللي أنا بقوله وهذا فعلا واقع، النعم

0: السويت، ابي شيء اكسره عشان لما ارد اكل احس بالطعم، الطعم وايد عاجبني ما بيروح مني. احنا مرات لما نكون في نعمه اللي هي الحلو، من كثر ما هي موجوده بحياتنا، الصحه والعافيه، الفلوس متوفره، امورك طيبه، صرت انت الحين مثل ما تفضلت مصطح ما تحس بالنعمه. ليش؟ تعودت على طعمها، تعودت على طعمها. يبيلك شيء يكسر هذا الطعم، يبيلك شيء مر.
1: شنو مثلا؟
0: ينزل عليك ابتلاء من رب العالمين.
1: يعني هذا شيء انت ما تطلبه،
0: انت ما طلبت لحد الان. ما طلبت هذا المر، البلاء، المشكله، مثل فنجان القهوه، هي مره صح، بس شنو ميزتها؟ لما تحس بطعم المروره اللي هو فقد النعمه، الله يسحب منك شيء، هني تذكر تقول يا رب. ليش رب العالمين مرات يبتلينا؟ يبي يسمع صوتنا. طالما انت بخير وعافيه وصحه ونعمه، انت تنسى انك تدعو، مو متكبر بس تنسى. تنسى ليش؟ تعودت على طعم النعمه. رب العالمين لما يذوقك المر مرات يسحب منك النعمه عشان يذكرك ترى لازم تقول يا رب. فلما ترجع مره ثانيه وتقول يا رب العافيه، يا رب تشفيني، يا رب، وترد لك صحتك بعد المرض، انت تحس ان الله، يا حلو شعور انك انت تطلع من البيت، تقوم من فراشك وتطلع من بيتك وتركب سيارتك وتروح ما تبي. هذه ترى كنت تمارسها يوميا بس ما كنت تحس فيها. متى حسيت فيها؟ لما قعدت بالفراش اسبوع مريض، لما صارت فينا كورونا، صارت تطلع من البيت امنيه، ما كنا نحس بهذه النعم. فاحيانا البلاءات من رب العالمين والمشاكل اللي تنزل علينا اللي هي مثل فنجان القهوه، عشان رب العالمين بس يبي يكسر طعم النعمه اللي انت خلاص فقدت الاحساس فيه، يبيك تقول يا رب اسمع صوتك وراح يرد لك النعمه مره.
1: سبحان الله، يعني فعلا الواحد ما يتمنى ان تفوشه مثل هذه النوع من الابتلاءات، ويحاول قدر المستطاع ان يعني كانه يدعو الله سبحانه وتعالى في يعني عقوله في السراء قبل الضراء.
0: نعم.
1: وايد مرات نطلب، يعني الواحد يفكر بالدعاء تخطر في باله الأدعية المعتادة، ويتحس انه تعرف، يعني اعطيك موقف ممكن يصير عادة مع مجموعة كبيرة من الناس، لما نروح نعتمر يعني الواحد دائما في الطواف يحاول على قولتهم يعني يستغل هذا المكان وهذه العمرة بالدعاء مع اول، ها تحس خلصت الأدعية اللي عندك.
0: صح.
1: شو تسوي؟ يعني هل الانسان مطالب انه يحفظ أدعية او صيغ معينة من الأدعية، ولا شيء يدعو اللي يطلع وياه، ولا شو الطريقة؟
0: أول شيء حلو أن الواحد يكون ملم أو على الأقل يقرأ الأدعية النبوية. النبي صلى الله عليه وسلم أدعيت جوامع الدعاء، يعني ما في خير في الدنيا ولا في الآخرة لا تلقى في واحد من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، أدعيت القرآن وأدعيت السنة. وأنا دائما كذا أنصح إخواني إخواتي، في بعض الكتب الحمد لله جمعت هذه الأدعية، شوف مواطن الإجابة مثل ما تفضلت، في العمرة، في الطواف، ولا في ثلث الليل، ولا ليلة القدر، يعني عشر الأواخر، بيوم عرفة، افتح الكتاب اللي فيه الأدعية وقرأها، اقرأ الأدعية هذه بنية الدعاء. هذا رقم واحد في أدعية عندنا بهذه الطريقة. بعد الأدعية النبوية حاجاتك أنت، قول اللي تبي واطلب باللي تشتهي. وبالمناسبة مو لازم يا جماعة نرتب الكلام وإحنا نكلم رب العالمين،
1: مو لازم سجع.
0: لغة عربية ولا سجع ولا أتكلم بالعامية ولا، طبعا عندنا أخواننا مسلمين مو عرب أصلا، يعني الصيني ولا الأمريكي ولا الأوروبي ولا الهندي اللي ما يعرف عربي شلون يدعي الله باللغة اللي هو فيها. فأنت مو لازم تفكر شلون أطلع الكلمة صح، لا لا تفكر كذي، قول اللي بخاطرك. الشغلة اللي بعدها، الدعاء يا جماعة مثل ما قلنا في البداية أخي مصطح، هو مو لازم طلب. أخي جرب مرة تكلم الله وتدعوه بس تمدح، بس امدح، بس اشكر على اللي اعطاك. هو الدعاء نداء، انت قاعد تنادي الله سبحانه وتعالى، تبي تفتح موضوع مع ربك سبحانه وتعالى. شنو الموضوع ممكن يكون؟ ترى مرات بس تقول يا رب، يا ربي لك الحمد على انك اعطيتني، يا رب اشكرك انك انت فكيتني من واحد واثنين وثلاث، يا ربي لو مو انت كان انا الله يعلم بحال، يا ربي بس سولف مع رب العالمين، سولف سولف. وعشان نقرب المعنى ولا المثل الأعلى، أنت شفت لما تكون بحاجة صج ويجيك واحد حاجة عندك، أنا ما بيقول إطرارة يعني، بس أنت شلون تتكلم معه؟ رحم الله والديك، تكفى ترى والله أني متوحد، شفت هذه؟ هذه تكلم فيها رب العالم. مرة واحد كان قاعد بالحرم، فياله واحد من اللي يسألون فقير مسكين، وفياله قال الله يعافيك أنا صار لي كذا وكذا، ما قاعدين بالصحة نحن،

0: عشان يقول له أنت لو عندي ببيتي، لو أنا عازمك ببيتي وتبي قلاص ماي تطلب من واحد من الضيوف، أنا أتضايق منك، أنا أزعل منك، أنا راح البيت، أنا على العزيمة، ما تطلب من غيري. الحين أنا وياك ببيت الله، تطلب مني ليش؟ ها أنت بالصحن، أنت بالحرة، عند الكعبة، أنت بحضرة الملك سبحانه وتعالى، أطلب منه، أنت ببيته وتطلب غيره؟ يعني طبعا هي ردة بأدب، بس إنه فعلا يعني استحضر قرب الله منك. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما مرة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، فرفعوا أصواتهم في الدعاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم، يعني شوي شوي شوي هدي، إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا مجيبا. وعشان كذي أنت تشوف الألفاظ بالقرآن إذ نادى ربه نداء خفي. ليش؟ أنت إذا رفعت صوتك معناته اللي قاعد تنادي وين؟ بعيد ولا قريب؟
1: بعيد.
0: لا، الله يبي يحسسك إن أنا قريب، فخل دعائك خفي، خل دعائك خفيف، يدوبك تسمع نفسك، يمكن اللي قاعد يمك يسمعك، يا الله، ويسمع نص ويروح لنا نص. هذا الشعور بالقرب هو ريحك. فأنت لما تكلم رب العالمين وتخاطبه، قول اللي بخاطرك، لا تخلي شيء بقلبك. وانت ساجد قط كل شيء، ايش كيله فضفض فض، وما راح تلقى احسن من رب العالمين يسمعك. الله عز وجل يقول ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ما راح تلقى احد يجيب دعائك وندائك احسن منه سبحانه وتعالى.
1: سبحانه.
0: فلما تدعو انت ادعو، انت حتى شوف احنا مرات يغلب علينا، يعني لما نين ادعي، لما تشوف واحد يدعي دائما يغلب عليه
1: الانكسار،
0: الانكسار، او يعني شوف الوجه هذا اللي مكسور كذي. زين، مر عليك مره او انت تدعي الله وانت مبتسم، ترى شعور حلو. تبتسم ليش؟ من الثقه ان يا رب انا طالبك حال، وانا ادري رب ما حل الا انت. كني اقول يا ربي انا هذا موضوعي عندك، وانا رايح مطمئن واثق. الانكسار موجود، بس في ابتسامه الثقه، في الاريحيه والنفسيه المطمئنه داخل الى ان الله سبحانه وتعالى راح يعطيك ويجيبك. جرب انت تدعو صدق ابتسم، يعني ابتسم مو تكلفه، لكن ابي الشعور هذا اللي داخل انك انت واثق يا رب بس موضوعي عندك.
1: في خشوع بالدعاء؟
0: طبعا.
1: شلون الانسان يستحضر قلبه في الدعاء؟ يعني في بعض الاحيان تحس ان انت قاعد تردد كلمات ويمكن في بالك في مكان اخر، خاصه اذا انت تعودت تقول نفس الادعيه اللي انت حافظهم يعني.
0: أيوة.
1: شلون الانسان يقدر يستحضر هذا؟
0: الشغلة الأولى أن نعرف معاني الكلمات اللي قاعدين نقولها في الدعاء. يعني أنت حاجتك أنت أكيد عارف معناها، لكن مثلا الدعاء نبوي لازم تعرف شنو معناته. أنت إيش قاعد تطلب رب العالمين؟ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. شنو جهد البلاء؟ شنو درك الشقاء؟ أنت قاعد تقول شيء ما أنت عارف معناه، فبالتالي طبيعي راح تسرح يعني. فكل ما فهمت أنت إيش قاعد تقول، إيش قاعد تطلب رب العالمين، قلبك حاضر. وترى حضور القلب من من من شروط الاستجابة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. القلب الغافل لله، العلماء قالوا في معنين، أن الله ما يستجيب دعاء قلب غافل لله، يعني إنسان بعيد عن ذكر الله بحياته، هذا الله ما يعطي مرات. المعنى الثاني وإحنا اللي نقصده الحين، الله ما يستجيب دعاء إنسان قلبه غافل لله هو يدعو، قاعد يقول يا رب، ومثل ما قلت في روتين، في ديباجة كاملة من الدعاء يقولها، بس هو سرحان. مثل الصلاة، أنت تصلي وما خشعت، ترى مالك أجر، أنت أسقطت الفرض عنك بس مالك أجر. الدعاء دعيت وأنت مو خاشع، قلبك مو حاضر، ممكن ما في إجابة، ما أنت محصل شيء. فضروري أنك أنت قلبك يكون موجود وقت صلاتك، وقت قراءة القرآن، وقت الدعاء، وقت الذكر. كثر ما حضرت قلبك كثر ما أنت استفدت. أما أنك بتأدي واجب يصير عمل روتيني، ترفع يدك تصلي تقرأ قرآن، سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله، بعد صلاة وتقوم ما عرفت إيش قلت، ما في أثر عليك. عشان كذي بعض الناس يطلع بعد الدعاء صدره منشرح ومرتاح مستانس، لأن فهم وقلبه موجود. أما اللي يدعو ويمشي لا.
1: يعني أنا ودي، يعني هذا رابط وايد، يعني خلينا نقول مهم وقريب، قضية الصحة النفسية والصلابة. يعني الصالحين الأنبياء مروا ظروف جدا صعبة وتجارب، ودائما المتمر علينا الآيات في القرآن دائما أن كان أهم أسلحتهم الدعاء.
0: نعم.
1: يعني في أغلب المشاكل فعلا هل الدعاء هو يعني في علاقة مباشرة بينه وبين الراحة النفسية اللي ذكرتها؟
0: بمصلح الدعاء مثل الملجأ، الملفة حق الإنسان، المأوى اللي يرجع له. شفت إذا أنت تعبت في شيء تتك عليه تقط نفسك وترتاح. شفت إن صح التعبير الحضن اللي ترتخي فيه، أو هذا الدعاء هو السند. شوف الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في القرآن الله ذكرهم كثير، وحتى في السنة، وكل واحد ذكر رب العالمين في أعمال معينة، لكن في قاسم مشترك بين الأنبياء والرسل جميعا، قاسم مشترك ذكر فيهم كلهم شغلتين: الدعوة إلى الله يدعون قومهم، والدعاء. جل الأنبياء في القرآن ذكر عنهم أنهم كانوا يدعون قومهم، يدعون الله سبحانه وتعالى، يتعبدون لله بعبادة الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الغزوات، البدر غزوة الخندق، وش كان يسوي؟ بدل الأسباب كلها، تعبئة الجيش والتجهيز والكلام هذا كله، في ليلة غزوة بدر يعني باكر المعركة، الصحابة نايمين إلا النبي عليه الصلاة والسلام قائم يصلي عند شجرة طول الليل، يصلي ويدعو رب العالمين، يصلي ويدعو رب العالمين. حتى أن في وقت المعركة كان رافع يده عليه الصلاة والسلام فوق ويدعو: يا الله يا الله يا رب، اللهم اللهم انتهلك هذه العصابة فلن تعب. يدعو لدرجة أن رداءه مثل البشت لابس طح. فأبو بكر يأخذ هذا الرداء، قال: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك، يعني يا رب شوي شوي، إن الله منجز ما وعدك. كان الدعاء، حتى بعض أهل العلم والسير يذكرون هذا السبب الأول في النصر كان الدعاء. ونفس الشيء في الخندق، الصحابة بايتين في خنادقهم وبرد وظلام وخوف، ورسول السلام يدعو. في حادثة سحر النبي صلى الله عليه وسلم، أما سحر ولبيد بن الأعصم، عائشة قاعد تقص هذه القصة وتحكيها، تقول: فكان النبي صلى الله عليه وسلم صار في كذا وصار في كذا وصار في كذا، وأخذ وقت مع السحر. قالت: حتى إذا كان ذات ليلة، عائشة تقول، حتى انتبه حق اللفظ اللي قالت عائشة، حتى إذا كان ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعا، يعني يحسسك إنه دعاء. بعدها على طول بشر عائشة إن يعني ملكين وكذا، ودلوا على مكان السحر وفج السحر. دعاء ثم دعا. طبيعي أنت كل ما صارت لك مشكلة، أنا إخواني إخواتي أقولهم هالكلام، تذكروا هذه يا جماعة، صارت لك مشكلة في وقت من الأوقات، سمعت عن شيء، صار لك ظرف اللي هو، قالوا لك مطلوب منك شغل وأنت تشوف إن الموضوع صعب، حط في بالك، كلم نفسك، ها سهلت إن شاء الله، أنا عندي موعد مع ربي سبحانه وتعالى آخر الليل، بقوم بسجد له وبقول يا رب وبتقضي حاجتي. دائما حط في بالك عندي موعد مع ربي، بقول له عن هالشغلة وبحلها، بقول له عن هالمشكلة، بقول له عن هالحاجة، طبيعي ترتاح نفسي.
1: وشون نقدر نجمع بين بذل الأسباب والدعاء؟ يعني مرات وانت قاعد تتكلم محمد، أحس أن الإنسان اللي يعني اللي يلجأ بداية للدعاء كأنه ما بذل الأسباب، والأشخاص اللي قاعد يبذلون الأسباب كأنه يلهب الأسباب وينسى الدعاء.
0: إيه؟
1: وانت قلت أنه من أهم الأسباب ممكن يكون الدعاء،
0: وهذا هو.
1: شون نجمع؟
0: هذا اللي بجاوبنا كلمتك الأخيرة، الدعاء من ضمن الأسباب. يعني أنت لما تدعي هذا من ضمن بذل الأسباب. أنا عشان أنجح في اختبار أدرس، أحفظ، مدرس خصوصي يمكن، المهم إيه. والدعاء واحد منهم، هو واحد من الأسباب. بس اللي بقوله أن الدعاء من أهم الأسباب اللي تبذلها. بعض الناس مرات يقول لك: يا أخي شين سوي، ما عندنا إلا الدعاء. ما أنت عندك أهم شيء، يعني يقول لك شنو، أنا مالي حيلة، ما عندي سبب أبدله، ما عندي. شوف، لو أنت صفرت من كل الأسباب المادية فعلا ما عندك شيء، ما تملك أي شيء، في عندك سبب يملك الجميع اللي هو الدعاء. هذا الدعاء ما حد يعجز عنه، فأنت عندك أعظم سبب، ورب العالمين ترى يعطيك على قدر بذلك. يا ربي أنا ما قدرت، ما عندي هالأسباب، ما عندي، بس عندي الدعاء، فأنا قاعد أبذل هذا السبب. فمرات الله يعطيك على الدعاء بس، لأنه هو السبب المتاح لك، هذا اللي تقدر عليه أنت الحين. ما في عندك شيء وانت قصرت، لا، أنت اللي عندك اللي هو الدعاء سويت لعبك وظليت تلح بالدعاء وتدعو وتكرر، فالله أعطاك عليه. فالدعاء من ضمن الأسباب، وهو من أعظم الأسباب، وليس هو ما عندي للدعاء، لا، ولو فقدت كل الأسباب يبقى الدعاء موجود وحاضر، لا تفقده، يعني تفقد انك انت تتركه.
1: وفي بعض الاحيان نشعر انه هو ما بعد الاسباب، كانه يعني بعد ما تنتهي من الاسباب لا ممكن تبدا فيه
0: وتستخدم بالضبط فيه. ما يضر ما يضر انا ببدا فيه، والاساس كان يكون دعاء يعني متواصل موازي لجميع الاسباب اللي ابدلها في البدايه بالنص في النهايه اظل دعاء على طول.
1: ذكرت انه يعني في بدايه واحنا قاعد نسولف ابو حمد على موضوع التواصل مع الله سبحانه وتعالى والانسان شلون يحسن علاقته مع الله سبحانه وتعالى، ودي شوي ناخذ هذه الفكره ونتعمق فيها اكثر. قضيه الكيفيه، يعني اليوم الواحد وده مرات ويحاول بس يحس انه يلقى صعوبه، يعني انه هو لما يرفع ايده شلون يطول بالدعاء، شلون يستمر، شلون فعلا يحس انه في تواصل حقيقي بينه وبين ربه. يعني شلون نقدر نوصل الى هذه خلينا نقول الدرجه او المرحله؟
0: شوف انك انت تخلي بينك وبين الله اسباب ومثل ما نقول خيوط، هذه وايد مهمه في حياتك، وكل ما كثرت الابواب اللي بينك وبين رب العالمين كل ما انت نجحت وربحت وفزت. هذه الابواب والصلات بينك وبين الله متعدده مثل ما تفضلت، من اهمها اقول كلها العبادات الرئيسيه، يعني الصلاه. الصلاه هي صلاه، انت لما تقوم تكبر الله اكبر انت فتحت خط بينك وبين الله، فقاعد تسمع الله وهو يكلمك بالقران ورب العالمين قاعد يسمعك وانت تدعو وتذكره في سجودك وكذا. فهذه الصله لا تتركها. من الاسباب القران، القران هذا يا حديث فيه صريح، النبي عليه الصلاه والسلام قال ان هذا القران سبب، يعني حبل، طرفوه بيد الله وطرفوه بايديكم. انت متخيل كانك انت في البحر واحد قط لك طوق النجاه حبل وهو ماسك فوق، يوت الحبل من تحت نجيت، فلت الحبل وتركته غرقت. رب العالمين قاعد يقول لك ان انا القران هذا حبل اللي راح انقذكم فيه، مديت لكم اياه، تمسكت في القران راح انقذك. هديته وتركته وهجرته ولا دريت عنه راح تغرق في الدنيا وفتنها وتروح ما حد يطلعك. فالقران سبب علاقه، صله بينه وبين الله. الارحام، صله الارحام، اول ما خلق الله الرحم قامت إلى الله سبحانه وتعالى قالت يا رب هذا مقام العائد بك من القطيعة، يعني يا رب أستعيد بك من القطيعة. فقال الله أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى أرضى بهذا، قال فذلك لك. إحنا من الدعوات اللي نسمعها مو حلوة، يعني تحس قوية الله يقطعك، عشان شي ما نقول الله يقطع إبليسك بس تقول حق واحد عسى الله يقطعك، ترى ليش يعني الله يقطعك؟ يعني هذا الصلة بينك وبين الله عساها تنقطع، يعني روح ضيع. تبي تضيع اقطع ارحامك، الله راح يقطعك، انت تقطع الصله اللي بينك وبين الله. تبي تضيع اترك القران، تركت الحبل. تبي تضيع اترك الصلاه، تبي تضيع اترك الدعاء. هذه الصلات اللي بينك وبين الله انت سيبها، ما تمسكت فيها، شلون تتواصل مع الله؟ يعني شنو الطريق، شنو الباب اللي بينك وبين الله الحين؟ ودائما احنا نقول من اهمها يا جماعه موضوع الصلاه. انا ما ابي اغير موضوع عن الصلاه الحين، لكن بالشكل العام لو سويت كل شيء بحياتك لا تترك الصلاه، يبقى هذا الباب لازم يظل مفتوح بينك وبين الله، وهو ممكن يفتح لك باقي الابواب الطيبه.
1: ذكرتني بخطبه حضرت لك اياها قديمه جدا.
0: اي طلع
1: سبحان الله وانت قاعد تتكلم ابو حمد، لان جاب بالي موضوع وحنا ودنا ندخل فيه. يعني اتذكر كنا في الخطبه كنت تروي قصه الثلاثه الذي كانوا في الكهف وتسكرت فيهم،
0: نعم
1: تسكر عليهم الكهف، وكل واحد كان يبحث عن عمل خفي.
0: صحيح.
1: واحنا طبعا انا اتذكر في ذاك الوقت، والله ما اتذكر كم عمري يعني لان كبرك، بس كنت تروي قصه الاول الثاني الثالث، كان تقول والرابع. انت تفاجأت
0: الحين. خلينا نقول الرابع الحين.
1: ايه
0: خلينا نقول الرابع. اللي الناس انت ما يدرون انه في رابع. القصه معروفه طبعا، الثلاثه اللي دخلوا باب الغار وسدت عليهم صخره باب الغار. طيب شنو الحل؟ الحل اللي تفضلت يبو مصلح، اللي هو الرصيد اللي انا ميمعه. شوف احنا نتعامل مع رب العالمين احيانا مثل رصيدك، انت في عندك حساب في فلوس، وقت حاجتك تبي تشتري شيء تسحب تشتري. زين مع رب العالمين احيانا التعامل كذي، يعني الرسول عليه الصلاه والسلام هو اللي علمنا هذه الطريقه، قال لنا احيانا اذا انت، وهذه القصه هي الدليل على هذا، اذا تبي حاجه مرات استعمل رصيدك. يعني شنو استعمل رصيدي؟ يعني قول يا رب انا في يوم من الايام سويت شيء فلاني، يا رب تعطي هذا اللي سويت ثلاثه، الطريقة اللي اتفقوا عليها قالوا يا جماعة كل واحد راح يسحب من رصيده. قال ادعوا الله بصالح أعمالكم، توسلوا إلى الله بصالح، كل واحد يذكر عمل. فكل واحد يذكر عمل، الأول قال برب والدينا، لما خلص قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فرج عنا ما ذنبي، فتحركت الصخرة بس ما قدروا يطلعون، فتحة ضيجة لحد الآن. الثاني قال موقفه بعد بنت عمه وكان يبيها بالحرام وبعدين تركها لله في آخر لحظة، قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك يعني تركي لها لك فرج عنا ما نحن فيه، تحركت الصخرة شوي بس بعد يبيلها دعوة ثالثة عشان تفتح. الثالث قال موقفه مع أجراء عمال كانوا عنده وكان أمين جدا وعطاهم، عطى واحد منهم فوق حقه، إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك يا رب فرج عنا ما نحن فيه، ففرجت الصخرة وخرج يمشي. الحين الرابع، خلونا نتخيل يا جماعة أن الصخرة تحتاج دعاء رابع عشان تفتح واحد ويقدرون يطلعون، وكنت أنت الرابع معهم في الغار، أنت محشور معهم، شنو راح تقول؟ شنو العمل اللي أنت مخبيه الخفي السر بينك وبين الله اللي ما حد يدري عنه؟ يمكن يكون ركعتين في آخر الليل، يمكن يكون إنسان أنت فرجت عنه وساعدته ما حد دره، يمكن يكون ختمة أنت تختمها في البيت غير اللي في المسجد قدام ناس ما يدرون عنها، يمكن يكون اليتيم اللي كافل، شيء سر ما حد يدري عنه، لا شافك ولا أنت سولفت. هذا العمل الخفي، هذا أعظم رصيد. شنو راح تقول في الغار؟ راح تصير لك مشاكل، أنت راح تنحشر في غار الدنيا في يوم من الأيام، راح تصير لك أزمة تحس أنك فعلا منضك مو قادر أطلع منها. شو طلعك؟ هذا رصيدك، الأعمال السرية، الأعمال الخفية. لازم يكون عندك أشياء أنت مخبيها، يا رب في اليوم الفلاني أنت وفقني وسويت واحدة من ثلاثة. واذكر أنت ما تتمنن على الله، اذكر فضل عليك أن وفقك سويت هذا. وآخر شيء يا رب إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك يا رب فرج عني اللي أنا، يا رب تشفيني، يا رب تنجحني، يا رب تقضي ديني، تصلح ولدي، اللي تبيه. هذا الرصيد لازم يكون عندنا منه شيء كبير. يونس عليه السلام لما صار في مو مغارة، في بطن حوت، في ظلمة البطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، شو اللي طلع من هذا؟ شو اللي طلع؟
1: استغفار الدعاء،
0: الرصيد، الرصيد. قال الله سبحانه وتعالى فلولا أنه كان من المسبحين. بعض أهل العلم يقول كان المسبحين يعني في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا صحيح. والمعنى الآخر اللي قال العلماء فلولا أنه كان من المسبحين يعني في السابق، تاريخ الطيب، سيرته الذاتية العطرة، لو ما كان من قبل من المسبحين، لو ما كان عنده رصيد للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، كان قاعد في السجن ليوم القيامة. اللي طلع رصيده، فرصيدك ينقذك اللي هي الأعمال الخفية. وهذا أحد التوسلات اللي نستعملها في دعائنا مع رب العالم. يعني في شغلتين احرص عليهم وانت تدعو الله سبحانه وتعالى، خلهم مقدمة لدعائك. الأولى اذكر عمل صالح، الرصيد هذا استخدمه، يعني أعمال خفية بالذات، خليك أعمال أسرار بينك وبين الله تقولها يا رب. وعشان يعني كذي على جنب يا جماعة، لما أقول عملي والله يعطيني دعائي مو يعني راح أجرك، لا لا محفوظ لك، الله أعطاك شيء عاجر الحين ويوم القيامة راح تلقى الأجر موجود إن شاء الله. هذه المقدمة لو أذكر عمل صالح. شيء ثاني التوسل مقدمة، أسماء الله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. شوف شنو حاجتك واطلب الله بالاسم اللي يناسب حاجتك. وهذا يدعونا إلا نحن لازم نعرف شنو معاني الأسماء أصلاً. يعني إذا أنا كنت أبي الله يرزقني فلوس، أبي الله يغنيني يقضي ديوني، شو راح أقول؟ يا رزاق، يا غني، يا كريم، يا واسع، يا فتاح، يا باسط، يا مقيت اللي يعطيك القوت. هذه الأسماء أدعو الله سبحانه وتعالى بالرزق. زين أبي الله يصلح أهلي، عيالي، اللي هو أدعو الله بالأسماء المناسبة له، يا هادي، يا رشيد، ارشدهم اصلحهم. مريض، يا شافي، وجاء في السنة من أن الله هو الطبيب، فأنادي الله بالأسماء، أبي الله يعفو عني، يا عفو، يا غفور، يا تواب، يا رحيم، أبي الله ينصرني، يا قوي، يا قادر، يا جبار، أبي الله شنو تبي؟ دور اسم يناسبك. أحيانا ما تدري شنو الاسم، في أسماء الله أعطاك يا عامة، يا رب، اللهم، اللهم يعني يا الله معناته، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. وروح عيش بأسماء الله سبحانه وتعالى، الله يحب اللي ناديه بالأسماء. فلما تذكر عمل صالح أنت ادخرته لله اللي هو العمل الخفي هذا، أسماء رب العالمين، إن شاء الله دعاك مير.
1: يعني مع الحديث أبو حمد حول العبادات الخفية، يعني أنا ودي قبل ما ننتقل حق يمكن من العبادات الخفية اللي هي الأذكار، في الغالب احنا في شهر رمضان يعني في عندنا عبادات أساسية، وإن كان الصيام هم يعتبر عبادة خفية.
0: صحيح، ما حد يعني مفروض.
1: إيه، وتقريبا الصيام وقراءة القرآن والصلاة اللي هي قيام الليل.
0: نعم.
1: إيه، يمكن هذه العبادات الأساسية، ولكن كذلك عندنا عبادات يومية وبسيطة ودنا ندخل فيها، اللي هي موضوع الأذكار. والأذكار كذلك من عبادات الخفية. بس وين أحس التحدي أو الشيء العائق أو خلينا نقول المشكلة في موضوع الإنسان التزامه في الأذكار؟ إن مرات الأذكار هو شيء روتيني، بس ما تحس إنه فيه حضور، ما تحس إنه فيه هذا صح التعبير قلنا الخشوع أو حضور القلب. شلون نقدر نتعامل مع الأذكار؟ وأظن ما أدري إذا هي جزء من الدعاء ولا لا.
0: طبعا شوف، هذه الكلمة المبدئية اللي يعني خلنا نقضبها، بس الأذكار عبارة عن وجبات قلبك. أنت باليوم جسمك شو يحتاج وجبات؟ يحسبونها سعراتك إيش كثر، البروتين لازم إيش كثر بالنسبة لقياس وزنك، وزن جسمك كم تحتاج بروتين، كم تحتاج كارب، كم تحتاج دهون، كم تحتاج عشان تعيش على صحية. قلبك يحتاج هذه الوجبات الصحية له. تهمل وجباتك الغذائية تمرض، تهمل وجباتك القلبية تمرض، نفس الشيء. المشكلة هني أكلك ما تنسى في الغالب، بس وجبات قلبك في شيطان ينسيك. أصلاً أنت مرات كذي مصلح صير فينا كذا، ما كذي مرة كذي توعى على روحك تقول أنا صدق أحس كذي من زمان ما استغفرت، أنا استغفر الله 100 مرة 1000 مرة صار مدة، ليش أنا ناسي؟ من نعمة الله عليك إنه يذكرك فيه عشان تنطق بالأذكار. ترى هذه مو شطارة، الله إذا ذكر الإنسان فيه رزقه رزق ما يقدر به. إذا خلى رب العالمين دائما هو على باله فما ينسى. ولهذا وصية النبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
0: عشان نعرف يا جماعة شنو الذكر، لما أقول لك أنا وجبات قلبك، فإذا غديت قلبك أنت بصحة وعافية، فلما تيك مشكلة أنت عندك قوة. مثل الإنسان اللي فت يعني، اللي يأكل عدل ويتمرن ويجم ومحافظ على لياقته، يلا شيء ثقيل عادي شيله، اي ازمه عنده اي غير شيء فتشه ما عنده مشكله. نفس الشيء الانسان اللي قلبه بصحه وعافيه، تجيله مشكله، مرض، خبر مو حلو، فقد عزيز، خسر ما ادري شنو، القلب بصحه وعافيه يقدر يواجه المشكله، ما عنده مشكله، يعني في عنده ارض صلبه، في عنده عافيه يقدر يواجه. لكن القلب الضعيف اللي انا مو ماكله ولا معطي غذائه، انت الاذكار أي وارد عليه، أي ثقل، أي هم، مصيبة، حزن، ينهار ما يتحمل. علشان كذي لما تصير فيك مشكلة، الذين إذا أصابتهم مصيبة شنو يقول أول شيء؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. هل هذه إنك تقولها في البداية سهلة؟ شوفي عندنا عادة حلوة خاصة الحريم، أمهاتنا وخواتنا، اللي إذا صار شيء أول شيء بسم الله، دائما في لجمة ولا تعرج بسم الله. شفت إنك أنت تذكر الله عند أول مشكلة، هذه ترى نعمة، إن أنت تبرمجت إنك تقول بسم الله عند المشكلة على طول. واحد من الصحابة في غزوة حاشه وصبع جرح، فقال حس يعني شل أي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنه لو قال بسم الله لم تضره. شفت ردة الفعل على المصيبة تأثر على النتيجة. يعني إذا أنت أول ما تصير لك مصيبة شنو رد فعلك؟ إذا كان رد الفعل الأولي ذكر ما راح تضرك، ما راح تأذيك،
1: راح حتى لو عليك. كانت شيء روتيني يعني بدون استحضار معنى،
0: مثل هذا اللي يقول بسم الله في البداية. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال حق ديك اللي قالت صحابي اللي كانت تبكي عند قبر ولدها، يا أمة الله اصبري، فقالت إليك عني إنك لم تصبي مصيبتي، سهلا تتكلم، ما حاشك اللي حاشني، وما كانت تعرف أنه هو النبي. وبعدين قالوا لها راحت له، يا رسول الله أنا آسفة وأنا ما أدري، وقال إنما الصبر عند صدمة الأولى. هذا اللي إحنا نبي مع الصدمة الأولى نقول بسم الله، لما أول ما ينا الخبر نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتي وخلف لي خير منها. هذا شلون أنا أقوله؟ إذا أنا كنت متعود على الأذكار، إذا قلبي ما أخذ على هذا ودائما أقوله، ما أخلي أذكار صلاة، أذكار صباح ومساء، أذكار نوم، طلعة، دخول، ركوب سيارة، وأذكارنا يسمون العلماء أذكار الموظفة. أذكار الموظفة يعني اللي مع كل مناسبة في ذكر، أنت لو بتلتزم فيها راح تلقى حياتك كلها ذكر.
1: يعني هل نحتاج أن إحنا نجدد هذه المعاني؟ يعني إحنا نعرف مثلا مفهوم الاستغفار، دائما الاستغفار مرتبط كأنه بذنب، أني أنا أستحضر فكرة أو ذنب معين وأستغفر الله سبحانه وتعالى، فكرة الحمد والشكر، فكرة يعني هل إحنا نحتاج حق هذه الأذكار أن ننظر لها من خلينا نقول بنظرة مختلفة بتجديد معين؟
0: يعني أنت لما تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في المجلس 70 مرة وفي اليوم 100 مرة وهو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ليش استغفر؟ فمسألة الاستغفار طبعا إحنا بحاجة لأن إحنا نغلط وإحنا نذنب، والنبي صلى الله عليه وسلم بهذا يعلمنا بعد. مثل ما تفضلت المصطح، نرجع ونقول متى ما تبلدت المشاعر تجاه العبادة، صلاة، ذكر، قرآن، ارجع مرة ثانية وجدد فهم المعاني. غالبا يكون عدم استشعارها وانها روتين، اني فقدت معناها ما كنت احس فيها. الصلاة، انا ما ابي اقول لك شنو معاني اللي تقوله، ابي معاني الحركات. انت لما تكبر وترفع يدك تدري شنو يعني رفعت يد هذه؟ صار لها معنى. حطت الإيد هذه لها معنى. الركوع، السجود، القعدة بين السجدتين هذه، عقب ما تقوم تسجد تقعد، صار لها معنى. لأن إحنا ما نفهم المعاني أو فهمناها ونسيناها مع الوقت، وصلنا نركع ونسجد. أنت متخيل أنك أنت حرام تركع وتسجد حق إنسان من الكبائر؟ طيب ليش دعوة؟ شنو فيه أني أنا أحيي إنسان كذي اللي الناس حرام؟ ليش؟ لأن ما نعرف معناها، فعشان كذي نتساهل فيها مرات. لو عرفنا شنو هي وشنو أنك أنت قاعد، لما أقول حق واحد نزل رأسك وأنت تكلم لي ما ترد عليه، وكيف أنت منو تنزل رأسك وأنت بنفس الوقت بنفسك باختيارك تروح تحط رأسك بالأرض؟ لله ترى لها معاني كبيرة. القصد أنه كل ما فهمنا المعاني، معاني العبادات، معاني الأقوال، معاني القرآن، معاني الأذكار، إحنا راح نعيش في جنة. فعلا تعيش في جنة، بس افهم ايش قاعد تسوي. وكل ما جهلت المعاني روتين.
1: يعني من الأمور اللي مرت علي وودنا يعني هم نتناولها أبو حمد، موضوع قضية يعني الاستخارة، وقضية إنه شلون الإنسان يصل مرحلة إنه هو عنده ثقة بأن اختيارات الله سبحانه وتعالى له أفضل من اختيارات يمكن أمه وأبوه. صحيح. اللي هم أحرص الناس على على مصلحته. يعني هل الإنسان يصل مرحلة حتى لو هو يشوف في ظاهرها أن هي مصيبة مشكلة، بس الله سبحانه وتعالى اختارني هذا الشيء، يعني شلون نقدر نوصل إلى هذا المستوى؟
0: في حديث حلو يعني يعطينا المعنى اللي تفضلت فيه. أنت لما يكون عندك ولدك، الله لا يقول مريض بلا عيمة عوره، ومريته على راعي برد، يبغى أبي برد، تشتري له؟
1: لا ما تطيب،
0: ما تشتري له. مريض هو يبكي وحين عليك يبغى أبي برد أبي برد، أنت ما تشتري له؟ لو يبكي لو بكى لو نهار طق الأرض وانسدح مثل ما يسمون لي هذا بنودك، انسدح بالأرض يلا تعال ماني قايم، أنت ما تشتري له. تحاول تهدي طيب خاطر، ما راح تشتري له. ليش؟ هو مسكين ياهل ما يفهم إن هذا يضره، أنت لأنك تعرف مصلحته فتتصرف بناء على مصلحته هو. هذا المعنى بالضبط اللي يصير. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث جميل، قال إذا حب الله عبده، إذا حبه حماه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه الطعام يشتهي. سبحان بالضبط. أنت مرات تقول يا رب أبي هالرزقة، أبي هالوظيفة، أبي هالبنت تتزوجها، أبي هالبيت أسكنه، أبي هال، والله ما يعطيك. ليش؟ الله يعلم أن هذا رح يمرض قلبك، هالمرة مو زينة لك، هالوظيفة مو زينة لك، راح يأثر على دينك. ورب العالمين القلب عنده أهم من الجسم، صحة قلبك أهم من صحة جسمك، فرب العالمين يصرف عنك هذا لأن تمرض قلبك. بس إحنا ما نفهم، يعني مثل الياهل لك المثل على، إحنا بالنسبة لها ما نفهم، أنا ما أعرف مصلحتي، الله الأعلم مصلحتي، فهو يدبر ويعطيني على حسب اللي يصلح لي. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، هذه القاعدة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا. يا ربي أحب وحن سنين يا ربي تعطيني، ليه ربي مو معطيني؟ وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. إلا القاعدة والله يعلم أنتم لا تعلمون. فلما أنت تقول يا رب تختم من أن الله سبحانه وتعالى اختار لك الخير، إن كان الخير يعطيك الحين راح يعطيك هالحين، إن كان الخير أنه تتأجل شوي راح يأجلها لك، إن كان الخير أنه ما توصل لك أصلاً ما راح يعطيك إياها. فرب العالمين يختار لك الأفضل لك. ثقتك باختيار الله هو اللي يريحك، وهذا اللي هي الاستخارة. هذا معنى الاستخارة. الاستخارة يعني يا رب أسألك أنك أنت تختار لي الخير. أنا ما أدري، بقدم على هالوظيفة، بقدم على هالتخصص، بشتري هالسيارة، بسافر هالديرة، أنا ما أدري زين ولا مو زين. فيا ربي أوكل الموضوع لك، أنت اختار لي الخير وأمشي بالأسباب وأبدل أبدل أروح أروح، صار ما صار هو الخير.
1: هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة أو يربيهم أو خلينا نقول يعلمهم كيفية الدعاء يعني، ولا كان بس يحثهم على الدعاء فقط؟
0: لا، أنت لما تقرأ السنة مو صح. إحنا اللي قلناه في البداية الشروط والآداب، هاي من وين؟ كلام من السنة. في آداب تتعلق، في آداب وشروط تتعلق بالجسم، إنك تكون على طهارة مثلا، إنك تكون مستقبل القبلة، إنك ترفع يدك، هذه كلها سنة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إياها. في آداب تتعلق بالقول، طبقة الصوت، ها، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، مثل ما قلنا نداء خفية، طبقة الصوت. شنو تقول في البداية؟ تثني على الله وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين تفتح دعاءك. المقدمات اللي مساء قلناها، العمل الصالح والرصيد أو أسماء الله وحسن، هذا كل من النبي صلى الله عليه وسلم. الخشوع، في حتى آداب قلبية، حال قلبك شنو؟ اليقين، الخشوع، حضور القلب، الانكسار، الثقة، التواجد، هذه كلها النبي صلى الله عليه وسلم خلال سنته، سواء أفعاله صحابة يشوفونه أو أقواله، تكونت عندنا مجموعة من الآداب والشروط ومواطن الإجابة وأحوال الإجابة في الدعاء، كلها موجودة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دائما كان لما يأمرنا بعبادة يعلمنا صفاتها. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم في الحج، نفس الشيء في الدعاء. فالصحابة لما يتصرفون بطريقة معينة، يعني تخيل حتى الصحابة نقلوا لنا طريقة رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليده، شلون كان يرفعها، شلون كان يبسطها، هذه الطريقة. وأحيانا كان إذا إذا إذا تبرع كان يرفع يده فوق فوق حتى يكون ظهر كفة للسماء. هذه في الغزوات وفي الابتعال في الشدائد. فكل شيء قالونا إياه، كان يدعو 3 مرات يكرر الدعاء، أدعيته كلها منقولة لنا. نعرف شنو النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعواته، حتى في سجوده اللي الواحد ما يدري عن الثاني، احنا نعرف النبي صلى الله عليه وسلم ايش كان يقول في سجوده. فرب العالمين نقل لنا واعطانا كل هذه الاداب والشروط حتى يكون الدعاء مثل ما يحب الله سبحانه وتعالى، بالتالي تترتب عليه النتائج المرجوه.
1: هل كانوا في بعض الصحابه مثلا يقول يجتهد يالف ادعيه والرسول صلى الله عليه وسلم، او يلتزم بدعاء يعني اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هم سمعوه من النبي او عرفوه منه، ولا هو يجتهد وممكن يكون دعاء له فضل معين؟
0: باب الدعاء واسع، في أدعية مقيدة. يعني في الصلاة الأدعية والأذكار اللي أقولها أثناء الصلاة هذه لازم ألتزم فيها. أنا ما يصير في السجود وفي الركوع أقول غير الأدعية النبي صلى الله عليه وسلم علمنيها، ما يصير في التحيات أقول الأذكار والصياغ اللي غير النبي صلى الله عليه وسلم علمنيها، في الحج والعمرة في مواطن أقول أشياء معينة، فهذه ألتزم فيها. لكن غير هذا أنا حر، والدعاء باب واسع، حاجات الناس واسعة. مثل ما قلت في البداية، ممكن أنا أدعي بالأدعية النبوية، ثم أنا أطلب اللي أبيه باللهجة اللي أبيها بالصيغة اللي أختارها من أمور الدنيا والآخرة. فهو أمور الحمد لله الدعاء ما هو حكر على صيغ أو ألفاظ معينة لابد ألتزم فيها وما أطلع عنها، لا، في ألفاظ معينة في أماكن معينة في عبادات معينة نعم، لكن بشكل عام لا. ولهذا تشوف أنت في الكتب الشرعية خاصة كتب الرقائق والزهد تلقى أدعية للصالحين، أدعية لذيذة والله لما تقرأها، وهذا من وين طلع الحكي؟ فعلا شلون طلع معها الكلام؟ تحس فعلا مناجات. وفي بعض الشعراء قصيدة عبارة عن مناجات لله ودعاء لرب العالمين، فهذا أمر واسع، الواحد يقول اللي يبي واللي بخاطره.
1: أنا كل هذا الحين لتوى موضوع الكيفية والأسئلة هذه تودينا حق يعني سؤال أتوقع مهم، وخاصة في ظل الملهيات اللي عايشين احنا في السنوات هذه الأخيرة، شلون احنا نقدر نربي عيالنا اخواننا الصغار على يعني خلينا نقول العبادة هذه، شلون نحببهم فيها، شلون نخليهم يمارسونها بحب؟
0: اول شيء خلي يشوفونك قبل لا يسمعونك تقول، خلي يشوفونك قدام، يشوفونك على الفطور برمضان قبل لا نفطر والباقي 5 دقائق يقول كلها والسفرة وكذي وانت رافع يدك تقول يا رب اتقنا من النار تقبل صيام. خلي يشوفونك، البنت تشوف أمها بالصلاة، الأبو الولد يشوف ولده، الولد يشوف أبوه بالمسجد يرفع إيده ويدعو رب العالمين في أوقات معينة. خلي سمعك حتى مو شرط ترفع إيدك، سمعك تقول ارفع صوتك مرات ويمك بالسيارة وانت رايح مدي المدرسة ولا أبى منها، اللهم حتى لو ما سمع عقبها، أو خلي يسمع يتعلم، خلي يسمعك تقول اللهم اغفر لي والدي، عشان باكر هو يقول حقك أنت اللهم اغفر والدي. فخلي يشوف قدامه، هذا أهم شيء. بعدين أنت تعلمه تربيه على هذا، وهذه فيها فنون صراحة. يعني مثلا لما يقول ذك يبقى اشتري لعبة، يبقى احجزنا شالة، سفرنا، قل له انزين حبيبي الصلاة الجاية لما تصلي ادعو الله سبحانه وتعالى، قل يا رب تعطي أبوي ترزقه عشان يجيب لي ويشتري لي. شفت هذا الرب؟ هذا وايد زين ترى حق الولد، حق الطفل ينفعه، يحس أنت تفهم أن ترى أنا حبيبي مو أنا اللي أسوي لك، الله سبحانه وتعالى إذا أعطاني أنا أقدر أسوي لك. ودائما تربطه أن إذا تبي شيء قبل لا تيني خلاص بعدين راح تبرمج، قبل لا يقول لك يمكن راح يروح يطلب، بعدين يقول لك ودنا حبيبي لا يبقى حق الله سبحانه وتعالى، خلاص أنت الحين يلا ودنا. فخلاص يصير عنده المبدأ أن كل ما بغى حاجة أول شيء يفكر فيه الدعاء. هذه إحدى الطرق، فمسألة أنه يشوفك يقتدي فيك وأنت تربطه في الحاجات اللي يبيها منك، ما تقول له شنت بحبي حاضر أنا أجيب لك ولا يهمك دام أنا موجود، ما صح هذا الكلام، أنت تبي تريحه بس أحسن من أنت موجود أنت مو داعم له. قل له طالما الله موجود كل شيء إن شاء الله موجود، أنا بدعي الله وأقول يا رب وأنت دعي الله سبحانه وتعالى وإن شاء الله بنسوي اللي تبي. هذا الربط وايد أحسن من أنا موجود أبوك، أنت باكر الله يأخذ أمانتك وخلاص انتهى الموضوع، يتوهق وين يروح حق منه يلجأ، ما علمته وقت حاجته. هذا في قصة قريتها والله حلوة، كان أبو يعلم ولده دائما يقول له يا ولدي إذا طلعوا مثلا مكان إذا ضعت في مكان روح المسجد والقاك هناك. فتعلم الولد كل ما إذا ضعت روح المسجد، إذا ضعت روح المسجد. كبر الولد وفهم أن أبوه كان يقصد إذا كبرت وضعت في حياتك روح المسجد، يعني روح عند الله، مو أن المسجد عشان أنا ألقاك فيه. هذا يمكن تصغير، إحنا كنا نتوعد بالمسجد نلقى الضايع، لكن أنت في الحياة أنا مو دايم لك بس رب العالمين دايما موجود. فكل ما ضعت في الحياة ضاق خلقك، أول ما تفكر تروح مو على البحر ولا كافيه ولا سافر، أول شيء فكر روح عند رب العالمين، روح بيته، روح أطلب اللي تبي منه. فروح المسجد إذا ضعت الله راح يدلك والله راح يأخذ بيدك.
1: عجيب. في سؤال أظن إذا تطرقنا حق موضوع الدعاء ويبنى طاري الدعاء يعني يتبادر على أذهان وايد ناس أبو حمد، ألا وهو أني أنا في موضوع مثلا في مصيبة لا سمح الله، في مشكلة حلت على الأمة، وصلنا سنين ندعي، وصلنا فترة ندعي ولم يعني الناس تشوف الإجابة حقيقة. شلون هل تحس ان هذا الشيء يخلي الناس ممكن تصل مرحله من ان لا يعني لا سمح الله تمل او تشعر بعدم جدوى الدعاء والعياذ بالله؟
0: زين انا بقول شغله، اذا من هالحلقه كامله هذه ما استوعبنا الا اللي بقوله الحين يكفي ان شاء الله اخوان اخواتي اللي قاعد يتابعونا. هالدقائق اللي الحين بقولها انا بالنسبه لي اهم شيء قلته وبقوله في البودكاست، بس ركزوا معي وأنا بعطي أمثلة اسمها أمثلة، مو بالضرورة تكون هي بالضبط لكن أمثلة عشان أوصل الفكرة. إحنا الحين رمضان السنة هذه شهر 3 كان 1/3 رمضان، إنزين اللجان الخيرية والجهات الخيرية والجمعيات الخيرية اللي يبي يسوون مشروع الحين برمضان من متى يفكرون فيه؟ خلينا نقول شهر 1 مثلا، انا قاعد اتكلم مثال، ها 1/1 عطله، 2/1 من 2/1 يداومون يبدون يجتمعون، يا جماعه شنو مشروعنا هالسنه حق رمضان؟ ومداولات ونقاشات، ايش رايكم شنو نسوي؟ اي ديره نروح نسوي فيها مشروع خيري؟ اتكلم عن مثلا عندنا بالكويت. وين يمين يسار؟ طيب اخترنا على سبيل المثال موريتانيا، غرب الوطن العربي، وين الكويت عن موريتانيا؟ زين شنو المشروع اللي بنسوي هناك؟ نبي نحفر آبار، نبني مساجد، ولا اخترنا نبي كفالة ايتام. خلاص بعد طبعا هذا الكلام انا قاعد اقوله السيناريو بشكل سريع، لكن هو ممكن عدة اجتماعات واتصالات ومشاورات، خلاص اتفقنا على أن كفالة أيتام في موريتانيا. طيب نروح هذا المشروع لابد ناخذ ترخيصه من وزارة الشؤون عندنا، ونعتمد وزارة الخارجية تعتمد الموضوع عشان في وفد راح يطلع منه ويروح موريتانيا ويوثق ويصور ويبحث الحالات هناك. هذا السيناريو كله أخذ وقت، اجتماعات، تصريح، توثيق، سفر، خلصوا عدوا المادة الإعلامية الحين بينزلون فيها حق الناس قبل رمضان. يا جماعة بأسبوع أنا بنطلق حملتنا وننزل بالإعلانات ونوري الناس شنو هناك عشان أهل الخير اللي ودهم يكفلون أيتام في موريتانيا احنا بنقوم بهالدور ان شاء الله. انزلت الاعلانات الحمله قبل رمضان والناس جزاهم الله خير اهل الخير تبرعوا، واللي يدفع حق الايتام ويكفل والاستقطاع ولا ولا ولا. واحد رمضان هناك تمت كفاره الايتام. عرفنا السيناريو هذا اخذ ايش كثر الحين وقت؟ شهرين. المثال اللي أنا بقوله هذا ترى واقع يصير فينا، مو بالضرورة يكون نفسه، لكن إحنا نتخيل هذا. شفتوا هذا كله اللي صار الحين خلال شهرين؟ هذا ممكن يكون تاريخ 1/1 اللي قلنا أو 2/1 في أم في موريتانيا عندها أيتام ما عندها شيء لهم، قالت يا رب ترزقني اللي أعيلها الأيتام اللي عندي. 2/1 الدعوة مباشرة اجتمعوا وصارت هالإجراءات. هي طبعا هي ما تدري ايش قاعد يصير بالكويت، وهي قاعد تظل تدعي يا رب كل يوم لمدة
1: شهرين.
0: الاستجابة متى شافتها؟ بعد شهرين بواحد رمضان. هي لما دعت رب العالمين بدأ تدبيرها وبدأت الخطوات كلها. تخيل الناس قاعد تتحرك، اجتماعات وأذنات وسفر وتكاليف وإعلانات ونشر، قد يكون هذا السبب كله عشان إجابة هالمرة. اللي بوصله أنا من هالفكرة، إذا أنت قلت يا رب ثق تماما أن الآن في شيء بالكون بدأ يتحرك، رب العالمين بدأ يحرك لك شيء، متى بيوصل لك؟ الله أعلم. عن طريق منه؟ العلم عند الله. واحدة تدعي يا رب ترزقني زوج صالح، ويا رب ويا رب ويا رب أبي أسرة، أبي أصير أم، أبي. أول ما تقول يا رب ترزقني زوج صالح بدأت الحركة في الكون من رب العالم. أنا بعطيك سيناريو مثال، مثال يعني مو شرط هو. قدر الله في مناسبة اجتماعية صارت، مو هي طبعا، فيها ثنتين تشاوفوا من زمان، وين شو أخبارك من الكلام، خذوا رقم بعض ونبينا طلع من زمان نسولف عن أول. وفعلا طبعا على ما خذوا رقم بعض واتصلوا بعض اتخذوا أسبوعين ثلاث، اتفقوا على مكان وطلعوا راحوا مطعم ولا كافيه وقعدوا وسولفوا وهم يسولفون يا ابو طاري هذه فلانه ما فلانه اذكرها بالخير وكذا، ترى فلانه الحين ما تزوجت، صدق والله ما تزوجت، انا عندي اخوي عاد والله قاعد يدور له وحده، كلمت اخوها فتح الموضوع مع امه، اتصلت على امها يا وزارهم، هي صار لها شهر تدعي وتقول يا رب ما حطك باب بيتنا، ما تدري ان هذيل شافوا بعض واتفقوا وراح يسولفون ويبون طاريها عشان الله يدز لها اللي طق باب بيتها ويستجيب دعائها. فاحنا لما نقول، انت لما تقول يا رب وما تشوف، مو لازم تشوف بعينك، ما انت ما تحتوي الكره الارضيه، لكن ثق تمام ان رب العالمين بدا يدبر الامر. ايش كذا راح يله فتره طويله. وللعلم اذا دعيت، يعني هذه ناخذها، لا توقف دعاء، لان احنا نفترض انك انت بعد الدعوه هذه في مراحل تاخذ لها شهر سنه مو شهر، اذا دعيت في مرحله صارت خطوه، دعيت بعد في خطوه خطوه خطوه خطوه، انت طبعا خلاص تحس انه بعض المرات يصير يا رب دعيت وايد، هو نفسه يحس انه خلاص، تدري انه باقي دعوه واحده خطوه ويوصل، وقف عادي يرجع يتكسل في هذا.
1: سبحان الله،
0: حديث عجيب. بعض العلماء يحسن هذا الحديث وبعض يضعفه، لكن معناه جميل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
0: يعجب ربنا، وفي رواية يضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. يعني شنو؟ يعني هذه حالة رب العالمين يضحك ويعجب له، وهذه صفة تليق بالله بجلاله سبحانه وتعالى كما شاء. يعني رب العالمين يضحك على هذه الحالة ويعجب من هذه الحالة من قنوط عباده اليأس، وأنا دعيت إيش كثر وما شفت شيء. وفي نفس وقرب غيره، شو يعني قرب غيره؟ يعني قرب إنه يتغير ويتبدل حاله، ما بقى شيء. قال ينظر إليكم أزيلين قنطين، يشوفكم يأسين ودعينا وخلاص، فيظل يضحك وهو يعلم أن فرجكم قريب. الله قاعد يشوفك من فوق، أنت ما تشوف الإجراءات هذه، الله قاعد يشوفك من فوق، قاعد يشوف إجراءات حاجتك وأمنيتك قاعد تصير وقاعد تقرب منك، وأنت تدعو لا توقف. يشوفك خلاص صرت يائس وقانط وماكو فايدة وتعبت وأنا أدعو مو شايف شيء، ترى بالطريق. قول حق نفسك هذه الكلمة كل ما حسيت أن ملتنا بالدعاء أو تعبت أو ماكو فايدة، قول حق نفسك هالكلمة، قول يمكن باقي على حاجتي أمنيتي خطوة، دعوة واحدة يمكن تكون هذه اللي أنا مالي خلقها. أرفع يدك وقول يا يمكن ما تشوفها، كل ما فقول يا رب يمكن باقي فعلا دعوة، وفعلا ترى أحيانا تكون باقي دعوة، باقي شغلة بسيطة، فلا تتركها، اشتغل دائما. واحد يبي وظيفة، يا رب ترزقني وظيفة، أبي رزقه على طول. من يقول يا رب؟ قدر الله في شركة معينة اجتمع مجلس إدارة قال يا جماعة محتاجين موظف في التخصص الفلاني، اللي هو تخصصه، وعلى ما بدأوا البحث والسيرش وكذا وعن طريق ما أدري منه هناك، آخر شيء واحد قال لهم ذكر لهم فلان، زي شلون وصل له رقم. هذه العملية استغرت لها أسبوعين ثلاث، أنت قاعد تدعو ما تدري أن الناس قاعد تحوس عشانك، الله قاعد يحرك الكون لك، وآخر شيء يتلك الدعوة. أنت عبالك أن هالدعوة استجيبت من الأخيرة بس اللي اليوم الصبح الفير قلت يا رب سبحان الله شفت هالعصر، لا، هو من زمان قاعد تدبر لك الأمور. فلما أنت تقول يا رب وتقول ما شفت، إحنا أنا معك ما شفت، بس مو أن الله ما استجاب، لا، الله قاعد يستجيب، بس اصبر، خديك الأسباب، خدي الإجراءات، خدي الخطوات، وبعدين بتيك بالوقت المناسب اللي رب العالمين يختاره. هذا الكلام يخلينا مرتاحين بأي دعوة نقولها، وواثقين أن متى ما قلنا يا رب معناته في شيء ربي سبحانه وتعالى قاعد يدبره لي، بس أنا ما أدري وين ولا أدري عن طريق منه، بس ثقتي بالله يريحني ويخليني أصبر وأضل أقول يا رب، لأنه بتجيني بالوقت المناسب وبتفاجأ. يعني أنت لما تتناقش مرات عن واحد تبي توظفه، أنت نقاشك معه وكم نعطيه الراتب وشون دوامه، أنت نقاشك الحين هو مسكين ما يدري عنه، بس هو قاعد يدعو، هذا التدبير اللي أنت شغال فيه عشان إجابة هذا الدعاء.
1: يعني إحنا هذه حول خلينا نقول المسائل أو الطلبات الشخصية، فما بالك بقضايا متعلقة في الأمة الإسلامية.
0: نعم،
1: يعني القضايا المتعلقة في الأمة الإسلامية ممكن الله سبحانه وتعالى يعني تدبيرها، والأمور هذه يعني هي بدأت من سنوات إحنا قاعد ندعو. فنقول يعني دائما إحنا يعني الإنسان لا يعلم الله سبحانه وتعالى الخيرة وين، يعني نقول في أي شيء، ولا يدرك هذه التدابير اللي قاعد تصير
0: طبعاً.
1: يعني هي أبعد من خلينا نقول إدراكنا إحنا كبشر وكناس، ولكن مثل ما ذكرنا ببداية الحلقة أن قضية الدعاء هي عبادة بحد ذاتها بعيداً عن كل المسائل والطلبات
0: اللي تفضلت فيه كمستوى أمة من زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وقبل الأنبياء والرسل طبعاً إلى وقتنا. يعني يوحق الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا يا رب يا رسول الله متى؟ فشرح النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم ناس وكذا وكذا وراح يصير كذي وكذي، ولكنكم تستعجلون شوي شوي. احنا نشوف الحين اخواننا المستضعفين في اماكن، اخواننا في غزة، طبعا الحرب ما بدت قبل سنة بس 7 اكتوبر، لا صار لها سنوات، لكن هذه كأزمة اخيرة فعليا صار لها اكثر من سنة، ما بقى احد ما دعا في المساجد، ما بقى ناس ما زين. يعني شنو لحد الان تعرف شنو تدبير الله لك؟ تعرف شنو التفاصيل استجابة الله لهذه الدعوات؟ رب العالمين لحكمة، الله كان قادر ينصر الرسل بكن فيكون، ومع هذا ما صارت. تدرنا في رسل قتلوا، بني إسرائيل كثير قتلوا أنبياء، يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. الرسول عليه الصلاة والسلام هو أعز الخلق على الله، أعز إنسان على الله هو محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. شلون يتأذى ويدوسون على رقبته الشريف عليه السلام، يقطون على حشاك سلى الجزور وصاخته ويكسرون أسنانه ثنيته ويجرحون وجهه ليش كذا يصير فيه وهو صاحب الدعاء المستجاب؟ الله له حكمة وتدبير، مو إحنا على كيفنا. وهذا اللي أنا ودي أقوله مع الخطوات اللي قبل شوي، لما أنت تي تدعو السيناريو هذا لا ترسمه أنت، هذا مو شغلك، هذا اختصاص رب العالمين. انت تسلم الملف حق المحامي الشاطر مالك توكله، ما تقدر تقول له انزين اذا قال لك كذي انت ايش بترد عليهم؟ ها انت مو واثق فيني خلاص سلمت الموضوع عندي، ولا المثل اعلى انت سلمت الموضوع. لا تقترح على الله الخطه وترسم له الخريطه، هذا مو شغلك انت. فانت بس قول يا رب ورب العالمين راح يدبرها باحسن تدبير. انت لو شنو عندك عقليه وقعدت مع منو ترسم احسن سيناريو لاجابه دعوتك، ما راح يوصل لتدبير رب العالمين، وهو يختار لك الاحسن والافضل اللي يناسبك انت وبالوقت الافضل لك وبالطريقه الانسب لك. فانت بس قول يا رب وكل امرك له عشان ترتاح، اتعب نفسك وانزين. ومرات تصير كذي من كثر ما شغله صعبه اللي انت تبيها، تقول يا رب يا رب، وبعدين داخلك بس شلون راح تصير؟ الموضوع مستحيل، هذا مو شغل. انت دام قلت يا رب ثق تماما ان الله سبحانه وتعالى راح يدبرها لك بطريقه، واقتنص اللحظات اللي يكون فيها مستوى الايمان عندك عالي.
1: شلون
0: بس مصلح، في لحظات تجيك مشاعر تحس ان دعائك الله راح يسمعه برمضان، في على قولتهم في لحظه تجلي، ها بالحرم تكون، بالحج عرفه، وقت انت منكسر فيه فعلا، بتحس ان الكلام طالع من قلبك. يقدر الله سبحانه وتعالى مرات موقف معين تكون فيه يزيد الثقه واليقين بالله، يحسسك ان رب العالمين لا يمكن يردني. هذه اللحظه استغلها، لان ترى مو دائمه لك، مو دائمه. هذه صارت زكريا دخل على مريم المحراب، أنا لك هذا، زين انا اللي متكفل فيك وانا اللي ابلك، انت من قاعد يدك هذا؟ قالت هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. زكريا اي زكريا شاف بعينه شيء، الله اكبر، معقول الله يرزقها بدون سبب؟ لما يتها المشاعر هذه ان الله يرزق بدون سبب، هنالك الله قال، هنالك دعا زكريا ربه، قال علي الله يرزقني الذريه بدون سبب، انا كبير وزوجتي عقيم وعيوس، بس مثل ما اعطى مريم بدون سبب يعطيني. هنالك استغل اللحظه، هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذريه طيبه. زين زكريا هذه المشاعر مو عايش فيها طول الوقت، ولهذا بعد ما قال دعا الله سبحانه وتعالى بولد، والله بشره انا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، قال ربي أنا يكون لي غلام. رد مرة ثانية المشاعر، قال يا رب شلون أنا يعني رجع حق امرأتي عاقر وقد بلغت من الكبر عتية، رجع حق حالته الطبيعية. فعشان كذي احنا نقول إذا جت لك فاطر موقف شيء معين، لا تقول بخلي دعوتي حق إن شاء الله يوم عرفة ولا ليس القدر، يمكن قلبك ما تكون فيها المشاعر في ذاك الوقت. أنت قول الحين، قول الحين وصير خير بعدين. بس هذه النفسية بديت تحس ان دعوتك على طول وصلت، استغلها، احرص عليها. اذا جت لك مرات رب العالمين يوريك شيء قدامك، موقف، قول يا الله، يعني يخليك تشوف الله، يخليك تشوف رحمته في موقف معين، مباشره تقول يا رب رحمتك ارحمني، يا رب عفوك، يا رب رزقك، حسب الموقف اللي قدامك. استغل هذا الموقف، ترى احنا مشاعر والايمان يزيد وينقص، احنا مو دائما في الليفل العالي بالخشوع وباليقين والثقة، هذا طبيعي. وأنا وايد بتجيني أسئلة من إخواني خواتي، شيخ الحين أنا والله أحس أن يقيني ضعف في الدعاء مو نفس أول. طبيعي كلنا ضعف يقين، من يثبت يقين؟ طيب إحنا شلون نرده؟ أرد مرة ثانية أتعرف على الله بأسماء وصفاته، أرد أعرف معاني الأدعية اللي قاعد أقولها، أعيش مواقف ترد هذه النفسية اللي فيني؟ لابد، والإنسان يظل يدعو الله سبحانه وتعالى في الوقت.
1: كلام عجيب وذو شجون يا أبو حمد، يعني صراحة، وشكرا على وقتك، يعني
0: شكرا أنت على الدعوة الطيبة هذه.
1: يعني صراحة احنا في شهر رمضان ودائما يعني الإنسان بعد التراويح والأوقات هذه دائما أوقاتها مزدحمة،
0: أمن أوقات غبقة
1: لأن السنة ما في غبقات. عساك على القوة،
0: الله يحفظك
1: العافية،
0: يبارك فيك،
1: قبل طاعتكم صراحة الله. الكلام جدا جدا رائع، وإن شاء الله يوصل عقاتهم
0: يا رب، عسى الله يتقبل منا يا رب، يجعلنا من اللي يدعون ليل ونهار ويستجيب لهم دعواتهم، ويشرفنا ربي سبحانه وتعالى بهذه العبادة. هذه رزق من رب العالمين فعلا، إذا الله أعطى الواحد أنه يصلي ولا أنه يتصدق ولا أنه يدعوه ولا أنه يبر والدينه، ترى هذه رزق، مثل ما الفلوس رزق، محبة الناس رزق، الصحة والعافية رزق، العبادة رزق، الله يرزقك إذا ذكرك فيه وذكرته، الله يرزقك إذا شرح صدرك للدعاء ودعيته، الله يرزقك إنك حبيت القرآن والصلاة ورحت. فإذا الله يرزقك هذا الرزق الحلو اشكر الله عليه ودعو

0: مركز الفرقان القرآني بسيدني، وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز، يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يغونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان. مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا. وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات، بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04-566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرايقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: دايركت كيمست أوتليت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20% إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوستي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر مايو ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
2: يا هلا بليلة لوجانا نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
2: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
4: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قلك صيدلية في كمان فحص السكري وضغط الدم
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
4: والتليفون
3: 9644 8727.
4: All دواء all.
3: يا سلام.

0: قاموس الإعراب.
1: القرآن وخير نبي سكنها الروح كما
0: إعراب فعل الأمر المبني على حذف حرف العلة. يبنى فعل الأمر على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر. مثال: قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الشاهد كلمة ادع. عند الإعراب تقول ادعو فعل أمر مبني على حذف حرف العلة الواو. مثال آخر: ألقي العصا. الشاهد كلمة ألقي. عند الإعراب تقول ألقي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة الياء. مثال تطبيقي: نقول أرجو الخير. المثال مرة أخرى: أرجو الخير. عند الإعراب تقول أرجو فعل أمر مبني على حذف حرف العلة الواو، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. الخير مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

وما يمسك فلا مرسل له من بعده

إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكيمبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

أنت الخلاق العظيم، وأنت السميع العليم، وأنت الغفور الرحيم، وإنك على كل شيء قدير. فاغفر لي ذنبي وارحمني، واسترني ولا تفضحني، وسلمني ولا تسلمني، واهدني ولا تضلني، واجبرني ولا تكسرني، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع وأجب يا رحيم، فإنه لا يجيب العباد إلا أنت يا رب العالمين. يا رب، كم من كربة فرجتها، وكم من هموم كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها، وكم من ذنب غفرته، وكم من جاهل هديته. فاهدني واغفر لي وسامحني، واكشف اللهم عن همي، وفرج كربي، وظللني بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، ولا تبخل علينا برحمتك يا رب.

قد يعجز اللسان عن شرح الحال وما يجول في النفس، وأنت العالم بأسرار القلوب المدرك لكل الأمور، فاغفر اللهم لي ذنبي بحق ما يدور بداخلي، وسامحني وعافني واهدني سبل السلام.

0: يرفعه، محمد إسماعيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل الخلق.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: تاون تشايلد كير أكاديمي، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانش بول، بإشراف متخصصون في البري سكول بروجرام. يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي. موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية، ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punchbowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562982.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 97591895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي يجونا 97072030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري، وحقن تطعيم الفلو، وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 2 حزيران يونيو لعام 2026، بيروت. بينما كان الجميع يترقب إعلان تمديد الهدنة بين واشنطن وطهران، اتخذت الأمور منحا أكثر تصعيدا، وربما محاولة لاستئناف الحرب على إيران عبر بوابة لبنان، الذي يرى محللون أنه تحول إلى ورقة رئيسية في هذه المواجهة بشقيها الدبلوماسي والعسكري. ففي خضم الحديث عن مذكرة تفاهم يجري العمل عليها بين الولايات المتحدة وإيران، وقبل يوم واحد من جلسة مفاوضات رابعة بين الحكومة الإسرائيلية ونظيرتها اللبنانية، طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي اللبنانيين بإخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت بشكل عاجل. وردا على هذا التصعيد، قالت وكالة تسنيم الإيرانية إن طهران علقت مفاوضاتها مع الولايات المتحدة فيما تحدث الجانب العسكري الإيراني عن احتمالية تفعيل كافة جبهات المقاومة بما فيها مضيق باب المندب، ردا على ما يجري في لبنان. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخل على الخط كعادته، معلنا تجميد هجوم كانت إسرائيل ستشنه على بيروت، بل وتحدث عن إجرائه مفاوضات مع حزب الله عبر مسؤولين رفيعي المستوى، قال إنها انتهت باتفاق على التزام الطرفين بوقف الهجمات. حديث ترامب جاء بعد تصعيد في اللهجة ليس بين تل أبيب وحزب الله، وإنما بينها وبين إيران، التي طالبت سكان شمال إسرائيل بالإخلاء الفوري إذا تعرضت ضاحية بيروت الجنوبية لأي هجوم. وفي وقت سابق أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس عن إصدار أوامر للجيش بقصف أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت، وهو ما رد عليه قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني بتوجيه إنذار مماثل لسكان شمال إسرائيل. ولا يعكس هذا التطور المفاجئ تغيرا في حالة الهدوء المشوب بالقلق بين إسرائيل وإيران، وإنما يعكس خلطا إسرائيليا أمريكيا للأمور بهدف تعزيز فصل الجبهة اللبنانية عن نظيرتها الإيرانية، مقابل تمسك إيراني بالمزج بين الجبهتين. وربما يمتد الأمر أيضا إلى محاولة الولايات المتحدة وإسرائيل الضغط على إيران من خلال التصعيد ضد حزب الله دون تجميد المفاوضات بين تل أبيب ولبنان الرسمي، وفق ما أعلنته بعض المصادر. تل أبيب. نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي أن قرار تنفيذ ضربات بالضاحية الجنوبية جاء بالتنسيق مع واشنطن، التي قال نائب مساعد وزير دفاعها السابق مارك كيمت إنها تحترم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد أي طرف، وتعتبر أن حزب الله يمثل هدفا مشروعا لأنه يرفض الالتزام بوقف إطلاق النار. وبالتالي يضيف كيمت سيظل من حق إسرائيل مواصلة هذه الضربات ما لم يعلن الحزب بنفسه احترام وقف إطلاق النار، وليس إيران أو الحكومة اللبنانية أو رئيس مجلس النواب اللبناني. وكان موقع إكسوس الإخباري قد نقل عن مصادر أن واشنطن طرحت وقفا لإطلاق النار من حزب الله مقابل تعهد إسرائيل بعدم قصف بيروت. وقال المسؤولون إن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري نقل رسالة لإدارة ترامب بأن الحزب مستعد لوقف فوري لإطلاق النار إذا التزمت إسرائيل به. وقبل تصريح ترامب، قال مستشار مرشد إيران للشؤون العسكرية إن بلاده لن تتسامح مع تصعيد التوتر في لبنان،
مؤكدا أن صبر القوات الإيرانية له حدود. وفي سياق متصل نقلت وسائل إعلام إيرانية عن وزير خارجيتها عباس عراقجي أن وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة هو وقف إطلاق نار شامل على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. نيويورك. في جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي في نيويورك لمناقشة الملف اللبناني والوضع في لبنان، أكد سفير لبنان لدى الأمم المتحدة أحمد عرفة أن إسرائيل دمرت البنية التحتية والمنازل في جنوب لبنان وسببت ألما ورعبا للمدنيين، لافتا إلى أن هذا التصعيد الإسرائيلي أسفر حتى الآن عن سقوط آلاف الضحايا. وشدد عرفة على أن الدولة اللبنانية هي الضامن الوحيد لأمن مواطنيها وتعمل على ترسيخ الاستقرار، معتبرا أن الهدف الحقيقي من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة هو عرقلة نهوض الدولة اللبنانية. وقال المندوب اللبناني إن التزام بلاده بوقف الأعمال العدائية هو التزام كامل، وإنها متمسكة بقرارات الشرعية الدولية بما فيها القرار 1701 وبالمساهمة في تحقيق الأمن الإقليمي، في حين واصلت إسرائيل انتهاكاتها اليومية على نطاق واسع واستغلت المناخ الإقليمي المتوتر للتصعيد العسكري رغم جهود الحكومة اللبنانية لاحتواء الأزمة. وأشار إلى أن نية إسرائيل تتجلى بوضوح في دعوات مسؤوليها لتوسيع نطاق العدوان واحتلال مساحات أوسع من أراضي لبنان، محذرا من أن الإفلات من العقاب يشجع مرتكبي الانتهاكات على تكرار جرائم ذاتها مرارا وتكرارا. وجدد تأكيد التزام لبنان بتوفير الظروف والمتطلبات اللازمة لنجاح جهود خفض التصعيد، مشددا على أن التزام إسرائيل بوقف إطلاق نار شامل يعد شرطا لتمكين دولة لبنان من بسط سلطتها على كامل أراضيها. بدوره قال المندوب الإسرائيلي داني دانون إنهم يجتمعون لأن إسرائيل اضطرت مرة أخرى لتبرير حقها في الدفاع عن نفسها. وأوضح دانون أن حزب الله يبقي لبنان رهينة ويستمر في استهداف شمال إسرائيل، مشيرا إلى أن ذلك هو السبب وراء اضطرارهم للتحرك، ومتهما طهران بعرقلة المفاوضات وتأخير التقدم الدبلوماسي واستغلال الوقت لصالح وكلائه. وعلى الصعيد الميداني أقر دانون بأن تهديد الطائرات المسيرة يمثل تحديا حقيقيا لا بد من الاعتراف به، وسيعملون على تجاوزه. قطاع غزة. بعد 7 أشهر من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، تكشف صور أقمار الصناعية أن الوجود العسكري الإسرائيلي داخل القطاع لم يتراجع كما نص الاتفاق، بل شهد توسعا لافتا في عدد من المناطق. وأظهر تحليل أجرته وحدة المصادر المفتوحة للصور الملتقطة حتى مايو أيار 2026 إنشاء مواقع عسكرية جديدة وتطوير أخرى قائمة، إلى جانب إضافة تحصينات وخنادق ومناطق لتمركز الآليات داخل مناطق انتشار الجيش الإسرائيلي. ويكشف التحليل وجود 40 نقطة عسكرية إسرائيلية داخل قطاع غزة، بينها 8 مواقع استحدثت بعد اتفاق وقف إطلاق النار، أحدها كان لا يزال قيد الإنشاء حتى تاريخ آخر صورة حللها الفريق. وتتوزع النقاط العسكرية التي رصدتها الصور على امتداد جغرافيا قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب، مع تمركز واضح في مناطق قريبة من خطوط الفصل والسيطرة وحول مناطق وجود الفلسطينيين. وتوضح الخريطة التي أعدتها وحدة المصادر المفتوحة انتشار مواقع عسكرية إسرائيلية في مختلف محافظات قطاع غزة، بينها 3 نقاط تقع شرق محور نتساريم أو في محيطه، وهو المحور الذي استخدمه جيش الاحتلال خلال الحرب لفصل شمال القطاع عن جنوبه.
تل أبيب. أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار في لبنان موجة انتقادات حادة من مسؤولين ومعارضين إسرائيليين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية تهديده بشن هجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت. وأكد ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال أن إسرائيل لن تشن هجوما على بيروت، وذلك عقب اتصال هاتفي مثمر أجراه مع نتنياهو، كما قال إن حزب الله وافق على وقف إطلاق النار الكامل. وجاءت تصريحات ترامب بعد ساعات قليلة من إصدار الحكومة الإسرائيلية أوامر بشن ضربات على الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بعد يوم واحد من وصول قواتها البرية إلى أعمق نقطة لها داخل لبنان منذ 26 عاما. ويأتي تدخل ترامب لثني نتنياهو عن مهاجمة بيروت في ظل مخاوف من انهيار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، مع تلويح الحرس الثوري الإيراني بفتح جبهات جديدة ما لم توقف إسرائيل عملياتها العسكرية في لبنان. وسرعان ما تفجرت ردود فعل غاضبة من نتنياهو إثر قبوله طلب الرئيس الأمريكي بوقف الهجوم على بيروت. وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد في منشور على منصة إكس إنها دولة خاضعة بالكامل للوصاية، في إشارة إلى رضوخ نتنياهو لتعليمات ترامب. بدوره هاجم زعيم حزب إسرائيل بيتنا أبيغدور ليبرمان نتنياهو، معتبرا أنه دمية وليس رئيس وزراء بحسب ما ذكرته صحيفة إسرائيل هيوم. من جانبه انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليمين المتطرف إتمار بن غفير قبول نتنياهو طلب ترامب بوقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان. وقال عبر حسابه على منصة إكس موجها كلامه لنتنياهو: قلتم إن رئيس الوزراء القوي يقول للرئيس الأمريكي نعم عندما يكون ذلك ممكنا ولا عندما يكون ذلك ضروريا، الآن هو الوقت المناسب لأن تقول لرئيسنا ترامب لا. وقالت القناة 14 الإسرائيلية المقربة من نتنياهو إن إعلان ترامب أثار سياء كبيرا بين سكان شمال إسرائيل. بغداد. تعرضت سفينة شحن في مياه الخليج العربي لانفجارين، أحدهما نتيجة هجوم بطائرة مسيرة على بعد 40 ميلا بحريا جنوب شرق مدينة أم قصر العراقية، وفقا لما نقلته وكالة رويترز عن مسؤولين عراقيين. وقال أحد أفراد الدورية البحرية العراقية لرويترز: بينما كنا نقوم بتقييم الأضرار الناجمة عن الانفجار الأول سمعنا صوت طائرة مسيرة تحوم في الأعلى، أعقبه انفجار قوي تسبب في اندلاع حريق بالسفينة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، ولم تتوفر معلومات عن هوية السفينة. وفي وقت سابق قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن السفينة تعرضت لإصابة مباشرة في جانبها الأيمن بواسطة مقذوف مجهول المصدر، مما أسفر عن حدوث انفجار كبير على متنها. وفي الوقت الذي أكدت فيه الهيئة عدم رصد أي تأثير بيئي فوري جراء الانفجار، لم ترد على الفور معلومات دقيقة بشأن طبيعة المقذوف المستخدم أو حجم الأضرار المادية التي لحقت بالسفينة. وأشارت المنظمة البحرية إلى أن التحقيقات جارية من قبل السلطات المعنية للكشف عن ملابسات الحادث. واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يكترث لمصير المحادثات الجارية مع إيران، وذلك بعد ساعات من تأكيده أن طهران تريد فعلا التوصل إلى اتفاق، في تصريحات عكست تباينا في الموقف الأمريكي بشأن سير المفاوضات. وفي مقابلة مع شبكة CNBC قال ترامب: لا يهمني إذا انتهت بصراحة، لا يهمني حقا، لا أبالي إطلاقا، إذا انتهت فهي انتهت، وإذا لم تنتهي أعتقد أن إيران استغرقت وقتا طويلا.
وأضاف ترامب: بصراحة أعتقد أنها بدأت تصبح مملة للغاية، كانوا يعطوننا ما نحتاجه، لكنني أعتقد أنهم أداروا المفاوضات بشكل سيء. استغرق الأمر وقتا طويلا، واعتقدت أنهم كانوا يماطلوننا فقط. ورغم هذه التصريحات، عاد ترامب ليؤكد لاحقا أن المحادثات مع إيران لا تزال مستمرة، وكتب عبر منصة تروث سوشيال أن النظام الإيراني يريد فعلا التوصل إلى اتفاق، وسيكون جيدا للولايات المتحدة وحلفائها، مشيرا إلى أن المفاوضات تتقدم بوتيرة سريعة. كما قال في تصريحات أخرى إن اتفاقا محتملا مع إيران قد يكون خلال الأسبوع المقبل، موضحا أن الهدف يشمل التوصل إلى تفاهم لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، إلى جانب وضع إطار لمفاوضات أوسع بشأن البرنامج النووي الإيراني، رغم أنه أشار إلى أنه لم يحسم بعد. قطاع غزة. واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس عملياته العسكرية في قطاع غزة، حيث شن عمليات نسف واسعة داخل المناطق التي يسيطر عليها شمالي وجنوبي القطاع، بالتزامن مع استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت مصادر محلية وشهود عيان بسماع أكثر من 10 انفجارات عنيفة ناجمة عن عمليات نسف نفذها الجيش الإسرائيلي في المناطق الشرقية لمدينة غزة، فيما شهدت أعمدة الدخان تتصاعد من تلك المناطق. وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد فلسطينيين 2 وإصابة 40 آخرين خلال الساعات 24 الماضية. وأفاد مصدر طبي بمستشفى العودة في النصيرات بوصول جثمان الشهيد يوسف رمضان ومصاب آخر بجروح متوسطة إثر قصف من مسيرة إسرائيلية لدراجة هوائية في منطقة بلوك 9 بمخيم البريج وسط القطاع. دمشق. قال تقرير سوري إن التوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري تفرض منطقة عازلة غير معلنة عبر تجريف الأراضي الزراعية وتدمير البنى التحتية وإقامة الحواجز المؤقتة. وأوضح الباحث في مركز جسول للدراسات رشيد حوراني الذي قدم دراسة في هذا الاتجاه أن الاستهداف المتكرر يؤدي إلى منع المدنيين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية وفرض قيود على تنقلهم مع تكرار عمليات الاستجواب وإقامة الحواجز المؤقتة. ووفق استنتاجات حوراني، هناك توجه لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإبقاء المناطق الحدودية مع سوريا تحت السيطرة الأمنية حتى بعد انتهاء موجة التصعيد الإقليمي الحالية، وترجيحات بتوجه إسرائيل إلى التعامل مع الجنوب السوري ضمن مقاربة أمنية وعسكرية مشابهة لما يجري في غزة وجنوب لبنان، بحيث تقوم بتوسيع السيطرة المدنية وإضعاف البيئة المحلية وفرض وقائع طويلة الأمد على الأرض بالتوازي مع مشاريع استيطانية واقتصادية في الجولان المحتل، بينها توسيع مستوطنة كتسرين ومشاريع التوربينات الهوائية في قرى الجولان. ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد سيطرت القوات الإسرائيلية على 665 كيلومترا مربعا من الأراضي السورية وأقامت 9 مواقع عسكرية. دمشق. أعلن وزير الطاقة محمد البشير إعادة تشغيل محطة الفرات العملاقة في محافظة دير الزور بكامل طاقتها الإنتاجية، مما يعزز استقرار التزويد المائي لنحو 400,000 نسمة. وأكد الوزير البشير عبر منصة إكس أن العمل مستمر لاستعادة الاستقرار الكامل للواقع المائي في المحافظة. وأوضحت وزارة الطاقة السورية أن الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور تمكنت من إعادة محطة الفرات العملاقة إلى كامل طاقتها الإنتاجية بعد استكمال الأعمال الفنية اللازمة وإعادة تجهيز الأجزاء المتأثرة خلال موجة ارتفاع مناسيب نهر الفرات.
وبينت الوزارة أن المحطة تعمل حاليا بكامل طاقتها الإنتاجية البالغة 60,000 متر مكعب من المياه يوميا، بعد أن كانت تواصل العمل جزئيا خلال الفترة الماضية. ومع استمرار انخفاض الواردات المائية في نهر الفرات القادمة من الجانب التركي، باشرت الكوادر الفنية في المؤسسة العامة لسد الفرات إغلاق البوابة 5 من المفيض. وقالت وزارة الطاقة السورية إن التمريرات المائية انخفضت بمقدار 200 متر مكعب في الثانية، ولم يتبقى من بوابات المفيض العاملة سوى 2 فقط، وفق ما جاء في بيان الوزارة، موضحة أن ذلك يأتي ضمن الخطة التشغيلية الهادفة لإعادة مناسيب نهر الفرات في محافظتي الرقة ودير الزور إلى مستوياتها الطبيعية بشكل تدريجي وآمن. وفيما تتابع فيضانات الفرات العبور إلى الأراضي العراقية، تواصل الكوادر الفنية والهندسية السورية متابعة الواقع المائي على مدار الساعة واتخاذ الإجراءات التشغيلية اللازمة بما يضمن سلامة المنشآت المائية واستقرار الوضع المائي. باريس. قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن فرنسا حضرت مشاركة ممثلين للحكومة الإسرائيلية في معرض بوروساتوري للدفاع الذي سيقام في باريس هذا الشهر. ومنعت فرنسا أيضا شركات تصنيع أسلحة إسرائيلية من عرض أنظمة هجومية، ولن تسمح لهم إلا بعرض منتجات الدفاع الجوي. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: مركز الفرقان القرآني بسيدني وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان، مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04-566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
2: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
1: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20% إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوستي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتلت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-232831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز. أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليست بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطول وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644 8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام
6: يا يوسف، خذ واعطي.
5: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
6: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
5: حول.
1: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعدنا وإياكم ويفرحنا بكتابه، ويجعلنا دائما نعيش عجنة القرآن في أمن وأمان مع مطمئنات أخرى من مطمئنات القرآن، وآيات تسكب السكينة في قلوبنا، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها. يقول الله سبحانه وتعالى في أجل وأعظم آية في كتابه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. جمال الآية دي أن هذه الآية هي كأنها منبع السكينة، يعني لو قلنا أن السكينة دي مصنع، فالمصنع بتاعه هي الآية دي سبحان الله، لأن الآية دي بتقول لنا هو سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. فأنت نم، نم أنت، فوض همومك إلى الذي لا ينام سبحانه وتعالى، والذي لا ينام هو حي قيوم، هو الذي سيحيي كل شيء مات، كل شيء مات في قلبك، خشية ربنا، حب ربنا، صحبة كتاب ربنا، معاني كتير ماتت عندك، هو الذي يستطيع أن يحييها، هو الذي يستطيع أن يحيي الحياة الطيبة في قلبك وفي قلبك، وهو الذي يستطيع أن يقيم حياتك ويقيم كل شيء معوج في حياتك. عشان كده الآية دي مطمئنة جدا للإنسان. من الآيات الجميلة جدا: فأماته الله 100 عام ثم بعثه. شوفوا سبحان الله، 100 سنة دي هو كان حط في الرجل اللي مر على القرية وقال أن يحيي هذه الله بعد موتها، ما قالش يحيي الله هذه بعد موتها، فهو رأى القرية، رأى الأسباب قبل أن يرى ويشهد بقلبه مسبب الأسباب الحي القيوم. فهذا هذه المنزلة اللي هيجي بعد كده هيقول أعلم، عشان يصل لمرحلة أعلم وأن يدرك أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، دخل اختبار. الاختبار ده كان محتاج 100 سنة. لكن فين الاطمئنان هنا؟ الاطمئنان أن رب العالمين سبحانه وتعالى بيعلمنا أن الراجل ده دخل تجربة الموت وعاد يعيش مؤمن من جديد، فذكريات الموت بتاعته مش منعته أن هو يعيد تاني تجديد الحياة في قلبه، ولذلك ما لا تيأس. ومن جمال الآيات دي أن الإنسان يدرك أن دايما لحظات الألم، لحظة الألم القرآن لا يفصل فيها، يعني ما قالش بقى 100 سنة دول، 100 سنة دول خلصوا في ثانية، يعني تحس وانت بتقرأ كده على طول 100 سنة انتهوا، ما توقفش كتير معاها، رغم ان 100 سنة تاخد وقت كبير. من الآيات الجميلة جدا وهي آية سيدنا إبراهيم، مطمئنة جدا الآية دي: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. احنا اتفقنا معاكم ان احنا في اللقاءات دي بنعلق على كذا آية مطمئنة وبعدين بناخد آية منهم مفهوم معين ونكمل بها اللقاء بقى. الآية دي مطمئنة فين؟ الله سبحانه وتعالى يسأل إبراهيم عن سبب السؤال بتاعه لينطقه بكلام. الكلام ده احنا نسمعه ونظل طول عمرنا عايشين عليه. هو قال له أولم تؤمن؟ انت ليه بتسأل السؤال ده؟ وانت مش مؤمن يا إبراهيم؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الله أكبر. سيدنا إبراهيم يريد أن اليقين يرتفع درجة في قلبه، يعني عاوز أن اليقين بتاعه يزيد، واخدين بالكم، أن يرى بعينه ما يعلمه بقلبه فيزداد قلبه يقينا على اليقين. طب فين الطمأنينة اللي أنت بتتكلم عنها؟ أن يا جماعة أن الواحد عادي ممكن يسأل عن حكمة ربنا في شيء، حاول يسأل إن ده متاح وإن ده لا يقدح في اليقين، بشرط إنك تكون إنك الحكمة اللي أنت بتسأل عنها ديت مطلوب، يعني سهل اللي إحنا نوصل لها بدليل عقلي أو نقلي. في فرق بين الشك وطلب الطمأنينة. الشك، صاحب الشك لو الإجابة ما جاتش لا يؤمن أو إيمانه يضعف. اللي بيطلب الطمأنينة أكتر، فلو الإجابة ما جاتش يقينه موجود لكن هو كان يطمع انه يزداد اكتر واكتر. واخدين بالكم، في حوار جميل قوي عبد الله بن الحارث بيتكلم مع كعب الاحبار. هو بيقول جلست الى كعب وانا غلام فقلت له ارايت قول الله عن الملائكه يسبحون الليل والنهار لا يفترون، اما يشغلهم عن التسبيح الكلام والرساله والعمل؟ هو بيسال سؤال عادي. فقال كعب من هذا الغلام؟ مين ده؟ قالوا من بني عبد المطلب. قال فقبل رأسي، فهم قبل رأسي، ثم قال يا بني إنه جعل لهم التسبيح كما جعل لكم النفس، أليس تتكلم وأنت تتنفس وتمشي وأنت تتنفس؟ الله أكبر. فهنا هو لم ينكر عليه، مدام بيسأل سؤال بأدب وبيحاول يزداد أكتر يقينا. فالآية دي مطمئنة، فلا بأس أن الإنسان يطلب ما يدعو إلى الطمأنينة، سواء بالبحث عن ضرب الأمثلة أو القياس على واقع الحال. المهم أنك تسأل بأدب وتسأل تبقى عارف أنك الهدف الخليلي موجود في قلبك ليطمئن قلبي، وتبقى برضه مدرك أن مش شرط أنك تلاقي جواب لكل سؤال، مش شرط انك تلاقي جواب لكل سؤال. كمثل حبة انبتت سبع سنابل، دي حبة مخلوقة يا جماعة، حبة مخلوقة انتجت لصاحبها 700 ضعف، فكيف بخالق الحبة وهو يأجرك ويحاسبك على اعمالك؟ وان ربنا سبحانه وتعالى بيحاسبك. يا سلام على الجمال. قول الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الآية دي مريحة للأعصاب، مطمئنة مسكنة، إن أنا مش مكلف بإنجازات علمية ولا عملية، لم يمنحني الله ليها الاستعدادات الفطرية. إحنا محتاجين أو مطالبين بإنجازات تتناسب مع ما أعطانا الله، بس كده، الموضوع بسيط خالص خالص خالص. طبعا بقى آيات زي بيدك الخير، آيات وإني أعيدها بك وذريتها، أم مريم بتعلمنا قد إيه الثقة في الله سبحانه وتعالى والتفاؤل والطمأنينة. ليه؟ تفاءلت بطول العمر والذرية. يعني هي بتقول أعيدها بك وذريتها، فشوف هي مركزة فين على الذرية، ده عندها يقين إن الذرية جاية. فملمح جميل جدا بيديك قد ايه ان الاسره ديت اسره مختلفه تماما تماما. من الايات اللي بتطمني ها انتم اولاء تحبونهم ولا يحبونكم ولا يحبونكم، ولو اجتمعت كل برامج الاعلام عشان تدلس وتقول لك كلهم في الجنه عمرهم هيدونا مثل الوثيقه الصادقه ديت. خلاص القران طمني قال لي دول مش بيحبوك، فميزه الوحي بيخلص. فبقى يعملوا اللي يعملوه ويتكلموا اللي يتكلموه، بس هي مجرد ختمة بسيطة جدا لكتاب الله، وانك تعرض قلبك للقرآن هتروح في حتة تانية. ايه اللي هنختم بيه النهاردة؟ عاوز اختم معاكم النهاردة بشيء، بس هبدأه برؤية. كان احد العلماء بيعلم الناس في احد الصغور كتاب الله سبحانه وتعالى، وكان اكتر حاجة بيعلمهم اياها الزهروين. يا سلام، الزهروين، الزهروين يعني النور، الحاجة اللي بتزهر، البقرة وآل عمران، لأن دي اللي هتظهر لك حياتك وهتظهر لك قلبك، هتنور لك قبرك، هتنور لك يوم القيامة. موضوع كبير قوي هتكلم فيها كده من ملمح كده سريعا إن شاء الله. فهو كان بيعلمهم الزهروين وما فيها من معاني زاهرة، وبعدين نوى العزلة للعبادة وأخبر الطلاب بما عزم عليه. جاء واحد من الطلاب تاني يوم، جاء يحدثه برؤية عجيبة، قال له رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعن يمينه أبو بكر. في ناس كده سلكة كده الله أكبر عليهم. قال رأيت

فحكى للشيخ القصة دي، فأولها أن يعود مرة أخرى إلى الزهروين لتبقى مضيئة. لتبقى مضيئة، أنر قلبك بالزهروين، تزهر حياتك، أوعى المشاغل تاخدك من القناديل المزهرة دي، فكل أهل بيتك، كل مجتمعك وأمتك زيتونة يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. أزهر بالبقرة آل عمران حياتك، وإن فاتك ما فاتك، مهما اللي فوت، أهم حاجة لا يفوتك هذا النور. ومن الحاجات الجميلة جدا ختام السورتين دعائين، هو ده سر الزهروين. فعلا سر الزهروين، إن في خلق السماوات وآمن الرسول، آمن الرسول في البقرة آخر آيتين، دول ما يعني دول نزلوا نزول خاص، لكم تتخيلوا ان هم نازلين مع الفاتحة، او امن الرسول دي نازلة مع الفاتحة اخر ايتين في البقرة، نازلين مع سورة الفاتحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللي يقرأها في ليلة كفتاه، تكفيك حاجات كتير جدا، تكفيك الهموم وتكفيك قيام الليل وتكفيك وتكفيك حاجات كتير قوي. لما تتأمل تندهش. شوفوا سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ الخواتيم دي كل ليلة، وثبت من فعله قراءة آخر سورة آل عمران عند الاستيقاظ قبيل الفجر، كأنه يستقبل اليوم الجديد بها. فده يديك إشارة إن ختام الزهروين هم المفتتح والمنتهى ليومك، ختام سورة البقرة وأنت تستقبل الليلة، وختام آل عمران وأنت تستقبل اليوم. ليه؟ كأن هم دول الأنوار، دي الأنوار اللي هتزهر ليك اليوم وهتزهر ليك الليلة. ففي ختام ليلك أنت محتاج إلى نور يزهر فيه الليل المليء بالظلام، أنت محتاج عشان تنام في هدوء وتنام في راحة وسكينة وطمأنينة، عشان يملأ روحك وقلبك. الله أكبر. والفجر محتاج إن في خلق السماوات، فتاخد بقى معراج الزلفة، ربنا سبحانه وتعالى ينورك ويسعدك. تخيل بقى يوم القيامة، تخيل يوم القيامة لما الظلام خلاص يكاد يقول أنا قد أدركته، وتأتي الزهروين تقول بي نجا، يا الله بي نجا، للزهروين تنجو. يأتي يوم القيامة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن هم لهم أنوار ولهم ظل، فأوعى يفوتك هذا الظل، كل شيء نفيس ختامه مسك. عشان كده كان ختام هاتين الصورتين يعبق بمسك السكينة، مسك خاص، حس كده أنك شامم العطر وانت بتقرأ فيها خواتيم الليل. والنهاردة وإحنا بنسمع آمن الرسول، حاجة كده أعلى من أن يصفها البيان، سبحان الله. وهم البقرة وآل عمران هي نور، صح؟ فهتنور حياتك، هتنور قلبك، وإن فاتك كل شيء مش يفوتك الخواتيم بتاعتها. ليه؟ لأن لما تنور حياتك هتشوف كويس قوي، أرنا مناسكنا هتعيشها، لأن القلوب إذا صفت رأت. أول ما القلوب طب صافية هتشوف كل حاجة، فهتدرك كل شيء. وانت في الدنيا دي انت هتعيش ايام، خاصة نحن غروب قريب وما جئنا لنبقى، احنا كده كده خلاص ماشيين ماشيين، كل يوم بيمضي بنقترب من النهاية، فمش هتقدر تضيف على ايامك يوم واحد. لكن لما تزهر يبقى العبق بتاعك حتى وان رحلت، ان الله يبارك مسيرك، فما يقطعه الناس في سنة وعشرة أنت بتقطعه في شهر، اللي هم بيوصلوا في شهر أنت ممكن توصلوا في ساعة، ليه؟ أظهرت حياتك خلاص، فتبقى أنت مدرك كويس قوي. فرب نور يساق إليك بختام الزهروين هو خير لك من ألف عمل. والله يكفي أن هي نزلت نزول خاص على النبي صلى الله عليه وسلم، في ملائكة ملك نزل من باب لم يفتح من قبل معه أواخر البقرة، ما تضيعهاش، اوعى تضيع الكلام ده.

لذبول في حياتك سينتعش بالزهرين. هو ضيع الكنز ده من ايدك، الكنز ده عزيز جدا، فحاول بقدر الامكان انك تتعلمها، تتعلم سورة البقرة وآل عمران، تقرأها تحفظهم. ما قدرتش، حاول تركز في خواتيم السورتين دول، سيحييك الله سبحانه وتعالى وسيزهر فيك النعيم ويبدو نورك ساطعا في العالمين. فحاول تتعلمهم، هتكون وقاية ليك ولقلبك من كل صدمات الحياة ومن كل المتاعب والألام. أول ما ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك هتدرك كويس قوي إن خلاص استقيت من أنوار المعاني بتاعة البقرة وآل عمران، هترى النور في طريقي، هتبقى ماشي عبارة عن هالات نور في حياتك. النور هيملأ قلبك وهيملأ قبرك، هتلقى بين يديك على الصراط إذا انطفأت أنوار غيرك. هم كده سبحان الله أهل الإزهار، أهل الأنوار، من قذف الله سبحانه وتعالى في قلوبهم نورا من نوره فرأوا الحق واهتدوا به. فلو ربنا سبحانه وتعالى لو ألقى في قلبك نور الزهروين، احنا النهاردة خلصنا واحدة وبدأنا في الثانية، فلو ألقى الله في قلبك نور الزهروين لن يحاصرك الظلام مرة أخرى. خلاص انسى، مفيش ظلام تاني. ظلام ايه؟ انتهى، هتنزح عنك كل ظلمة في حياتك، وغيرك يتخبط في الظلمات والكرب والكبد، يجي لك انت كبد خلاص، بس انت معك ما يطفئ. هو ده بقى اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونورا ونور صدري، خلاص نور، الدنيا نورت. عشان كده ضروري ان احنا يكون لنا مشاريع مع هذه الصورة، لان احنا عندنا مشكلة يا جماعة ملهاش حل، مشكلة يوم القيامة 50,000 سنة. 50,000 سنة دول الشمس يعني صعبة جدا، الناس هتغرق في العرق، هتيجي البقرة تخلصك من الإشكال ده كله. حتى هي فيها سبحان الله، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هتطلعك، هتطلعك، ومش هتكون زي الناس اللي يخرجهم من النور إلى الظلمات، نسأل الله العفو والعافية. فحاولوا تعيشوا مع الصورة دي واتقربوا منها أكتر وأكتر، لعل الله سبحانه وتعالى ينير حياتكم بيها، وتجدوا أن البقرة كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم هي آل عمران الزهروين، أن يكونوا هم السبب اللي يحصل فيها أن حياتك تزهر، وأنها تكون يعني معك خير لا ينقطع وكنز لا يقدر بثمن. خلاص دخلت حديقة مليئة بأزهار لا تزبل أبدا. فكلما تكون أنت ضعيف، وأنت ضعيف أصلا بطبيعتك، لكن عما تكون بقى عايش في حياة كلها كبد وأنت ضعيف قدامها، وكده كده أنت فانن وكده كده مكسور، هتجد أن قوتك وحياتك وجبرك هتستمد من الحي القيوم. صدقني مع الزهروين سيبلغ بك المقام، وسيبقى عطرك باقي ما بقي الزمان. فعودوا على قد ما تقدروا للصورة دي، صورة البقرة وآل عمران، حاولوا تقرؤوها وتحفظوها. إذا غلبتم ومش قادرين فعليكم بالبقرة، إذا غلبتم ومش قادرين فعليكم بآخر آيتين في البقرة، آمن الرسول، ومن آخر صفحة ونص في آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير، وينفع بنا وبكم، ويجعلنا وإياكم دائما مطمئنين آمنين، منزل علينا الله سبحانه وتعالى السكينة في قلوبنا وأرواحنا، يغشانا برحمته، يذكرنا وإياكم في الملأ الأعلى ذكرا حسنا. وصلى الله لي ولكم حسن الخلق حسن العمل وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Bankstown Child Care Academy مركز رعاية الأطفال المتميز في بانش بول بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punch Bowl ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562982.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة مواقف السيارات متوفرة زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا تليفون 97591895 والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي يغونا 97072030
1: ستار كيم فارماسي سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا إدارة جديدة وتجديد كامل خدمات كثيرة متوفرة فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل إدارة جديدة الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم أسعار منافسة نحن منكم وإليكم نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا للاتصال 97591013
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة خطة دفع على سنتين بدون فوائد احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au مقبرة غريندال جاردن اجعل ذكراك رحمة لا عبئا
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة ATA Legal مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312
2: إعلان هام للجالية العربية ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية قضايا الكومبو وحوادث السيارات تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: السمو بالأسماء، أسماء الله الحسنى. كيف يعرف الله جل جلاله؟ ماذا تفعل بنا أسماؤه؟ من عرف الرحيم الكريم أحبه، ومن عرف اللطيف الحليم عشقه، من عرف الحكم العدل استقام، ومن عرف الحكيم العليم سلم، من عرف الغني طلبه وطلب منه، ومن عرف القوي لان له ولاذ به، من عرف المنتقم الجبار خشي واتقى، ومن عرف المقدر رضي واستكان، ومن عرف الله هدي إلى الحق والحقيقة فأيقن وأطاع وتعبد. السمو بالأسماء، الجزء الثالث، إعداد وتقديم العميد الدكتور محمد فرشون.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا اليوم مع اسم الله الحسيب جل وعلا. ورد اسم الحسيب ومشتقاته أكثر من 20 مرة في القرآن الكريم، وللحسيب أحد معنيين، فإما أن يكون من حسبت الحساب، وإما أن يكون من أحسبني الشيء إذ كفاني، فيوحي إما بالدقة والتدقيق أو يوحي بالاكتفاء، كأن يقال حسبي ما جمعت أو ما أكلت، وكذلك يوحي بالانضواء كأن يقول العبد حسبي أنني أنتمي إلى الإسلام، فتعلي الاكتفاء والشرف معا. معنى الحسيب: الحسيب هو الماهر الدقيق في الحساب. قال الحليمي: الحسيب هو مدرك للأجزاء والمقادير من غير أن يحسب، والحسبة مصدر احتسابك الأجر على الله، تقول فعلته حسبة وأحتسب فيه احتسابا، والاحتساب كأنك تقول لا أطلب الأجر إلا من الله وحده. وقال الغزالي: الحسيب هو الكافي، وهو الذي من كان له كان حسبه، والله سبحانه وتعالى حسيب كل أحد وكافيه، وليس في الوجود شيء هو وحده كاف لشيء إلا الله عز وجل، فإنه وحده كاف لكل شيء. يقول الله تعالى في سورة الزمر: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. وقال السعدي رحمه الله: الحسيب هو العليم بعباده، كافي المتوكلين، المجازي لعباده بالخير والشر بحسب حكمته وعلمه بدقيق أعمالهم وجليلها. والحسيب بمعنى الرقيب المحاسب لعباده، المتولي جزاءهم بالعدل وبالفضل، وبمعنى الكافي عبده همومه وغمومه، وأخص من ذلك أنه الحسيب للمتوكلين. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه أمور دينه ودنياه. والحسيب أيضا هو الذي يحفظ أعمال عباده من خير وشر، ويحاسبهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي كافيك وكافي أتباعك. فكفاية الله لعبده بحسب ما قام به في متابعة الرسول ظاهرا وباطنا، وبحسب قيامه بعبودية الله تعالى. يقول الله عز وجل: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الله الحسيب. الله تعالى الحسيب حسيب على كل متكفل بمال غيره أو مؤتمن عليه أو شريك له. قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. الحسيب هو الرقيب على أدق الأمور، ليس على الأموال فقط ولا على الضمائر فحسب، بل حتى على الآداب والأخلاق. قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. حسيب وحسابه دقيق. قال عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب هلك. نسأل الله تعالى العفو والمغفرة. حسيب وحسابه شديد، خاصة لمن طغى وتجبر. قال تعالى في سورة الطلاق: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا
فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. إنه أسرع الحاسبين في الدنيا وفي الآخرة، يعجل الحساب في الدنيا لمن يحب. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له عقوبة ذنبه، وإذا أراد بعبد شرا أمسك عليه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وأما في الآخرة فلا يعجزه حساب الملايين ولا المليارات من الناس. قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. الله هو الحسيب المتكفل لكل محتسب شريف، وخاصة الذين يطلقون نساءهم بإحسان ولا يبخلون عليهن ولا يضيقون. قال تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وهو الذي ينصر من احتسب نفسه عنده، والمقصودون هنا هم المجاهدون المرابطون الصامدون والدعاة السائحون الصابرون الذين يخافون الله ولا يخافون أعداءه. قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أسرار حسبي الله ونعم الوكيل. يقول الله تعالى في آخر سورة آل عمران: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يأتيهم الجواب الإلهي فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. قال علماؤنا: لما فوضوا أمورهم إليه واعتمدوا بقلوبهم عليه أعطاهم من الجزاء أربعة معان: النعمة والفضل وصرف السوء واتباع الرضا، فرضاهم عنه ورضي عنهم. روى البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل، قال: قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ومن معاني حسبي الله أنه كافلني وكافيني، روي عن كعب الأحبار أن إبراهيم قال حين أوثقوه ليلقوه في النار: لا إله إلا أنت سبحانك رب العالمين، لك الحمد ولك الملك، لا شريك لك. ثم رموا به في المنجنيق إلى النار فاستقبله جبريل، قال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال إبراهيم: أما إليك فلا. قال جبريل: فسل ربك. فقال إبراهيم: حسبي من سؤالي علمه بحالي. وفي رواية: ما احترق منه إلا موضع الكتاف، أي موضع القيد. سر هذه الآية أن من حصل توكله على الله وحده إيمانا وصدقا فإنه لا بد ملبيه، فهي ملاذ الخائف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبي الله ونعم الوكيل أمان لكل خائف، هي حصن لمن يتحصن بها. قال عليه الصلاة والسلام: إذا خرج أحدكم من بيته فليقل بسم الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله، توكلت على الله، حسبي الله ونعم الوكيل. وإذا قالها المهموم ولو بلسانه دون قلبه فرج الله همه. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات، كفاه الله ما أهمه
صادقا كان بها أو كاذبا، حتى إذا قالها المؤمن المغبون أو المخدوع فإن الله ناصره. يقول الله تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. صلاح الدين الأيوبي المحتسب. من معاني حسبنا الله ونعم الوكيل أن نفقد الأمل بما في أيدي الناس، وأن نتوجه إلى الله بالكلية ثقة به واعتمادا عليه. قال ابن عطاء الله السكندري رحمه الله: إنما أجرى الأذى على أيديهم كي لا تكون ساكنا إليهم، أراد أن يزعجك عن كل شيء حتى لا يشغلك عنه بشيء. بعد أن حرر صلاح الدين القدس، أرسلت أوروبا أقوى ثلاثة جيوش لتحريرها بقيادة كل من ملكي فرنسا وإنجلترا وإمبراطور ألمانيا، ما جعل ميزان القوى مائلا لصالح الإفرنج. وبينما تداول ملوكهم خطط الاستيلاء على القدس، كان أمراء من جيش المسلمين قد ملوا القتال ومالوا إلى العودة كل فرقة إلى موطنها، فقرر صلاح الدين الدفاع المستميت عن المدينة والإقامة فيها بعد الدماء التي بذلت حتى تم تحريرها. يقول القاضي الفاضل: وعند الفجر من يوم الجمعة خرج صلاح الدين كعادته لصلاة الفجر في المسجد الأقصى، فأعطى أحد خدمه مالا ليتصدق به خفية، ووقف موضع مسرى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين بين الأذان والإقامة، فسجد ودموعه تتقاطر على شيبته وعلى سجادته وهو يدعو: إلهي، قد انقطعت أسبابي الأرضية في نصرة دينك، ولم يبق إلا الإخلاد إليك والاعتصام بحبلك والاعتماد على فضلك، أنت حسبي ونعم الوكيل. ولم ينقض سوى يوم واحد حتى فرج الله تعالى الكرب، فقد جاءت الأخبار بوقوع الخلاف بين ملكي فرنسا وإنجلترا وبعودة الفرنج عن قرارهم بمهاجمة القدس، فرحلوا عائدين إلى جهة الرملة، بينما أصيب الجيش البري الألماني بالوباء بعد أن أرعب الأرض، وقضى إمبراطور الألمان فريدريك بربروسا غرقا في ساقية بكيليكيا، وفتك الوباء بجيشه فتفتت بين ميت وفار وعائد إلى موطنه، ولم يصمد مع ابن الإمبراطور من أصل 100,000 سوى 1,000 من المقاتلين تابع بهم طريقه إلى فلسطين والتحق بقلاع الإفرنج دون أن يحرز أي نصر يذكر. فانقلب صلاح الدين وجيشه المؤمن بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. حظ العبد من اسم الحسيب.

0: العبد الحسيب حقا هو الذي أيقن أن الدنيا دار اختبار، وأن عليه أن يجتاز اختباراتها ليفوز بالجنة ونعيمها. قال عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. والحسيب من العباد هو الذي أحسن الحساب أو أحسن الاحتساب أو أحسن الظن والاعتقاد. ونعم العبد الذي رضي بما قدر الله له وقضاه. قال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. قال الإمام الغزالي: نعم الحظ الذي منه للعبد أن يكون الله وحده حسبه، بالإضافة إلى همته وإرادته، وهو أنه لا يريد إلا الله عز وجل، فلا يريد الجنة ولا يشغل قلبه بالنار ليحذر منها، بل يكون مستغرق الهم بالله تعالى وحده. وإذا كاشفه بجلاله قال: ذلك حسبي، فلست أريد غيره ولا أبالي فاتني غيره أم لم يفت. نعم العبد الذي حاسب نفسه ودقق عليها في الدنيا خوفا من حساب الآخرة. قال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وبئس العبد الذي اكتفى بالحياة الدنيا وتجاهل ما سيفضي إليه أمره يوم القيامة. قال تعالى في سورة الحاقة: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. وكيف المحاسبة؟ قال ابن القيم: أقام أرباب القلوب موازين القسط على أنفسهم في الدنيا، ثم حاسبوها محاسبة الشريك النحرير القائم بما له عند شريكه الذي انفصل عن شريكته بعداوة وقعت بينها وبينه، فخرجت ذنوبهم من صحائفهم وجاءت يوم العرض منيرة، فكان حسابهم عرضا لا مناقشة. الذين يخطئون في الحساب. يخطئ في الحساب المشركون الذين اكتفوا بما نشأوا عليه واعتادوا القيام به، ولو أنهم أصغوا إلى صوت الحق لتغيرت حياتهم ولنجت آخرتهم. قال تعالى في سورة المائدة: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون بل ويظنون أنهم مهتدون. قال تعالى في سورة الزخرف: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. بل يحسبون أنهم أحسنوا عملا في الدنيا. يقول الله تعالى في سورة الكهف: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ويخطئ في الحساب كل من يسيء الاعتقاد ويستخف بقدرة الحسيب جل وعلا. ومنهم الذي يحسب أن ما له أخلده، والذي يظن أن لا حياة إلا هذه الحياة الدنيا. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ قال تعالى في سورة القيامة، وقال أيضا: والذي يحسب أنه لا يوجد شيء اسمه يوم القيامة وأن لا حساب ولا عقاب بعد ذلك. قال تعالى عنه في سورة القيامة: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. كما يخطئ الإنسان الذي لا يراقب الله في أعماله. قال تعالى: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد. وإذ به يفاجأ يوم القيامة بالوعد غير المكذوب، كما قال تعالى في سورة التوبة: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. هناك الندامة ولكن بعد فوات الأوان. يقول تعالى في سورة الزمر: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ويرى بعض الطغاة أنهم كلما ازدادوا طغيانا وكفرا وظلما كلما علوا في الأرض. والجواب عند الله. قال الله تعالى في سورة آل عمران: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وأخطر الحساب هو لأولئك الذين يتحدثون في أعراض المؤمنات وينالون من شرفهن وسمعتهن. قال تعالى في سورة النور: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. فكيف بمن يتجرأ على النيل من سمعة نساء النبي وآل بيته الطيبات الطاهرات؟ قال تعالى في حديث الإفك عن السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. إلى أن يقول جل وعلا في سورة النور: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وكيف بالذين يهتكون ستر المسلمات ويفتكون بأعراضهن ويخرجوهن وأولادهن من بلداتهن وقراهن كما يحصل في هذه الأيام؟ أجر المحتسبين. يقول الله تعالى في سورة آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهل تعلم النساء أن صبرهن يوازي الجهاد عند الرجال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل كتب الغيرة على النساء والجهاد على الرجال، فمن صبر منهن إيمانا واحتسابا كان لها مثل أجر الشهداء. والغيرة الحمية والأنفة، ومن ذلك صبر المرأة على زوجها إذا رأت منه ميلا. قال الإمام المناوي: حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بوجود الغيرة فيهن على رجالهن ومن ضرائرهن، فليصبرن على جهاد أنفسهن عند ثورانهن كما يصبر الرجال على جهاد الأعداء. فإن لم تجاهد إحداهن نفسها وشيطانها ذهب كمال دينها وظفر بها شيطانها بتسخطها وبظلمها زوجها وضرتها، وربما جنت أو أهلكت نفسها. والاحتساب الصحيح هو العمل القويم مقرونا بالنية السليمة. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من فعلهن ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله أن يعينه وأن يبارك له: من سعى في فكاك رقبته ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله أن يعينه وأن يبارك له: ومن تزوج ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله أن يعينه وأن يبارك له: ومن أحيا أرضا ميتة ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله أن يعينه وأن يبارك له. وقال الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا أي اعتقادا، واحتسابا أي لوجه الله مخلصا لا يبتغي الأجر إلا من الله سبحانه. ختاما دعاء المحتسبين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال 10 كلمات عند دبر كل صلاة وجد الله عندهن مكفيا مجزيا، 5 للدنيا و5 للآخرة. حسبي الله لديني، حسبي الله لدنياي، حسبي الله لما أهمني، حسبي الله لمن بغى علي، حسبي الله لمن حسدني، حسبي الله لمن كادني بسوء، حسبي الله عند الموت، حسبي الله عند المساءلة في القبر، حسبي الله عند الميزان، حسبي الله عند الصراط، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من عرف أحب، ومن أحب أطاع، ومن أطاع نجا وفاز، ذلك هو السمو بالأسماء. مع تحيات العميد الدكتور محمد فرشوخ.

0: مركز الفرقان القرآني بسيدني، وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز، يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان. مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات، من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات، بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني الفرقان.com.au.
1: زيت الدرة درة الزيوت، ربات البيوت يفضلن أفضل أنواع الزيوت. الدرة مطلب العائلات في كل مرة. زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن، جرب زيت الدرة وعيد الكرة كل مرة. الدرة زيت الحريصين على صحتهم. الدرة الوكيل الوحيد في أستراليا هشام كافي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%. بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل. حصومات من 20% إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحتم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتلت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
2: يا هلا بليلة لقانا نور البدر بسمانا.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة في شستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة في شستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
2: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
4: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار وطول السنة الباناماكس بدولاران والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قلك صيدلية في كمان فحص السكري وضغط الدم
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
4: والتليفون
3: 9644-8727.
4: قول دواء قول.
3: يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl للاتصال 9759-8855.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العصر نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكن با يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب، وجهت وجهي إليك وأسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منج منك إلا إليك. يا رب، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، وعلى باب مغفرتك توسلت وبكيت. يا رب، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، أحمدك يا الله في صباحي ومسائي وفي كل الحالات، وأحمدك يا رب على النعمة، وأستغفرك عن الزلة، وأسألك الرحمة والنجاة من الهفوات يا رب العالمين. يا رب، سبحانك، قد ظلمت نفسي ودنست ثوبي وأنت الغفور، والإيمان بك هو الطهور، فاغفر لي وطهرني، إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. سبحان الله وبحمده زنة عرشه ورضا نفسه وعدد خلقه ومداد كلماته ومنتهى رحمته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا رب، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ألهمنا رشدنا، وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر ذنبي وأذهب غيظ قلبي، وأجرني من مضلات الفتن ما أبقيتني. ربي، قني عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم رحمتك أرجو، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله. لا إله إلا أنت، سبحانك، إني كنت من الظالمين، وأنت العفو الكريم، فاعف عني وسامحني وأنر لي الطريق يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 2 حزيران يونيو لعام 2026، بيروت. بينما كان الجميع يترقب إعلان تمديد الهدنة بين واشنطن وطهران، اتخذت الأمور منحا أكثر تصعيدا، وربما محاولة لاستئناف الحرب على إيران عبر بوابة لبنان، الذي يرى محللون أنه تحول إلى ورقة رئيسية في هذه المواجهة بشقيها الدبلوماسي والعسكري. ففي خضم الحديث عن مذكرة تفاهم يجري العمل عليها بين الولايات المتحدة وإيران، وقبل يوم واحد من جلسة مفاوضات رابعة بين الحكومة الإسرائيلية ونظيرتها اللبنانية، طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي اللبنانيين بإخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت بشكل عاجل. وردا على هذا التصعيد، قالت وكالة تسنيم الإيرانية إن طهران علقت مفاوضاتها مع الولايات المتحدة فيما تحدث الجانب العسكري الإيراني عن احتمالية تفعيل كافة جبهات المقاومة بما فيها مضيق باب المندب، ردا على ما يجري في لبنان. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخل على الخط كعادته، معلنا تجميد هجوم كانت إسرائيل ستشنه على بيروت، بل وتحدث عن إجرائه مفاوضات مع حزب الله عبر مسؤولين رفيعي المستوى، قال إنها انتهت باتفاق على التزام الطرفين بوقف الهجمات. حديث ترامب جاء بعد تصعيد في اللهجة ليس بين تل أبيب وحزب الله، وإنما بينها وبين إيران، التي طالبت سكان شمال إسرائيل بالإخلاء الفوري إذا تعرضت ضاحية بيروت الجنوبية لأي هجوم. وفي وقت سابق أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس عن إصدار أوامر للجيش بقصف أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت، وهو ما رد عليه قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني بتوجيه إنذار مماثل لسكان شمال إسرائيل. ولا يعكس هذا التطور المفاجئ تغيرا في حالة الهدوء المشوب بالقلق بين إسرائيل وإيران، وإنما يعكس خلطا إسرائيليا أمريكيا للأمور بهدف تعزيز فصل الجبهة اللبنانية عن نظيرتها الإيرانية، مقابل تمسك إيراني بالمزج بين الجبهتين. وربما يمتد الأمر أيضا إلى محاولة الولايات المتحدة وإسرائيل الضغط على إيران من خلال التصعيد ضد حزب الله دون تجميد المفاوضات بين تل أبيب ولبنان الرسمي، وفق ما أعلنته بعض المصادر. تل أبيب. نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي أن قرار تنفيذ ضربات بالضاحية الجنوبية جاء بالتنسيق مع واشنطن، التي قال نائب مساعد وزير دفاعها السابق مارك كيمت إنها تحترم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد أي طرف، وتعتبر أن حزب الله يمثل هدفا مشروعا لأنه يرفض الالتزام بوقف إطلاق النار. وبالتالي يضيف كيمت سيظل من حق إسرائيل مواصلة هذه الضربات ما لم يعلن الحزب بنفسه احترام وقف إطلاق النار، وليس إيران أو الحكومة اللبنانية أو رئيس مجلس النواب اللبناني. وكان موقع إكسوس الإخباري قد نقل عن مصادر أن واشنطن طرحت وقفا لإطلاق النار من حزب الله مقابل تعهد إسرائيل بعدم قصف بيروت. وقال المسؤولون إن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري نقل رسالة لإدارة ترامب بأن الحزب مستعد لوقف فوري لإطلاق النار إذا التزمت إسرائيل به. وقبل تصريح ترامب، قال مستشار مرشد إيران للشؤون العسكرية إن بلاده لن تتسامح مع تصعيد التوتر في لبنان،
مؤكدا أن صبر القوات الإيرانية له حدود. وفي سياق متصل نقلت وسائل إعلام إيرانية عن وزير خارجيتها عباس عراقجي أن وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة هو وقف إطلاق نار شامل على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. نيويورك. في جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي في نيويورك لمناقشة الملف اللبناني والوضع في لبنان، أكد سفير لبنان لدى الأمم المتحدة أحمد عرفة أن إسرائيل دمرت البنية التحتية والمنازل في جنوب لبنان وسببت ألما ورعبا للمدنيين، لافتا إلى أن هذا التصعيد الإسرائيلي أسفر حتى الآن عن سقوط آلاف الضحايا. وشدد عرفة على أن الدولة اللبنانية هي الضامن الوحيد لأمن مواطنيها وتعمل على ترسيخ الاستقرار، معتبرا أن الهدف الحقيقي من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة هو عرقلة نهوض الدولة اللبنانية. وقال المندوب اللبناني إن التزام بلاده بوقف الأعمال العدائية هو التزام كامل، وإنها متمسكة بقرارات الشرعية الدولية بما فيها القرار 1701 وبالمساهمة في تحقيق الأمن الإقليمي، في حين واصلت إسرائيل انتهاكاتها اليومية على نطاق واسع واستغلت المناخ الإقليمي المتوتر للتصعيد العسكري رغم جهود الحكومة اللبنانية لاحتواء الأزمة. وأشار إلى أن نية إسرائيل تتجلى بوضوح في دعوات مسؤوليها لتوسيع نطاق العدوان واحتلال مساحات أوسع من أراضي لبنان، محذرا من أن الإفلات من العقاب يشجع مرتكبي الانتهاكات على تكرار جرائم ذاتها مرارا وتكرارا. وجدد تأكيد التزام لبنان بتوفير الظروف والمتطلبات اللازمة لنجاح جهود خفض التصعيد، مشددا على أن التزام إسرائيل بوقف إطلاق نار شامل يعد شرطا لتمكين دولة لبنان من بسط سلطتها على كامل أراضيها. بدوره قال المندوب الإسرائيلي داني دانون إنهم يجتمعون لأن إسرائيل اضطرت مرة أخرى لتبرير حقها في الدفاع عن نفسها. وأوضح دانون أن حزب الله يبقي لبنان رهينة ويستمر في استهداف شمال إسرائيل، مشيرا إلى أن ذلك هو السبب وراء اضطرارهم للتحرك، ومتهما طهران بعرقلة المفاوضات وتأخير التقدم الدبلوماسي واستغلال الوقت لصالح وكلائه. وعلى الصعيد الميداني أقر دانون بأن تهديد الطائرات المسيرة يمثل تحديا حقيقيا لا بد من الاعتراف به وسيعملون على تجاوزه. قطاع غزة. بعد 7 أشهر من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، تكشف صور أقمار الصناعية أن الوجود العسكري الإسرائيلي داخل القطاع لم يتراجع كما نص الاتفاق، بل شهد توسعا لافتا في عدد من المناطق. وأظهر تحليل أجرته وحدة المصادر المفتوحة للصور الملتقطة حتى مايو أيار 2026 إنشاء مواقع عسكرية جديدة وتطوير أخرى قائمة، إلى جانب إضافة تحصينات وخنادق ومناطق لتمركز الآليات داخل مناطق انتشار الجيش الإسرائيلي. ويكشف التحليل وجود 40 نقطة عسكرية إسرائيلية داخل قطاع غزة، بينها 8 مواقع استحدثت بعد اتفاق وقف إطلاق النار، أحدها كان لا يزال قيد الإنشاء حتى تاريخ آخر صورة حللها الفريق. وتتوزع النقاط العسكرية التي رصدتها الصور على امتداد جغرافيا قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب، مع تمركز واضح في مناطق قريبة من خطوط الفصل والسيطرة وحول مناطق وجود الفلسطينيين. وتوضح الخريطة التي أعدتها وحدة المصادر المفتوحة انتشار مواقع عسكرية إسرائيلية في مختلف محافظات قطاع غزة، بينها 3 نقاط تقع شرق محور نتساريم أو في محيطه، وهو المحور الذي استخدمه جيش الاحتلال خلال الحرب لفصل شمال القطاع عن جنوبه.
تل أبيب. أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار في لبنان موجة انتقادات حادة من مسؤولين ومعارضين إسرائيليين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية تهديده بشن هجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت. وأكد ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال أن إسرائيل لن تشن هجوما على بيروت، وذلك عقب اتصال هاتفي مثمر أجراه مع نتنياهو، كما قال إن حزب الله وافق على وقف إطلاق النار الكامل. وجاءت تصريحات ترامب بعد ساعات قليلة من إصدار الحكومة الإسرائيلية أوامر بشن ضربات على الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بعد يوم واحد من وصول قواتها البرية إلى أعمق نقطة لها داخل لبنان منذ 26 عاما. ويأتي تدخل ترامب لثني نتنياهو عن مهاجمة بيروت في ظل مخاوف من انهيار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، مع تلويح الحرس الثوري الإيراني بفتح جبهات جديدة ما لم توقف إسرائيل عملياتها العسكرية في لبنان. وسرعان ما تفجرت ردود فعل غاضبة من نتنياهو إثر قبوله طلب الرئيس الأمريكي بوقف الهجوم على بيروت. وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد في منشور على منصة إكس إنها دولة خاضعة بالكامل للوصاية، في إشارة إلى رضوخ نتنياهو لتعليمات ترامب. بدوره هاجم زعيم حزب إسرائيل بيتنا أبيغدور ليبرمان نتنياهو، معتبرا أنه دمية وليس رئيس وزراء بحسب ما ذكرت صحيفة إسرائيل هيوم. من جانبه انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليمين المتطرف إتمار بن غفير قبول نتنياهو طلب ترامب بوقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان. وقال عبر حسابه على منصة إكس موجها كلامه لنتنياهو: قلتم إن رئيس الوزراء القوي يقول للرئيس الأمريكي نعم عندما يكون ذلك ممكنا ولا عندما يكون ذلك ضروريا. الآن هو الوقت المناسب لأن تقول لرئيسنا ترامب لا. وقالت القناة 14 الإسرائيلية المقربة من نتنياهو إن إعلان ترامب أثار استياء كبيرا بين سكان شمال إسرائيل. بغداد. تعرضت سفينة شحن في مياه الخليج العربي لانفجارين، أحدهما نتيجة هجوم بطائرة مسيرة على بعد 40 ميلا بحريا جنوب شرق مدينة أم قصر العراقية، وفقا لما نقلته وكالة رويترز عن مسؤولين عراقيين. وقال أحد أفراد الدورية البحرية العراقية لرويترز: بينما كنا نقوم بتقييم الأضرار الناجمة عن الانفجار الأول سمعنا صوت طائرة مسيرة تحوم في الأعلى، أعقبه انفجار قوي تسبب في اندلاع حريق بالسفينة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، ولم تتوفر معلومات عن هوية السفينة. وفي وقت سابق قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن السفينة تعرضت لإصابة مباشرة في جانبها الأيمن بواسطة مقذوف مجهول المصدر، مما أسفر عن حدوث انفجار كبير على متنها. وفي الوقت الذي أكدت فيه الهيئة عدم رصد أي تأثير بيئي فوري جراء الانفجار، لم ترد على الفور معلومات دقيقة بشأن طبيعة المقذوف المستخدم أو حجم الأضرار المادية التي لحقت بالسفينة. وأشارت المنظمة البحرية إلى أن التحقيقات جارية من قبل السلطات المعنية للكشف عن ملابسات الحادث. واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يكترث لمصير المحادثات الجارية مع إيران، وذلك بعد ساعات من تأكيده أن طهران تريد فعلا التوصل إلى اتفاق، في تصريحات عكست تباينا في الموقف الأمريكي بشأن سير المفاوضات. وفي مقابلة مع شبكة CNBC قال ترامب: لا يهمني إذا انتهت بصراحة، لا يهمني حقا، لا أبالي إطلاقا، إذا انتهت فهي انتهت، وإذا لم تنتهي أعتقد أن إيران استغرقت وقتا طويلا.
وأضاف ترامب: بصراحة أعتقد أنها بدأت تصبح مملة للغاية، كانوا يعطوننا ما نحتاجه، لكنني أعتقد أنهم أداروا المفاوضات بشكل سيء. استغرق الأمر وقتا طويلا، واعتقدت أنهم كانوا يماطلوننا فقط. ورغم هذه التصريحات، عاد ترامب ليؤكد لاحقا أن المحادثات مع إيران لا تزال مستمرة، وكتب عبر منصة تروث سوشيال أن النظام الإيراني يريد فعلا التوصل إلى اتفاق، وسيكون جيدا للولايات المتحدة وحلفائها، مشيرا إلى أن المفاوضات تتقدم بوتيرة سريعة. كما قال في تصريحات أخرى إن اتفاقا محتملا مع إيران قد يكون خلال الأسبوع المقبل، موضحا أن الهدف يشمل التوصل إلى تفاهم لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، إلى جانب وضع إطار لمفاوضات أوسع بشأن البرنامج النووي الإيراني، رغم أنه أشار إلى أنه لم يحسم بعد. قطاع غزة. واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس عملياته العسكرية في قطاع غزة، حيث شن عمليات نسف واسعة داخل المناطق التي يسيطر عليها شمالي وجنوبي القطاع، بالتزامن مع استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت مصادر محلية وشهود عيان بسماع أكثر من 10 انفجارات عنيفة ناجمة عن عمليات نسف نفذها الجيش الإسرائيلي في المناطق الشرقية لمدينة غزة، فيما شهدت أعمدة الدخان تتصاعد من تلك المناطق. وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد فلسطينيين 2 وإصابة 40 آخرين خلال الساعات 24 الماضية. وأفاد مصدر طبي بمستشفى العودة في النصيرات بوصول جثمان الشهيد يوسف رمضان ومصاب آخر بجروح متوسطة إثر قصف من مسيرة إسرائيلية لدراجة هوائية في منطقة بلوك 9 بمخيم البريج وسط القطاع. دمشق. قال تقرير سوري إن التوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري تفرض منطقة عازلة غير معلنة عبر تجريف الأراضي الزراعية وتدمير البنى التحتية وإقامة الحواجز المؤقتة. وأوضح الباحث في مركز

يجري في غزة وجنوب لبنان، بحيث تقوم بتوسيع السيطرة المدنية وإضعاف البيئة المحلية وفرض وقائع طويلة الأمد على الأرض بالتوازي مع مشاريع استيطانية واقتصادية في الجولان المحتل، بينها توسيع مستوطنة كتسرين ومشاريع التوربينات الهوائية في قرى الجولان. ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد سيطرت القوات الإسرائيلية على 665 كيلومترا مربعا من الأراضي السورية وأقامت 9 مواقع عسكرية. دمشق. أعلن وزير الطاقة محمد البشير إعادة تشغيل محطة الفرات العملاقة في محافظة دير الزور بكامل طاقتها الإنتاجية، مما يعزز استقرار التزويد المائي لنحو 400,000 نسمة. وأكد الوزير البشير عبر منصة إكس أن العمل مستمر لاستعادة الاستقرار الكامل للواقع المائي في المحافظة. وأوضحت وزارة الطاقة السورية أن الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور تمكنت من إعادة محطة الفرات العملاقة إلى كامل طاقتها الإنتاجية بعد استكمال الأعمال الفنية اللازمة وإعادة تجهيز الأجزاء المتأثرة خلال موجة ارتفاع مناسيب نهر الفرات. وبينت الوزارة أن المحطة تعمل حاليا بكامل طاقتها الإنتاجية البالغة 60,000 متر مكعب من المياه يوميا بعد أن كانت تواصل العمل جزئيا خلال الفترة الماضية. ومع استمرار انخفاض الواردات المائية في نهر الفرات القادمة من الجانب التركي، باشرت الكوادر الفنية في المؤسسة العامة لسد الفرات إغلاق البوابة الخامسة من المفيض. وقالت وزارة الطاقة السورية إن التمريرات المائية انخفضت بمقدار 200 متر مكعب في الثانية، ولم يتبقى من بوابات المفيض العاملة سوى 2 فقط، وفق ما جاء في بيان الوزارة، موضحة أن ذلك يأتي ضمن الخطة التشغيلية الهادفة لإعادة مناسيب نهر الفرات في محافظتي الرقة ودير الزور إلى مستوياتها الطبيعية بشكل تدريجي وآمن. وفيما تتابع فيضانات الفرات العبور إلى الأراضي العراقية، تواصل الكوادر الفنية والهندسية السورية متابعة الواقع المائي على مدار الساعة واتخاذ الإجراءات التشغيلية اللازمة بما يضمن سلامة المنشآت المائية واستقرار الوضع المائي. باريس. قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن فرنسا حضرت مشاركة ممثلين للحكومة الإسرائيلية في معرض بوروساتوري للدفاع الذي سيقام في باريس هذا الشهر. ومنعت فرنسا أيضا شركات تصنيع أسلحة إسرائيلية من عرض أنظمة هجومية، ولن تسمح لهم إلا بعرض منتجات الدفاع الجوي. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن لله وإن إليه راجعون. آل حموي وآل شاهان وآل ناجي وماضي والفوال وطرابلسي والمغربي وعكاشة وسلامة والعتر وأغلو وبندقجي الأيوبي في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره وفاة فقيدتهم المرحومة بإذن الله تعالى الحاجة سميرة يوسف شاهان أم مروان، زوجها محمد خير حموي، أبناؤها مروان وماجد وأيمن وغسان وعصام، أصهرتها سمير ناجي وأحمد ناجي وحسان طرابلسي ومحمود عكاشة. صلي على جثمانها الطاهر عقب صلاة ظهر هذا اليوم في مسجد الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه، ووريت الثرى في مقابر روكويد. تقبل التعازي بإذن الله اليوم الاثنين في منزل ابنها أيمن حموي من الساعة 5 وحتى الساعة 7 مساء على العنوان 80 First Farm Drive Castle Hill. بسم الله الرحمن الرحيم. إن لله وإن إليه راجعون. آل الحايك وآل أرناؤوت ينعون إليكم بكل رضا والتسليم بقضاء الله وقدره وفاة المرحوم بإذن الله تعالى عصام الحايك، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في وطنه لبنان يوم السبت الماضي ودفن هناك. أولاده فيصل وعبد الرحمن وآدم الحايك، أشقاؤه شوكة وجمال الحايك، أصهرته لشقيقاته الحاج خالد خالد ومحمد الحايك والمرحوم مصطفى عبد القادر. ستتلى آيات من الذكر الحكيم عن روحه الطاهر، وذلك عقب صلاة عشاء هذا اليوم بإذن الله تعالى للرجال والنساء في مسجد الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه في لكمبا. إن لله وإن إليه راجعون.
1: هنا صوت الحق، إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Bankstown Child Care Academy، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانشبول بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام، يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي، موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي، خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punchbowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه.

0: واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية، ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
3: يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى.
4: سيدنيز بريمير إسلاميك راديو ستيشن، The Voice of Islam 87.6 FM.

0: مركز الفرقان القرآني بسيدني، وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز، يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان. مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات، من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات، بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04-566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
0: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%. بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل. حصومات من 20-50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحتم 40% على منتجات لاروش بوسيه وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-232831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
2: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بثمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.

0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
1: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
2: اللي بتديرا الصيدلينية نسمة بدر؟
1: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
2: شو يعني كل شي؟
1: جميع أنواع الروائح والعطول وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
2: في عندهم دواء بالصيدلية؟
1: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
2: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
1: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
2: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
2: شو العنوان؟
1: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
2: والتليفون
1: 9644-8727.
2: All دواء all.
1: يا سلام.
3: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
4: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
2: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحانك من رب كريم رحمن رحيم، علمنا أسماءه الحسنى التي هي لخيري الدنيا والآخرة، ندعوك بها يا الله، ونسألك من فضلك العظيم. يا الله، يا رحمن يا رحيم، يا ملك يا قدوس، بأسمائك نناديك، فاعف عنا واغفر لنا يا الله. في أسمائك تتجلى الحكمة والرحمة والعظمة، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح العليم، القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحفيظ المقيت، الحسيب الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الواسع، الحكيم الودود، المجيد الباعث، الشهيد الحق، الوكيل القوي، المتين الولي الحميد، المحصي المبدئ المعيد، المحيي المميت، الحي القيوم، الواجد الماجد، الواحد الصمد القادر، المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعالي، البر التواب المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع، الغني المغني، المانع الضار، النافع النور، الهادي البديع، الباقي الوارث، الرشيد الصبور. سبحانك، تباركت أسماؤك، وفاضت علينا من سرها بالخير والبركة. يا رب، اللهم إني أسألك باسمك الأعظم ورضوانك الأكبر أن تقي عبدك شر هذه الدنيا وشر الآخرة، وأن تغفر لي خطاياي ما قدمت وما أخرت، وأن تساعدني بتوضيح الرؤية لي، وأن تكشف عن عيني غمامة الحياة، وتجعلني مبصرا بعين رحمتك وعفوك. يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد، وعلى آله وصحبه، وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. الصلاة والسلام عليك يا عبد الله، يا نبي الله، يا رسول الله، يا سيد العوالم، يا سيدنا يا محمد، يا سيدنا يا أحمد، يا حبيب الله، يا أبا إبراهيم، يا أبا القاسم، يا من خلق الله من نوره جميع المخلوقات وأعطاهم بقسمته كلا الأرزاق والكمالات، وكتب اسمك على العرش مع اسمه، ورفع ذكرك مع ذكره، وأخذ العهد على أنبيائه بنصرتك والإيمان بنبوتك، ثم خصك بتنزيل التنزيل بعد أن بشر بك في كتبه كالزبور والتوراة والإنجيل.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

ظهور داء قديم في البشر. يعني حب الشهرة من أجل الجاه أو المال. هل من سعى للشهرة بدينه وعلمه فهذا رياء؟ شوفوا أخوانا الكرام، أحكي لكم شغلي مختصر الدرس. هلا بيقول لك هذا مشهور، كل ما كان مشهور كثير كل ما كان بياكل عيون كثير. كل إنسان مشهور، المشهور ما بيحسن يمشي، يتصوروا معه، ما بيحسن يقعد بين أولاده، بيقول لك بو فلان، بعدين مفضوح، وين ما رحت كاشفينك. هلا حتى المشاهير اذا انت بتقعد هيك بيقول لك يا ريت ما صرت مشهور، بس هلا صار الشهرة تجيب مال، تيك توك ومكمك ويوتيوب و... سبحان الله، دائما بسمع اخبار اغلب هدول اللي بسمون يوتيوبر، يعني هدول المشاهير ما بتلاقي إلا عمل حادث سيارة ومات، والتاني مدري يصر له، هذا انتحر. ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء، هم السادة والسلاطين والأمراء. اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا، واحشرني إليك في زمرة المساكين. ومن سعى، اللي يسعى بدينه هذا صار اسمه رياء، واللي بيسعى بدنياه صار اسمه طالب جاه ولن يفلح. وأول من تسعر بهم نار جهنم يوم القيامة مجاهد ومنفق وقارئ وعالم. معقول هذول كلهم منفق وقارئ وعالم ومجاهد؟ قال أرادوا بما آتاهم الله الدنيا، مو كلهم طبعا، اللي أنت طلبت وقد قيل، خلص طلبتها وقد قيل. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام كانوا يكرهون الشهرة. يدخل الرجل إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيكم محمد، مو مبين معه، مو مبين معه. حتى النبي عليه الصلاة والسلام قعدوا بالمدينة سنتين ثلاثة حتى سأولوا منبر،

والدساوي من المشاهير. فقال عمر: المغرور من غررتموه. لو أن لي ما على ظهرها، يعني الأرض، من بيضاء وصفراء لافتديت به من هول المطلع. بيضاء وصفراء يعني المال، الدراهم والذهب. الدراهم فضة بيضاء، والدنانير ذهب، كانت المصاري ذهب. ما بدي شيء، بس الله ينفذني لما يقوم الناس لرب العالمين. المغرور من غررتموه. احكيكم شغله، يعني بتزعلوا مني وجر، كل واحد اكل كم بحاله، بينزل بوست 30 تعليق، صاروا 35، بعد 10 ايام 150. شكرا وفايت عم يعمل تشكرون على التعليقات، يعني سخيف بسخيف، ما في شيء، حاطط شغله كلها تقديمه. انا من رايي انه الواحد يعني السخف كله لايمون. بعدين شو عم بعدين بناحد بنزل بوست شكرا اللي هنوني بعيد ميلادي. قديش عمره الاخ؟ 56 سنة. دفشة بيصير بالآخرة، عيد ميلاد. في حدا جاب لك قالي بقاتو؟ لا. في واحد جاب لك سكرة؟ حياة كلها افتراضية، ما في شيء صح، ما في شيء حقيقة، كلها يعني هذا بيقول له شكرا، وهذا بيعمل له لايك، وهذا بيعمل له بإيده هيك، وكل مرة بيحدثوا ما في شيء. يعني إذا أنت بدك 500,000 ليرة ناقصك قصد بالجامعة، أعطيني واحد ندول اللي أنت كلياتهم جامعون يقول لك مرحبا، وفز بالليل بيعمل هيك. صاروا 37 تعليق إيه؟ ونزل ستوري، انتبه، تارك أمه وأبوه ودراسته وبكالوريته علقنته واحدة اسمها الحسناء البيضاء. هو زلمة من شمال افريقيا، مدري من وين، كلهم خير وبركة، عامل حاله الحسناء. لكل واحد كل واحد بيسمي واحد الوردة الشامية، واحد الفل الابيض، يكون عمره 90 سنة، حياة كذب بكذب. وعم تحكي معه تبعت له قلوب. والله يا اخوانا الكرام، وين لك أمك إذا بتقلك الله يرضى عليك؟ خير من الوسائل التواصل الاجتماعي، خير من الفيسبوك والواتساب والتليجرام وكل وين شو ستوري وكلهم. سيدنا خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه هو اللي فتح الشام. واحد لما بيفتح البلاد بصير عنده عزة، اللي بيجيب علامة عالية بالبكالوريا شو بيعمل له؟ لأنه بعضلاته. قل وما توفيقي إلا بالله، هذا من فضل ربي. بس لو انكسرت إيدك ما بتحسن تجيب العلامات، لو كان دارس كل الدراسة. قال لك سكرتها 240 من 240. قل هذا من فضل ربي ليبلوني. سيدنا خالد بن الوليد فتح الشام، جاء كتاب من سيدنا عمر عزله. أخذ الكتاب ومشان ما يصير بلبلة راح هو أعطاه لأبو عبيدة بن الجراح، لأنه التولية نسيس سيدنا أبو عبيدة، وقال له بتعتبرني من اليوم جندي من جنودك. هذا لو عنده حب الظهور.

شو كان سوا؟ كان ضب الكتاب بجيبته وراح عمل انقلاب على سيدنا عمر. ما في، ما عنده. قد ما بتحسن بعد عن الناس وعن أعين الناس، قد ما بتحسن أخفي الصورة، قد ما بتحسن لا تخلي كل البشر تشوفك. والله بمركز قيم منشتغل 100 مننشر 1. بقولوا لي أستاذ مو ضروري، مو ضروري. فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. ضربت السيارة له، اتركها مضروبة، كنا نصلحها يا أبي ما حلوة. قلت له اتركها مضروبة، خليها. شوفوا يا حرام يا حرام، سيارته مضروبة خلاص، إن راحت، خلاص راحت العين. كان بالبيت شو يسووا؟ آية الكرسي يميلوها، لأنه بيشوفوا الطقم وكل شيء. بعدين بيقولوا لك ليش الآية مايلة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يركزوها، راحت العين. إحدى المعارك شارك فيها مولانا الإمام عبد الله بن المبارك مع الروم. جاء رومي وقتل 7 من المسلمين. الإمام عبد الله بن المبارك ضرب سيف 3، قال وقتل 5 منهم، ثم عاد بلثامه لكي لا يعرفه أحد. حط شوي انه انا حاطلع مباشرة له. وينه هذا؟ وينه؟ هلا بغزة عم يعلمونا الماضي التليد، اللي اقترع الملثم لا شايف وشه ولا بتعرفه اسمه، لا بتعرف اسمه، ما بتعرف اسمه. اهلنا ابو عبيدة، شو ابو عبيدة؟ هذا اسمه، كم اسمه؟ مو عبيدة، هذا كمان اسم حركي. ما بده. إن أجري إلا، ما بيضره هو إنه أنت عرفته ولا ما عرفته، عنده مشكلة واحدة بس، إنه الله يعرفه، عرفانه الله يتقبل. قال الفضل بن عياض: إن قدرت ألا تعرف فافعل. إن قدرت ألا تعرف فافعل. مرة سمعت من سمعت الشيخ، شيخ أمين والده، قال له قيم المسجد تبع جامع أبو النور القديم، يجي قبل الفجر بساعتين، وكان العفو المجرور كل هاي اللي بيقيموها وبيحطوها، مو هيك هلا محفورة اسمها جور. الشيخ معلق أنبازه ولفته عم مدخل الموضة، عم يقول قيم المسجد مو شغالة إلا شغال الفانوس وشوية شمع، والشيخ نازل تعزيل. شيخ أمين حب الظهور، لحيته غرقانة بالكنيف. جاء له سيدي، قال له اطلع لبرا، قال له اطلع لبرا وهي مو شغلتك. الشيخ عم يقول له لقيم المسجد، بقى 3/4 الساعة للفجر، راح تحمم بهالمي الباردة بهالشتاء، وهو عم يطهر بيوت الخلاء في المسجد للناس، ما بده حدا يعرفه. لذلك منها تقرأ
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها. هلا بتشوفوا الكاريكاتور واللي وواحد رايح لعند ليه عم يتصدق والكاميرا عم تصورهم عم يعمل سيلفي. هي نحن هالمشكلة هي الظهور إخواننا الكرام. كان بيوت تستر على مدار سنين يقرع بابها ما يعرف مين أو ظروف ظرف يكتب عليه جابر عثرات الكرام. هذا مو اسمه جابر، جابر عثرات الكرام هي جملة مفيدة من ثلاث كلمات، انه انسان لا يريد ان يعرف. شلون يعني؟ يعني ان اجري الا على الله. صرنا ثلاث ايام بدروس الفجر بفتح الباري عم ناخد عن الكبر، تكبر، هاي التواضع، وما بده حدا يعرف، وبينه وبين الله ما عاد حدا مساواها، كله بروح بيحضر بلال باشا بصور الجامع والشيخ والعالم. بيجي بيقول لك معي تصور معك سيدنا، تصور بيجي بحطه بالجامع. انا كنت بالجامع يا جماعة.

0: الله يتقبل. في غيرك راحوا على الجامعة 50 سنة وصاروا دعاة ولكم أحد عرى لا أحد نشر ولهم يعزنوا. هلا للبركة خليها للبركة، له صورة للبركة. في مرة أخنا أخواننا الكرام صدقا صدقا ما شفته بحياتي غير مرة، أجا طقشي 20 صورة معي. كل ما هيك يصير عندنا مثلا نحن مناسبة عيد المولد رمضان كذا وهي بنزل صورتي وصورته بالجامع. لا إله إلا الله. ولك كل مرة إجا كل المرة يتيمة، إن قدرت ألا تعرف فافعل وما عليك ألا تعرف، وخير إن شاء الله وما تعرف مو ضروري. أحد أساتذتنا هيك قدر أنه يوم الجمعة ما يخطب الجمعة، وهو عالم علامي وخطيب، خطيب 10 نجوم توفاه الله. فقام اللفة وضل بالطائية وفات على جامع من الجوامع بدون ما نقلكم وين هو، والخطيب على المنبر لما شافه. فالخطيب يعني يعتبر تلميذ من تلاميذه، يعني الشيخ اللي وحس عليه إمتى هو عم يحكي بداية الخطبة. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التلميذ عم يتفرج على الشيخ، بعدين قال لهم يا جماعة بدي بلش بالخطبة بس بيناتكم عالم جليل، والله لو بعرف قبل ما أطلع والله ما بطلع. والناس كلها تطلع، هو بس الشيخ شي سهل ما له سهل ابنه، صار يتطلع مع العالم يعمل هيك. خيل الآن ما حد عارف، ما بده حدا يعرفه، لو بده يعرف كان عمل لهم هيك، كان عمل لهم هيك كان عرف، صار يعمل يمين شمال. خلص الخطبة ركض. الآن مشكلة حب الظهور، هلا بتشوفوا شو بيساوي حب الظهور. حب الظهور يقسم الظهور، ولا ما في أكتر منه. وهلا مين الظهور؟ الظهور للوكع، لوكع قبل لوكع. مين شوف الافتاح مين بتشوف؟ يا مغني يا مغنية، يا أورلاندو يا منسي، يا فلان يا فلان. يلا ان شاء الله مفكرين اهل العلم، اهل العلم ما حد يتفرج عليهم، اهل العلم ما لهم مشاهدات. الله وكيلكم، والله فتحت على شيخ عامل هيك مثل مجلس، اقسم بالله العظيم زعلت عليه. فتحت عليه لقيت واحد، سكرت أم اختفى، طلعت أنا الزلمة الوحيد اللي عم يتفرج عليه. ما في هاي العين يتسجل لك واحد، ما في اثنين، ما عنده ناس بدها تضحك وتتمسخر و... يعني
1: قال ثابت البناني قال لي محمد بن سيرين،
0: هذا مفسر الملامات، هذا بعصر التابعين،
1: لم يكن يمنعني من مجالستكم إلا خوف الشهرة.
0: هو أصلا هو معروف بس ما خايف على حاله. أنا الفرد عند الموت والفرد في البلا، وأحشر فردا فارحم الفرد يا فرد.
1: مرة كنت بالمدينة المنورة، أحد مشايخ مصر المشهورين بدون ذكر اسمه بهيك ملتم حاله، ولأن الناس كله صورة وياه. عم إجا واحد قال له مو حضرتك الشيخ الفلاني؟ قال له لا أنا أخوه، عشان يحل عنه ولا بده. وكان الإمام الأوزاعي كمان هذا بعصر التابعين إذا أراد أن يعتم يوم الجمعة يكره أن يرى معتما وحده خوف الشهرة، فيوصي أصحابه أن يعتموا، يعني يروح شي 5-6 يقولوا نلبسوا معي أنتوا يعني العمامة بضيع. هلا بيجي أخ بيستشيرني بشراء سيارة، بقول له اشتري سيارة إذا مر 50 سيارة ما تعرف سيارتك، مع الكشة يعني نفسها أفانتي كارينز دايو وكلهم بعضون وكلهم بيشبه بعضون ضايع. لا تتميز كتير أمام الناس أصلا أصلا. يعني الإنسان في هذه الأيام يعني بده يذهب عن الأعين. وكان خالد بن معدان إذا عظمت حلقته قام خوف الشهرة. إذا كتروا أكثر من 5000 زلمة أو 2000 زلمة ضب الكتاب وامشي، خايف على حاله، خايف على حاله من الشيطان. أنا بوصي كل إنسان، بجوز هلا في بعض الناس يعني طبيب مشهور كذا وهي مرة حط صورتك، مرة لا تحط صورتك، حط صورة قديمة، لأنه لا شو بيحطوا صورة هيك بتلاقي شاب، بس إذا أنت شفته على الحقيقة هو مو هيك، هو من جماعة هريمنا، تعرفوا هريمنا دانو طولاني ولا أخوات، حذاري تحط صورة، حذاري حذاري. مرة حط وعشرة لا تحط كمان، ما في داعي. تروح لعندك بيجوا بدهم يقدموه، بعد بيذكروا له أوصاف إمام المتقين وتاج الكاملين، قاضي حلب ومفتي الشام ومدري إيش، خلاص أخي فلان لفلان. قلت له لأخوانا الكرام في قصيدة كتير بحب أنا، هي وما أنا إلا عبد من عبيده. أبدا هيك عود اذكر الله على خلق التواضع. هاي الأوصاف يمسك صفحة بده لكله تركنا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وقال إسحاق ابن إبراهيم رأيت أحمد بن حنبل وقد صلى الغدات فدخل منزله وقال لا تتبعوني مرة أخرى. لاحقينه 30-40-50 زلمة كلهم طلاب علم، أفهمنه سيدنا والله خلينا سيدنا ماشي. بعرف هيك نصحته أحد أخواننا المشايخ بيروح على التعزاية، جايب معه طلاب ومشايخ وعمائم، لكن سيدنا كل واحد يفوت لحاله. لكن ذكر سيدنا يعقوب وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد. بيجي واحد بيقول لك هذول كلهم طلابه الله، خلاص شو صار فيه؟ راحوا الطلاب صفى بابه، الله يستر على بابه. بده يقولوا عنك شايف هذا فلان، قال له هذا بيهز الدنيا بعلمه، الله يبارك له، جاي متواضع لحاله. بعد عن الظهور، ليش كانوا يتورعوا وما بدهم يتصوروا؟ ما بدهم حدا يشوفون، حتى لما بتصورون بيصورون على استحياء. قال لا تتبعوني مرة أخرى، لا حدا يتبعني، بشي لحالي بيجي لحالي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كم من أشعث أغبر. وفين أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. شغله مو بالشكل، هلا صار الأعراس هي ال 650 نجمة شلون بده ينتشر العرس؟ بيعزموا لهم شي 15 واحد من المؤثرين اجتماعيا بجيبون. والله العرس بعطارد الطابق 56 اخذين كل الطابق بعطارد. بعطارد ما في طوابق بس عم نحكي يعني مشان ما نحدد. ونزل لنا العرس على الصفحة تبعك كان كل واحد يشوف العرس ويشوف العريس يكون قاعد بالشام هو لا عنده مي سخنة أو الكهرباء مقطوعة وعم يرجف من برده حتى تكون العين محرزة عم تحط عرس عم يكلف ملايين ملايين من عملتهم ومن عنا الملايين للشاورما علبتين حلو حقهم ملايين شو فاكرين ما تصفى شي ببلاش في شي ببلاش أبالي كانوا عم يضحك قال في شي ما دخلنا الله لا يعمينا ويخلينا نسمع هدول العمى والطراش مين قال لك ببلاش يا ربي دخيلك كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره شغلة مو بال بقول لك هذا عنده 50 مليون في هذا الخاشقجي اللي هو كان ملياردير معروف كان اليخت تبعه حقه 8 مليار للعملة تبعون قال يفطر بجدة ويتغدى بلندن أموال ضل يلعب قمار وكذا آخر شيء استقر الأمر فيه في الكويت خسر كل الأبوال مصادر موثوقة معروفة ما معه يرجع لجدة أحد الناس الذين كانوا يعني تلامذته بالتجارة يعني قدم له تذكرة درجة أولى ليصل إلى بلده ثم مات فيه بعدين حفروا له حفرة هيك قبر على التراب قال هذا قبر هذا الخاشقجي ما أدري ما اسمه الأول وهذا اللي كان عنده وحيقولوا عن الكادي اللي كان عنده على وسائل التواصل 500 مليون هدول كلهم بيروحوا بساعة لأنه الدنيا بتتبدل مواقفها هلا حرب غزة غيرت الدنيا بعدين حرب غزة أرجتنا أنه هي الوسيلة هي وسيلة كذب زائف ونحن بالدروس ما في غير يقيدونا حنفية ويعصوها درس بيحضروا أخوان الكرام بالمشارق والمغارب ما بيطلع عنده بدك تدور عليه دوارة وتبعت الرابط ومرة بيطلع ومرة ما بيطلع ليش بالقطارة ماسكو ماسك ايه هلا اولادنا في ما في غير لك مين هدول اللي عندك على الصفحة ليش عم تعمل لهم قبول قبول قبول مين هم ما بيعرف تزعيد حياتنا لازم الواحد انا من رأيي يكون عنده شي 5 زلم بس كل ما قلت الشغلة كل ما ندريت هلا ما في غير بدقوا لك وين والله جبت رقمك من على الفيسبوك يا لطيف الفيسبوك شو بدي علي انا لانه الشرط حتى تسوي فيسبوك لازم تنزل رقمك الأصل في المرأة الستر، الأصل في المرأة الحياء. وإذا كانت المرأة هلا هي الشهرة، شو بدي ساعة على؟
0: ما ساعة على
1: الفيسبوك لمين؟ أنا بقولكم الفيسبوك لمين؟ الفيسبوك للفنانين والفنانات واللاعبين واللاعبات، هدول المشهورين. وبعض الأثرياء وحتى الأثرياء ما بيحبوا الفيسبوك، لأنه بيقول لك أنا ما بيجوا هالناس العاديين اسمهم اللعاع بفوتوا بقى، بصير بقى على اليوتيوب مربوط بالفيسبوك مربوط بالواتساب من أجل أن يبتزوك وتشاهد وتتابع. أما الإنسان العملي ما عنده فيسبوك. أنا كثير من الناس اللي ما عندهم فيسبوك وما بيرضى، والله بيحترمه، ضيعت وقت شهرة ولا يزال طلاب الشهرة يسعون لها بكل سبيل، وما ما له عرفان شو بده ينزل قصة، وما له عرفان شو بده ينزل حكاية، وشي بطعمة وشي بلا طعمة، وصار موظف عند وسائل الشهرة لا ينام. وفي ناس عم يوظفوا هذه الوسائل ليظهروا تفاصيل حياتهم. البطل عم يشرب قهوة، البطل راكب بالقطار، لك شو بدنا فيك؟ لك مين انت؟ لك مو اتفهم منك الا اللي فاتح عليك. انت عندك 10 دقائق اخبار؟ والله انا ما بتابع غير بتابع لي كم كمان من ايون تنقاية، بعرف مين الكذابين ومين الدجالين. تابع لي خبرين، عندي سماعة لما بحضر بحط بحب اسمع. سبحان الله، لما بدي اقعد احكي انا وكذا، بس يعني من باب بحب اسمع. انا للغامدي، الغامدي انا لو عندي قرار بحطه بالحرم، عنده روح ما لها موجودة عند حدا. سعد سبحان الذي خلقه، بدك تسمع القرآن من ناس عنده روح. لأنه حتى سماع القرآن يزيد في الإيمان. يا بتسمع هيك المنشدين، مين بيعرفوا للطوبار يرفع إيده فوق لفوق؟ عزرتي افتحوا على الطوبار، منشد يعني مش منشد، بالمناجاة الإلهية من المصريين تبع القرن الماضي. أنا كنت أذكر الله على صوته، كل أخ يروح على مصر يقول له جيب لنا شي شريط للطوبار، الطوبار اللي عم تعمل هيك بيطلع لك طوابير. والله في أخ الله يرحمه حج أكرم عقيد أبو علاء صديقنا، ولا مقرأ الفاتحة بي. كل ما يروح على مصر يقول له جيب لي الطوبار، ما كان في لا انترنت ولا هلا تقعد هيك نقي لك نقي شيء بينفعك، اذا في فيسبوك عم ينفع لك فوت على شيء بينفع، حرك قلبك. يعني بتقرا هيك 50 سنة لورا بتلاقي الجميل بالقران، الجميل بالانشاد، شيء درس هيك الشيخ الشعراوي، درس الشيخ احمد كفتارو، للناس الطيبين، تسمع لاهل العلم لاهل الفضل. لاقي لك شيء درس للشيخ الملا، عم ننزلهم هيك سكيتشات يعني 30 ثانية 35 دواءة، يوم عن بر الوالدين ويوم عن كذا ويوم سؤال ويوم فتاوى. ايه مو احسن من هالحكي هذا؟ في اخر رأيته هيك عم يعمل تفرج هيك، لقيته عم تفرج على المصارعة. لا حول ولا قوة. تاني على كرة القدم، الرابع طيب روح امشي لك احسن ما تتفرج على كرة القدم. امشي حط الطاقية بعد أذان المغرب، قول إن شاء الله نصلي العشاء بجامع مثلا الجسر الأبيض. مشيت عندك شوية كرش، نزل شوي، ما حدا عم يستفيد لا من وحط وسائل التواصل. معلش والله معلش، بس مو معقول يشوف واحد وسائل التواصل هو ماشي، لأنه ما جعل الله لرجلين من قلبين في جوفه سماع، لأنه السماع حتى بالسيارة، لفي إخوان كثير عندهم تلاقي بالسيارة حاطط الدروس، دروس الجامعة، بيته 30 دقيقة 35 دقيقة، نازل من ضحية تسيا، نازل من دوما، نازل من هي، يعم يسمع درس، يعم مجلس علم. أما مو والله شو فاتح الشباك أباني أعطيه جمله شو يعني، خلي الدرس يعني، إذا طلع صوت أخ من الأخوان الكرام بينزع لي. لذلك الآن الشهرة صارت تدر أموال. هلأ إذا كان شهرة بهيك يعني لأنه مشهور، لأنه هو إنسان إيه، لا تفوت إلا يعني أنت مثلا تلقي محاضرة، خلاص لا تفوت أكثر من هيك، لا تفوت بالصحبة مع الناس. قد ما بعرف يعني أيام إنسان طبيب مشهور، في رجال وفي نساء، بعت مين يدير الصفحة، عم تدر لك أموال ما تدر لك أموال، أنا ما بعرف، هلا ما حنفوت بالقصة. إنسان له مكانة يعني بشأن معين، عنده يوتيوب وكذا، بعرف كثير من الإخوان الكرام هدول شاطرين تبع الإيش الأعشاب وما أعشاب وكذا، وهي وقلون متابعين وبالفعل بينصحوا رزقه وكذا، وهي بس مو تفوت تضيع وقتها، كبر على صاروا مليون الحمد لله، واستخدمها في طاعة الله نياله. أنا هذا اللي بدي أحكيه وأصل له، أنت صار لك مليون بني آدم بسمعوا لك، شو ما تكون إن شاء الله تكون لاعب كرة سلة، إيه احكي عن الخير، يوم الطفل العالمي، يوم المخدرات العالمي، يوم اللغة العربية، نزل لك هيك شيء شغله بتنفع، بتلاقي باع دينه، باع إسلامه، باع المبادئ، باع يعني ما تربى عليه من قيم. عشان شو بالله، أنا عندي متابعيني ما بخسر متابعيني، هذا المتابع بيروح وبيجي، أما هم في وقفوهم إنهم مسؤولون. شو ما كنت والله بياع حلو منيح شغلي، قلن هاد نزلن عن الدايت، والله معناتها طعميه حلو ليوم الحلو، حتى أنه ترحموا على المرحوم، بدك تكون أداة نفع لأن تخدم الأمة. والله يا أخوان الكرام هل شوفوا ولا هلا غزة عرت العالم، في أشياء خلت هؤلاء المشاهير يتراجعوا. هلا من أسبوع هي شركة زارا حتى تنشر، وهيك صارت تساوي ملابس على شكل الدمار وما دمار، راحي مما اضطرها إلى أن تتراجع. ما دوروا عن شيء هيك ينفع الأمة يا مشاهير. وأنا أفتش حقيقة، هل إذا كان في واحد مشهور، شركات الناشئة أو اللي بتساوي مشروع تستعين بمين؟ تستعين بالمشاهير، عشان إنه والله هذا المشهور إجا وكذا. وهي الله يهني كل إنسان له أتباع أن يسخر ما وهبه الله إياه من أجل الخير. عندك مليون، هذا بسموه مؤثر اجتماعيا، إذا لك مليون بني آدم وشافوك أنه أنت مثلا يوم الجمعة عم تأدي يعني صلاة الجمعة هيك وكذا، وشافوك والله مثلا
0: يعني تفعل هذا الفعل من الخير، شافوك والله أنت بالعمرة عرفوا أنه أنت مسلم، شافوك يعني مثلا يعني تزور دار للأيتام وتقدم الخير، والله معناتهم شيء منيح، شيء يعني بيحفز. والناس بالأيام حتحكيكم من الأخير القدوة تبعها مو المشايخ أبدا، شوفوا أبنائنا. هلا في واحد اللي بتلاقي بينزل على اللعب على الملعب وبيركض بيركض وبيروح من البوليس بس بده ياخذ القميص تبع مين؟ تبع محمد صلاح. مشيت شهرين رولاندو زار وين؟ ايران، هذا فريق النصر السعودي. كبقى هن مجهزين له شي 200 زلمه يحرسوا الباص، فوق 50 لـ150 ألف زلمة صار في الباص. لعت حسن يفوت على الفندق فأحدهم كتب مقال قال له هذا الزلمة رولاندو لو بيأسلم بيحل القصة بين الـ يعني الـ يعني سيدنا معاوية وسيدنا يعني علي رضي الله عنه وأرضاه. ليه لك مؤثر لكل الأدى للاعب كرة القدم؟ نعم، نريد مؤثر أن يأتي إلى درس الخميس، تجي على الدرس تحضر الدرس. شوف راكد من فنان لفنان، لعدا يجي لعندي وتصور معي ويقول لي مؤثر كرمال النبي. ها أيوة. نحن يعني والله كثير من الإذاعات ويتصلوا فيني وإف إم وإف جو وإف أرض وهي الله يرضى عليكم، خلينا بحالنا، خلينا بالجامع، لا بدنا لا كلام ولا بدنا. قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس يعني إذا هيك الزمان حكم عليك وكنت إنسان بالفعل، يعني هلا مين تلاقي دكتور هلا شو بصير بيقولك تريند، يعني عمل عملية لشي واحد والله قله الشافي والله يحكي كلمتين داويته فشفاه الله. والله الله عز وجل يعني بيجعل ألسنة الخلق تدعو لك. أما وين تريند؟ هلا ما بقول لك تريند، صارت ماركات تريند. شو تريند؟ يعني تريند يعني مشهور وهيك وعطي الضجة. دور على حالة بينك وبين الله، ما يعرفك إلا الله، هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله. لذلك الصالحين كانوا يخافون عاقبة الشهرة ويفرون منها ويعلمون تبعاتها. شو كانوا؟ كانوا يخافون عاقبتها ويفرون منها. لك أنا بدي فوتوني لهون ويصدروني، سيدي صدروك ولا حطوك بآخر اللي هي خلصنا كرام الله. لذلك إخواننا الكرام، هل وسائل التواصل الاجتماعي تفعل ما لم يفعله الإنسان من وقت يعني ظهور هذه البشرية إلى هذه الساعة؟ شايفين هي كلها بكفة، وهلا هالأيام هي السنتين ثلاثة بكفة، ما حدا بنزل له واحد بيوصل له بالتاني وكذا، وهي بتلاقي لذلك هلا شو اختلاف حرب غزة هي يعني الحروب الماضية؟ هي وسائل التواصل اللي صارت يعني تكشف لك. ما بتشوفون هلا شلون لما بده يكونوا هدول المقاومة بدون ينفذوا العملية وبقربوها وبعدوها بسم الله الله أكبر. إيه هيك كانت، ما كنت تعرف شيء. لما صبروا شاتيلا ضلت كل هذه المدة، بعدين قالوا لك مات كذا وراح كذا واستشهد كذا لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى البقيع
1: والصحابي خلفه ويقول لهم تأخروا عني. بعرف أخ من الإخوان الكرام وهو قريبي، فكان سمعت الشيخ يومين بالأسبوع يطلع من الأستراد العدوي باتجاه حرسته ويرجع بعد صلاة الفجر، يقرأ قرآن كله بستين ويمشي مع الشيخ. الشيخ يقول له يا ابني أنا عم أقرأ قرآن عن ظهر غيب، لا تلهيني، امشي وراي، لأنه هذا اللي بلهيك شلونك سيدنا وشو صار معك سيدنا وشو صار مبارح، مين إجا سيدنا واليوم راح التلاوة. مرة أخ آخر اللي نازل مع سماحة الشيخ كان نازل من الزبداني، بلش شلونك سيدنا، قال له ابني عندي استغفار ألف مرة من نون للشام، يعود استغفر معي يعود استغفر لحاله. هي الشهرة والحديث والكلام والمجالس، الإنسان يعود على مجالس صحبة كلهم سوا، كل ذكر سوا، قراءة قرآن، لو كل واحد قرأ صفحة، هي والله ما في منها، هي أجمل شيء. أما احكوا لنا سيدنا شو في ما في، هي أشهر من أشهر الكلمات الموجودة في الشام، شو في ما في، يعني طلع له الحكي من تحت أظافرك، بدي بقول له ما في شيء، بالله شو في ما في، يعني بقول له بأنه سيرة، بقول له بنوي ما بدك، طلع لنا. لذلك قال له نحن حنبدأ بالقرآن، ما بيحبوا الناس هاي المجالس، مع أنه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. بهلا نداء للمشاهير، هلا نحن ما عندنا مشاهير كثير يعني هيك، بس على أدنى هدول تبع الانستغرام 100,000 وطالع، 500,000 مليون يعني، لا لا دوم مصار 10 ملايين 15 مليون، هذا يعني في له سميعة، شو هذا صار، هذا يعني إنسان منيح اللي حامله رأسه. قال له هدول الله بيسحبهم منك مثل ما بيسحب. هلأ المغني يطلع له توليب بحلقه بالحنجرة، ما عاد تحسن تتكلم، بيقول لك أنت ممنوع من الحكي من 3 أسابيع شهر، وإذا بتطلع طبقة معينة بينخفى حسه. هلا على فكرة في بيت خفى حسها، سمعني إنه أحد الإخوان الكرام ذكر لي الواحد بيعيش بيسمع والله، فحكى لي عن شخص من بيت شقة عمري، سمعني فيه سمعان فيه يرفع إيده، ها والله تعرفه، والله انا صار عمري العمر هذا بالظاهر مجمع جمعه وراحت. ايه يعني بقى انت بتكون بروح كل شيء، شاء عمره راح وشغلته انه يحافظ عليهم. فلذلك اسال الله عز وجل، لا افرض انه لا ترك توقف الشهره، صفحات ومدري ايش صار عندها 5000، كان عنده حساب صار عنده صفحة حساب على الفيسبوك، أما لما بدهم يكتروا أكثر من 5000 وبينزل مين، هابوب، تعرفوه هابوب، هابوب ودابوب يعني ما هب ودب، بينزل هابوب ودابوب عزروا مين كمان، وأعور الدجال يعني يقول ليوم القيامة يقبلون لك، شو بدك بالقصة، ما بدك حدا، خلي شغلتها 5 كزبرة 5 بقدونس، هي قصتها 5 كزبرة 5 بقدونس. كان واحد يجيب لمعلمه حشائش، وفي واحد مسؤول عن السمنة والرز والسكر والجبنة واللبن قال له يا سعيد شو جبت لنا اليوم، قال له سيدي 5 كزبرة 5 بقدونس، قال له هي فرنجين مع السلامة، خلاص أداك جايب الفاتورة سكر ورز ويأجله، وليش كاتب السكر انه حقه 4000 ايام 4000، شو كان سكر، كان كيلو السكر حقه 14 ليرة، والله بتذكر كيلو السكر بنص، أنا بتذكره بنص. وين الله تحكي لأولادي أنه هي الشغلة كان حقها هيك ما بصدقوه. شو واحد خمس ليرات مشروع يبزاي فيها الواحد خمس ليرات. أنا لحد الآن لأنه يعني ما كتير بستعمل الـ يعني ما بشتري وبنزل لعند البقال وهي كتر خير للشباب يعني. بقول له قديش وكذا ما بحب يعني وجع راسي هيك أيام مفاصل بفوت. بقول له قديش يا لطيف يا لطيف على كيلو اللبن بدي 8000 الله وكيكون آخر سطل لبن أنا شاريه 2000 ورا حتى ب2000 ورا كتير كان يعني شو كيلو اللبن كيلو اللبن شو كان حقه 15 ورا قبل الأزمة أنا شاريه أنا مع الوالد الكيلو بثلاث أرباع صار بليرة قلت له نعم بعدين نروح نأخذ له الدبية هاي الستانليس يعبينا حليب وقول هو بروبة بتعخدها بكرة الصبح الشباب اللي عم يقولوا معقول ايه معقول لك كيلو الخبز بنص ليرة كيلين بليرة هلا انا مالي من الماضي تبع مثلا الـ الـ الـ الـ الاقدمين اللي قبل مني كان في خير ولا كمان اطلع برات الشام تلاقي الشام رخيصة مو بكل شيء طبعا في ناس يعني جعلوا من الشام آية بالغلاء من أفى أصصون وحكاياهم بقى النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم الصحابة لكن النبي ما بده هيك المشايخ خلقنا لكم المشايخ ما ولا اجا من السفر بيحطوا له غنيه السفر والام غط على قلبها لما شافت ابنها اتركونا من الافلام الهنديه هي كلياتها كرمال الله خلي لحظات المحبه للمحبه بين بعضكم فرح للفرح لا تخلي حدا يشاركك فيها هل اذا عم تاكل تفاحه وهيك مز وظريفه ما بتعب حدا يشاركك فيها كلها ان شاء الله صحتين وهنا زبديه رز بحليب ظريفه تعال تعال نصور لهم اياها خلي قبل ما والله قبل ما حدا يقسم طق بدك تقول له من وين جايبها خلاص فرط الحليب بقلب معدتك من عندي هي انا عم حاكيك ولا تظهروا شيء لاحد وجه نداء للاخوات هذا الظهور هذا اثم انت كنتي بحجاب ولا بلا حجاب اذا بلا حجاب يا رب دخيلك وبحجاب ليش يشوفوكي اخفي كل شيء انت محجبة عم شوف بعض الاخوات ما بيجوز افتتحنا وطلعنا ونزلنا مو مطلوب منك انت اي شيء اخر عوضي عنه كذا وهي المؤسسة الشركة اللي هي حطيك مقص وهي وتم الافتتاح زوم بس لا تزوم كثير تطلع المعايب وليتق الله ربه أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباد الله المقبولين حب الظهور يقسم الظهور هو نهاية الكلام لا أنت مثلا فاعل على الميديا وكذا هلا شوفوا هذا شو اسمه الشيف رمزي تذكروا طلع الشيف رمزي راح مسكين راح فيها هذا الصرصور سبحان الله على المخلوق يعني مين ما كان بيسناوله قال صرصور عم يحكي لصرصور انه يعني فلان راح قال له بيش قال له بهداك المرض تعرفون مرض يعني لطمة لطمة فكون حسون بيسمعوا صوتك وما بيشوفوك اسمع لك شو صوتك كون بين الأغصان ما حدا سمعانه أما بس كان الصرصور مبين إنه من الزاوية وعم يعمل هيك إن شاء الله الله يجعل أيامكم كلها خير وبعدوا عن الناس وقل قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون نذكركم ببرنامج التأهيل الأسري هذا برنامج التأهيل الأسري اللي أحكي بدقيقة عنه هذا برنامج من 9 مواد على 2 سنين بيخلي الإنسان
0: عالم بدينه في أسرته ويصبح ملك في التعامل مع أسرته وفق الشريعة الإسلامية والتربية الإسلامية وما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: لا أنت ما بدك تسوق سيارة، بدك شهادة، بدك تفوت أنت تدير أسرة، ما بتعرف شيء عنها، لا كيف تتعامل. في آيات الأحكام، أحكام الأسرة، وأحاديث الأحكام، كل نخبة من يعني دكتور شريف صواب، دكتور شعال، دكتور حمزاوي، محمد علي الملا، الدكتورة سوسن الفلاحة، الناس اللي لهم باع في التربية. ناهيك عن المحاضرات الإثرائية، يعني هلا هذا الدرس أسبوعي، ما هيك بتطلع، في منه أونلاين، اللي بيته بعيد، اللي ساكن بهولندا، اللي ساكن بالأمر، اللي ساكن بعطارد بالطابق 56، نفسه لدولي تجي تعمل فحص بيفحصوك. بعد ما أنا لازم الأب قل له بدك جواز، بس تجيب لي شهادة من مركز قيم بالتأهيل الأسري لهم جوزك. بدك تعرف هذا أهم بالنسبة لي من أي جامعة يدخلوها الإنسان. فبدك تصلوا بالمركز بكرة بعد بكرة، أماكن محدودة ممكن يسكروا الأسبوع القادم أو الذي يليه. سأل الله أن يوفقنا وإياكم. ادعوا لأهل غزة، هذه هذا الأسبوع، هذا الأسبوع الذي يليه حسم. والله اللي سماها الشجاعية ما ما ما, ما أخطأ. هذول جولاني وما جولاني معروف، هذا دول نخبة ال بسموه جيش الدفاع، عندهم جيش صهيوني، إيه دحروهم، ناس قاعدة بالخنادق، بسموه أنفاق، أنا بسميها الخنادق، صلوا 70 يوم ما شافوا شمس ولا شافوا مي. ما بتقولوا هدول شلون بيتحمموا، شلون بيروحوا للخلاء؟ هدول مو رجال، لا تسموهم رجال، هدول أبطال، هدول عم يسطروا المجد اللي بده يحكي عنه الناس بعد مئات السنين، إذا وإن شاء الله ربي عز وجل ينصرهم نصرا مؤزرا كما قال الله فتحا مبينا. دعولهم وهل غزة، هدول كمان، هدول أبطال، ما في واحد فتح تمه بكلمة قال لك إنه نحن يا ريت ما خلقنا بهالبلد، بالعكس يقول لك هون قاعدين، هدول اللي قاعدين شمال غزة لكل واحد بيروح له 20 ولد. هاي المرأة اللي شفناها امبارح وأول امبارح، أم أيوب، لك جوزها راح وأخوها راح وولادها راح وخالاتها راحوا، ويقول لهم بالجنة إن شاء الله بالجنة. شو هدول؟ هدول الأبطال، صدقوا ما عاهدوا الله، الله ينصرهم. يا أهل غزة نحن مو نسيانينكم، والله بالدعاء بالصلاة بالقنوت بقيام الليل بالتهجد، ولكننا لا نملك إلا الدعاء، ولو ملكنا غير الدعاء لفعلناها. إن شاء الله ربي عز وجل بيجعلكم شرف الأمة وبينصركم نصرا مؤزرا، ونصلي وإياكم في الأقصى. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان، ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين صاحب المقام المحمود الذي تميز به عن جميع الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد جامع السبل الجمالية والجلالية وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد سابق الخلق في مضمار القربة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام محراب حضرة الحق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد زمام طاعة الرب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قدم العناية والتوفيق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يمين التشريع والتعليم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وجه الولاية والتعريف وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد روح التوحيد والتفريد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قطب المشاهدة والتفهيم وعلى آله وصحبه وسلم.

0: متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه ابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن أعرابيا بال في المسجد فثار إليه الناس ليقعوا به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. قال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني بأبي أنت وأمي. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. رواه الترمذي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخل رجل الجنة بسماحته قاضيا ومتقاضيا. رواه أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم بها لله. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها. رواه أحمد والبزار. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء الثاني من حزيران يونيو لعام 2026. بيروت. بينما كان الجميع يترقب إعلان تمديد الهدنة بين واشنطن وطهران، اتخذت الأمور منحا أكثر تصعيدا، وربما محاولة لاستئناف الحرب على إيران عبر بوابة لبنان، الذي يرى محللون أنه تحول إلى ورقة رئيسية في هذه المواجهة بشقيها الدبلوماسي والعسكري. ففي خضم الحديث عن مذكرة تفاهم يجري العمل عليها بين الولايات المتحدة وإيران، وقبل يوم واحد من جلسة مفاوضات رابعة بين الحكومة الإسرائيلية ونظيرتها اللبنانية، طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي اللبنانيين بإخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت بشكل عاجل. وردا على هذا التصعيد، قالت وكالة تسنيم الإيرانية إن طهران علقت مفاوضاتها مع الولايات المتحدة فيما تحدث الجانب العسكري الإيراني عن احتمالية تفعيل كافة جبهات المقاومة بما فيها مضيق باب المندب، ردا على ما يجري في لبنان. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخل على الخط كعادته، معلنا تجميد هجوم كانت إسرائيل ستشنه على بيروت، بل وتحدث عن إجرائه مفاوضات مع حزب الله عبر مسؤولين رفيعي المستوى، قال إنها انتهت باتفاق على التزام الطرفين بوقف الهجمات. حديث ترامب جاء بعد تصعيد في اللهجة ليس بين تل أبيب وحزب الله، وإنما بينها وبين إيران، التي طالبت سكان شمال إسرائيل بالإخلاء الفوري إذا تعرضت ضاحية بيروت الجنوبية لأي هجوم. وفي وقت سابق أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس عن إصدار أوامر للجيش بقصف أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت، وهو ما رد عليه قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني بتوجيه إنذار مماثل لسكان شمال إسرائيل. ولا يعكس هذا التطور المفاجئ تغيرا في حالة الهدوء المشوب بالقلق بين إسرائيل وإيران، وإنما يعكس خلطا إسرائيليا أمريكيا للأمور بهدف تعزيز فصل الجبهة اللبنانية عن نظيرتها الإيرانية، مقابل تمسك إيراني بالمزج بين الجبهتين. وربما يمتد الأمر أيضا إلى محاولة الولايات المتحدة وإسرائيل الضغط على إيران من خلال التصعيد ضد حزب الله دون تجميد المفاوضات بين تل أبيب ولبنان الرسمي، وفق ما أعلنته بعض المصادر. تل أبيب. نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي أن قرار تنفيذ ضربات بالضاحية الجنوبية جاء بالتنسيق مع واشنطن، التي قال نائب مساعد وزير دفاعها السابق مارك كيمت إنها تحترم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد أي طرف، وتعتبر أن حزب الله يمثل هدفا مشروعا لأنه يرفض الالتزام بوقف إطلاق النار. وبالتالي يضيف كيمت سيظل من حق إسرائيل مواصلة هذه الضربات ما لم يعلن الحزب بنفسه احترام وقف إطلاق النار، وليس إيران أو الحكومة اللبنانية أو رئيس مجلس النواب اللبناني. وكان موقع إكسوس الإخباري قد نقل عن مصادر أن واشنطن طرحت وقفا لإطلاق النار من حزب الله مقابل تعهد إسرائيل بعدم قصف بيروت. وقال المسؤولون إن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري نقل رسالة لإدارة ترامب بأن الحزب مستعد لوقف فوري لإطلاق النار إذا التزمت إسرائيل به. وقبل تصريح ترامب، قال مستشار مرشد إيران للشؤون العسكرية إن بلاده لن تتسامح مع تصعيد التوتر في لبنان،
مؤكدا أن صبر القوات الإيرانية له حدود. وفي سياق متصل نقلت وسائل إعلام إيرانية عن وزير خارجيتها عباس عراقجي أن وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة هو وقف إطلاق نار شامل على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. نيويورك. في جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي في نيويورك لمناقشة الملف اللبناني والوضع في لبنان، أكد سفير لبنان لدى الأمم المتحدة أحمد عرفة أن إسرائيل دمرت البنية التحتية والمنازل في جنوب لبنان وسببت ألما ورعبا للمدنيين، لافتا إلى أن هذا التصعيد الإسرائيلي أسفر حتى الآن عن سقوط آلاف الضحايا. وشدد عرفة على أن الدولة اللبنانية هي الضامن الوحيد لأمن مواطنيها وتعمل على ترسيخ الاستقرار، معتبرا أن الهدف الحقيقي من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة هو عرقلة نهوض الدولة اللبنانية. وقال المندوب اللبناني إن التزام بلاده بوقف الأعمال العدائية هو التزام كامل، وإنها متمسكة بقرارات الشرعية الدولية بما فيها القرار 1701 وبالمساهمة في تحقيق الأمن الإقليمي، في حين واصلت إسرائيل انتهاكاتها اليومية على نطاق واسع واستغلت المناخ الإقليمي المتوتر للتصعيد العسكري رغم جهود الحكومة اللبنانية لاحتواء الأزمة. وأشار إلى أن نية إسرائيل تتجلى بوضوح في دعوات مسؤوليها لتوسيع نطاق العدوان واحتلال مساحات أوسع من أراضي لبنان، محذرا من أن الإفلات من العقاب يشجع مرتكبي الانتهاكات على تكرار جرائم ذاتها مرارا وتكرارا. وجدد تأكيد التزام لبنان بتوفير الظروف والمتطلبات اللازمة لنجاح جهود خفض التصعيد، مشددا على أن التزام إسرائيل

التقدم الدبلوماسي واستغلال الوقت لصالح وكلائه. وعلى الصعيد الميداني، أقر دانون بأن تهديد الطائرات المسيرة يمثل تحديا حقيقيا لا بد من الاعتراف به، وسيعملون على تجاوزه. قطاع غزة. بعد 7 أشهر من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، تكشف صور أقمار الصناعية أن الوجود العسكري الإسرائيلي داخل القطاع لم يتراجع كما نص الاتفاق، بل شهد توسعا لافتا في عدد من المناطق. وأظهر تحليل أجرته وحدة المصادر المفتوحة للصور الملتقطة حتى مايو أيار 2026 إنشاء مواقع عسكرية جديدة وتطوير أخرى قائمة، إلى جانب إضافة تحصينات وخنادق ومناطق لتمركز الآليات داخل مناطق انتشار الجيش الإسرائيلي. ويكشف التحليل وجود 40 نقطة عسكرية إسرائيلية داخل قطاع غزة، بينها 8 مواقع استحدثت بعد اتفاق وقف إطلاق النار، أحدها كان لا يزال قيد الإنشاء حتى تاريخ آخر صورة حللها الفريق. وتتوزع النقاط العسكرية التي رصدتها الصور على امتداد جغرافيا قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب، مع تمركز واضح في مناطق قريبة من خطوط الفصل والسيطرة وحول مناطق وجود الفلسطينيين. وتوضح الخريطة التي أعدتها وحدة المصادر المفتوحة انتشار مواقع عسكرية إسرائيلية في مختلف محافظات قطاع غزة، بينها 3 نقاط تقع شرق محور نتساريم أو في محيطه، وهو المحور الذي استخدمه جيش الاحتلال خلال الحرب لفصل شمال القطاع عن جنوبه. تل أبيب. أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار في لبنان موجة انتقادات حادة من مسؤولين ومعارضين إسرائيليين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على خلفية تهديده بشن هجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت. وأكد ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال أن إسرائيل لن تشن هجوما على بيروت، وذلك عقب اتصال هاتفي مثمر أجراه مع نتنياهو، كما قال إن حزب الله وافق على وقف إطلاق النار الكامل. وجاءت تصريحات ترامب بعد ساعات قليلة من إصدار الحكومة الإسرائيلية أوامر بشن ضربات على الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بعد يوم واحد من وصول قواتها البرية إلى أعمق نقطة لها داخل لبنان منذ 26 عاما. ويأتي تدخل ترامب لثني نتنياهو عن مهاجمة بيروت في ظل مخاوف من انهيار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، مع تلويح الحرس الثوري الإيراني بفتح جبهات جديدة ما لم توقف إسرائيل عملياتها العسكرية في لبنان. وسرعان ما تفجرت ردود فعل غاضبة من نتنياهو إثر قبوله طلب الرئيس الأمريكي بوقف الهجوم على بيروت. وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد في منشور على منصة إكس إنها دولة خاضعة بالكامل للوصاية، في إشارة إلى رضوخ نتنياهو لتعليمات ترامب. بدوره هاجم زعيم حزب إسرائيل بيتنا أبيغدول ليبرمان نتنياهو، معتبرا أنه دمية وليس رئيس وزراء بحسب ما ذكرته صحيفة إسرائيل هيوم. من جانبه انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليمين المتطرف إتمار بن غفير قبول نتنياهو طلب ترامب بوقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان. وقال عبر حسابه على منصة إكس موجها كلامه لنتنياهو: قلتم إن رئيس الوزراء القوي يقول للرئيس الأمريكي نعم عندما يكون ذلك ممكنا، ولا عندما يكون ذلك ضروريا. الآن هو الوقت المناسب لأن تقول لرئيسنا ترامب لا. وقالت القناة 14 الإسرائيلية المقربة من نتنياهو إن إعلان ترامب أثار استياء كبيرا بين سكان شمال إسرائيل. بغداد. تعرضت سفينة شحن في مياه الخليج العربي لانفجارين، أحدهما نتيجة هجوم

بطائرة مسيرة على بعد 40 ميلا بحريا جنوب شرق مدينة أم قصر العراقية، وفقا لما نقلته وكالة رويترز عن مسؤولين عراقيين. وقال أحد أفراد الدورية البحرية العراقية لرويترز: بينما كنا نقوم بتقييم الأضرار الناجمة عن الانفجار الأول، سمعنا صوت طائرة مسيرة تحوم في الأعلى، أعقبه انفجار قوي تسبب في اندلاع حريق بالسفينة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، ولم تتوفر معلومات عن هوية السفينة. وفي وقت سابق قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن السفينة تعرضت لإصابة مباشرة في جانبها الأيمن بواسطة مقذوف مجهول المصدر، مما أسفر عن حدوث انفجار كبير على متنها. وفي الوقت الذي أكدت فيه الهيئة عدم رصد أي تأثير بيئي فوري جراء الانفجار، لم ترد على الفور معلومات دقيقة بشأن طبيعة المقذوف المستخدم أو حجم الأضرار المادية التي لحقت بالسفينة. وأشارت المنظمة البحرية إلى أن التحقيقات جارية من قبل السلطات المعنية للكشف عن ملابسات الحادث. واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يكترث لمصير المحادثات الجارية مع إيران، وذلك بعد ساعات من تأكيده أن طهران تريد فعلا التوصل إلى اتفاق، في تصريحات عكست تباينا في الموقف الأمريكي بشأن سير المفاوضات. وفي مقابلة مع شبكة CNBC قال ترامب: لا يهمني إذا انتهت بصراحة، لا يهمني حقا، لا أبالي إطلاقا، إذا انتهت فهي انتهت، وإذا لم تنتهي أعتقد أن إيران استغرقت وقتا طويلا. وأضاف ترامب: بصراحة أعتقد أنها بدأت تصبح مملة للغاية، كانوا يعطوننا ما نحتاجه، لكنني أعتقد أنهم أداروا المفاوضات بشكل سيء، استغرق الأمر وقتا طويلا، واعتقدت أنهم كانوا يماطلوننا فقط. ورغم هذه التصريحات عاد ترامب ليؤكد لاحقا أن المحادثات مع إيران لا تزال مستمرة، وكتب عبر منصته ترو سوشيال أن النظام الإيراني يريد فعلا التوصل إلى اتفاق، وسيكون جيدا للولايات المتحدة وحلفائها، مشيرا إلى أن المفاوضات تتقدم بوتيرة سريعة. كما قال في تصريحات أخرى إن اتفاقا محتملا مع إيران قد يكون خلال الأسبوع المقبل، موضحا أن الهدف يشمل التوصل إلى تفاهم لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، إلى جانب وضع إطار لمفاوضات أوسع بشأن البرنامج النووي الإيراني، رغم أنه أشار إلى أنه لم يحسم بعد. قطاع غزة. واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس عملياته العسكرية في قطاع غزة، حيث شن عمليات نسف واسعة داخل المناطق التي يسيطر عليها شمالي وجنوبي القطاع، بالتزامن مع استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت مصادر محلية وشهود عيان بسماع أكثر من 10 انفجارات عنيفة ناجمة عن عمليات نسف نفذها الجيش الإسرائيلي في المناطق الشرقية لمدينة غزة، فيما شهدت أعمدة الدخان تتصاعد من تلك المناطق. وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد فلسطينيين 2 وإصابة 40 آخرين خلال الساعات 24 الماضية. وأفاد مصدر طبي بمستشفى العودة في النصيرات بوصول جثمان الشهيد يوسف رمضان ومصاب آخر بجروح متوسطة إثر قصف من مسيرة إسرائيلية لدراجة هوائية في منطقة بلوك 9 بمخيم البريج وسط القطاع. دمشق. قال تقرير سوري إن التوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري تفرض منطقة عازلة غير معلنة عبر تجريف الأراضي الزراعية وتدمير البنى التحتية وإقامة الحواجز المؤقتة. وأوضح الباحث في مركز جسول للدراسات رشيد حوراني الذي قدم دراسة في هذا الاتجاه
أن الاستهداف المتكرر يؤدي إلى منع المدنيين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية وفرض قيود على تنقلهم مع تكرار عمليات الاستجواب وإقامة الحواجز المؤقتة. ووفق استنتاجات حوراني، هناك توجه لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإبقاء المناطق الحدودية مع سوريا تحت السيطرة الأمنية حتى بعد انتهاء موجة التصعيد الإقليمي الحالية، وترجيحات بتوجه إسرائيل إلى التعامل مع الجنوب السوري ضمن مقاربة أمنية وعسكرية مشابهة لما يجري في غزة وجنوب لبنان، بحيث تقوم بتوسيع السيطرة المدنية وإضعاف البيئة المحلية وفرض وقائع طويلة الأمد على الأرض بالتوازي مع مشاريع استيطانية واقتصادية في الجولان المحتل، بينها توسيع مستوطنة كتسرين ومشاريع التوربينات الهوائية في قرى الجولان. ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد سيطرت القوات الإسرائيلية على 665 كيلومترا مربعا من الأراضي السورية وأقامت 9 مواقع عسكرية. دمشق. أعلن وزير الطاقة محمد البشير إعادة تشغيل محطة الفرات العملاقة في محافظة دير الزور بكامل طاقتها الإنتاجية، مما يعزز استقرار التزويد المائي لنحو 400,000 نسمة. وأكد الوزير البشير عبر منصة إكس أن العمل مستمر لاستعادة الاستقرار الكامل للواقع المائي في المحافظة. وأوضحت وزارة الطاقة السورية أن الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور تمكنت من إعادة محطة الفرات العملاقة إلى كامل طاقتها الإنتاجية بعد استكمال الأعمال الفنية اللازمة وإعادة تجهيز الأجزاء المتأثرة خلال موجة ارتفاع مناسيب نهر الفرات. وبيّنت الوزارة أن المحطة تعمل حاليا بكامل طاقتها الإنتاجية البالغة 60,000 متر مكعب من المياه يوميا بعد أن كانت تواصل العمل جزئيا خلال الفترة الماضية. ومع استمرار انخفاض الواردات المائية في نهر الفرات القادمة من الجانب التركي، باشرت الكوادر الفنية في المؤسسة العامة لسد الفرات إغلاق البوابة الخامسة من المفيض. وقالت وزارة الطاقة السورية إن التمريرات المائية انخفضت بمقدار 200 متر مكعب في الثانية، ولم يتبقى من بوابات المفيض العاملة سوى 2 فقط، وفق ما جاء في بيان الوزارة، موضحة أن ذلك يأتي ضمن الخطة التشغيلية الهادفة لإعادة مناسيب نهر الفرات في محافظتي الرقة ودير الزور إلى مستوياتها الطبيعية بشكل تدريجي وآمن. وفيما تتابع فيضانات الفرات العبور إلى الأراضي العراقية، تواصل الكوادر الفنية والهندسية السورية متابعة الواقع المائي على مدار الساعة واتخاذ الإجراءات التشغيلية اللازمة بما يضمن سلامة المنشآت المائية واستقرار الوضع المائي. باريس. قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن فرنسا حضرت مشاركة ممثلين للحكومة الإسرائيلية في معرض بوروساتوري للدفاع الذي سيقام في باريس هذا الشهر. ومنعت فرنسا أيضا شركات تصنيع أسلحة إسرائيلية من عرض أنظمة هجومية، ولن تسمح لهم إلا بعرض منتجات الدفاع الجوي. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري.
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
4: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم أحاديث قدسية. أحاديث قدسية يتولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، قد يعجب الإنسان من هذه المقامات الرفيعة التي نالها أصحاب رسول الله، ففيما أخرج البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: هذه خديجة تأتيك بإناء فيه طعام أو إناء فيه شراب، فأقرئها من ربها السلام، وبشرها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. إله عظيم خالق الكون يبشر امرأة كانت دعما للنبي عليه الصلاة والسلام. ما معنى قول بعضهم ابتغوا الرفعة عند الله؟ الإنسان عنده دافع قوي إلى تأكيد الذات، قد يتخذ رفعة عند قوي أو عند غني أو عند حاكم أو عند جماعة أو عند فئة، لا بد من أن يؤكد ذاته. هل من تأكيد للذات يفوق أن تكون قريبا من الله؟ يفوق أن تأتيك بشرى من الله؟ بشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. معظم الناس إذا بش في وجوههم قوي أو غني يطربون ويشعرون بالسعادة والتفوق، وهذا من الشرك، لكن المؤمن لا يطرب إلا إذا شعر أن الله يحبه. وهذا معنى قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فمن المودة هذه البشرى. وفي حديث آخر في المعنى نفسه قال: أتى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. المسلمون اليوم يصلون ويصومون ويحجون ويزكون، ولهم مساجدهم ومكتباتهم ولهم مشاعرهم، لكن لماذا هم بعيدون جدا عن أن يكونوا في مستوى هؤلاء الأعلام؟ أقول لكم الجواب: إنه الإخلاص. والإخلاص يقودنا إلى حديثين أو ثلاثة عن الشرك ينخلع لهما القلب، فيما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. أنت لاحظ نفسك، لماذا تأتي إلى المسجد؟ لماذا تصلي؟ لماذا تتبرع من مالك؟ أحيانا هناك مزلق الشرك والرياء، فلاحظ قلبك دائما الفرق بين المؤمنين وقد يفعلون الأفعال نفسها، الفرق بينهم هو الإخلاص. فمن عمل عملا يبتغي به غير الله وكله الله إليه، والله عز وجل غني عن الشرك، لذلك العمل المشترك لا يقبله الله، والقلب المشترك لا يقبل عليه الله. العمل المشترك لا يقبله، والقلب المشترك لا يقبل عليه. لذلك نحن بحاجة ماسة من حين إلى آخر إلى التأمل في نوايانا، في مقاصدنا. لماذا أتقنا الصلاة في هذا المكان ولم نتقنها في هذا المكان؟ لماذا تحدثنا حديثاً

0: الدين في هذا المكان وحديثا آخر في ذاك المكان، هناك مشكلة دقيقة جدا لخصها الإمام علي كرم الله وجهه فقال: الشرك أخفى من دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على جور وأن تبغض على عدل. إنسان لك معه مصلحة، جاءك منه خير، مقصر، قد يدع بعض الصلوات، لا تنصحه ولا تهتم لذلك، مصلحتك معه محققة، هذا نوع من الشرك الخفي. أو إنسان بأدب عالي نصحك، أخذتك العزة، لم تقبل النصيحة، هذا شرك أيضا. فالمؤمن يعني كيف أن الأكحال لانت فصار مقرها في الأعين، المؤمن لين، لا يتشبث، لا يتكبر، لا يركب رأسه أبدا، لا يتحامق، وقاف عند حدود الله، راجع إلى الصواب دائما، إن شعر أنه أخطأ يعتذر ويستغفر. أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه وهو لي الذي أشرك. الحقيقة الحديث الذي ينخدع له القلب أنه يؤتى بمن علم العلم، يقول: يا ربي علمت العلم في سبيلك، يقول له: كذبت، علمت ليقال عنك عالم وقد قيل، خذوه إلى النار. ويؤتى بقارئ القرآن يقول: قرأت القرآن في سبيلك، يقول له: كذبت، قرأت ليقال عنك قارئ وقد قيل، خذوه إلى النار. لذلك مرة واحد صلى وراء الإمام 40 عاما صلاة الفجر، في يوم غلبه النعاس فلم ينزل إلى صلاة الفجر، فقال: ماذا يقول الناس عني اليوم؟ وكأن هذه الصلوات في هذا العمر المديد يصليها ليكسر ثقة الناس ومكانة عندهم. فلما غلبته عينه قال: ماذا يقول الناس عني اليوم؟ هذا شرك أيضا. هناك من يشرك نفسه، هناك من يشرك غيره، هناك من يتضعضع أمام غني أو يتذلل أمام قوي، هذا أيضا شرك، ترى أن الأمر بيده وأن رضاه عنك ثمين جدا وأن غضبه خطير جدا. في رواية ثانية عن أبي سعد ابن أبي فضالة وكان من الصحابة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ليوم لا ريب فيه، نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. إذا نحتاج إلى تأمل وإلى تحرير للعمل وإلى متابعة لمجريات النفس، لأنها قد تغدر وقد تنزلق إلى الانحراف والشرك. ثم إن الله سبحانه وتعالى حينما قال: ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، الإنسان قد يدخل مخلصا ولا يخرج مخلصا. في مزالق أقدام كثيرة، حتى في العمل الديني، حتى في حقل الدعوة، حتى وأنت في المسجد، في زعامات وفي رئاسات وفي عنعنات وفي عنجهيات وفي استقطاب وفي محاور، وفي هدول شلة فلان وهدول شلة فلان، في كثير. فهذا التحزب وهذا التمزق وهذا التشرذم بين إخوة المسجد الواحد هذا من الشرك. وأخطاء القريب منك لا تراها وأخطاء البعيد تكبرها هذا من الشرك. تتعامى عن أخطاء من يلوذ بك وتكبر أخطاء من لا يلوذ بك، تريد أن تغيظه. والله أيها الإخوة، والله يعني أكاد أقول أحياناً إن معظم الناس عندهم أمراض نفسية بشكل أو بآخر وبدرجة أو بأخرى، لكن هذه الأمراض نابعة من الشرك. أقول لك ما علامات الإخلاص والتوحيد؟ علامات الإخلاص أن تكون خلوتك كجلوتك، وسريرتك كعلانيتك، وسرك كجهرك، ما في مسافة بينهما. هلأ علامة إخلاصك أنك إذا عملت عملاً طيباً أردت به وجه الله شعرت بالسعادة، هذه السعادة تغنيك عن انتزاع الإعجاب وطلب الثناء من الناس. وكم من إنسان لأنه تلقى رد فعل سيء من إنسان أقسم ألا يفعل خيراً، إذن هو لا يفعله لله. من عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به. فيا أيها الإخوة، نحن على أبواب بعد رمضان، لا بد من أن تلاحظ أنك تأتي إلى المسجد لله وتصل لله وتقطع لله وتعطي لله وتمنع لله وترضى لله وتغضب لله، وكل علاقاتك ينبغي أن تكون في سبيل الله. الحب في الله عين التوحيد، والحب مع الله عين الشرك. فالله عز وجل في هذه الأحاديث الثلاثة كان يقول: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من أشرك في عمله غيري تركته له وكلته إلى نفسه، ولا يرقى بك إلى الله إلا الإخلاص. والإخلاص ثمر من ثمار الجهد الكبير، ثمر من ثمرات جهاد النفس والهوى. يعني أنت حينما تصلي الليل ولا تذكر لأحد ذلك، هل يستطيع الشيطان أن يقول لك إنك منافق أو مرائي؟ مستحيل. أنت حينما تنفق نفقة ولا تبين ذلك لأحد، أيضا هذا من التوحيد. فيا أيها الإخوة، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون التوحيد إحدى ثمرات هذا الشهر الكريم، وأن حينما تقبل على الله لا تنتظر لا ثناء ولا مديح ولا تقريض ولا رسالة شكر ولا اتصال هاتفي ولا تنويه بالجريدة، هذا الطبيب ماهر جدا، ولا تريد قطعة رخام توضع في أسفل المئذنة أن المحسن الفلاني ساهم بإشادة هذا البناء. هناك من لا يعطي حتى تضع له لوحة رخامية. حدثني أخ كان ببلد إسلامي في شمالنا، فبلغه أن واحداً تبرع ب$300 مليون، فاشتهى أن يراه، فدعي في اليوم التالي إلى طعام إفطار، وجاء الذي تمنى أن يراه، لم يأتي هذا المحسن الكبير، قال له: أين فلان؟ قال: جاء قبلك بنصف ساعة، هو جالس هنا. من جلسته المتواضعة ومن تطامنه ظنه إنسان عادي، هو توقع هذا الذي دفع $300 مليون يعني له مكانة كبيرة وله شأن وله أبهة وعظمة وحوله هالة كبيرة، لا، إنسان عادي. فالإنسان كلما ازداد عند الله قربا يتواضع. أيام إنسان يعني يقدم شيء لا قيمة له إطلاقا، بيطلب تنويه وبيطلب وصل وبيطلب شكر وبيطلب امتنان ورخامة توضع، هذا كله من المرأة. أنت حينما تعمل عملا تبتغي به وجه الله يقبله الله ويلقي في قلبك سكينة، هي من علامات الإخلاص. إذن العلامة الأولى عدم اختلاف وضعك وعبادتك واستقامتك بين خلوتك وجلوتك، وبين سرك وعلانيتك، وبين قلبك ولسانك، وبين إقامتك وسفرك. والعلامة الثانية أنك إذا عملت عملاً تبتغي به وجه الله تشعر براحة، لأن الله عز وجل قبل هذا العمل وعطاك ثوابه، ثواب من الرجعة، ثاب رجعة، عطاك ثوابه، ارتفع عمل إلى الله مخلص فعاد ثوابه سكينة وسعادة وراحة وأمنا وطمأنينة. الحالة الثالثة أنك إذا كنت مخلصا لا يزداد عملك بالمديح ولا يضعف بعدم المديح. عملك لا يتأثر لا بالمديح ولا بعدم المديح، هي من علامات الصدق، السكينة في قلبك وعدم ربط العمل بالمديح وعدم المديح. ثالثا، لا تتغير في أحوالك كلها، لا إذا كنت في خلوة ولا إذا كنت في جلوة، ولا يختلف لسانك عما في قلبك، وهذا من علامات القرب من الله عز وجل. وهذا الحديث كما قلت أيها الإخوة مخيف، يعني الشرك أخفى من دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على جور وأن تبغض على عدل، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، وأدخلنا الجنة بسلام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع أحاديث قدسية، تولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

السمو بالأسماء، أسماء الله الحسنى. كيف يعرف الله جل جلاله؟ ماذا تفعل بنا أسماؤه؟ من عرف الرحيم الكريم أحبه، ومن عرف اللطيف الحليم عشقه، من عرف الحكم العدل استقام، ومن عرف الحكيم العليم سلم، من عرف الغني طلبه وطلب منه، ومن عرف القوي لان له ولاذ به، من عرف المنتقم الجبار خشي واتقى، ومن عرف المقدر رضي واستكان، ومن عرف الله هدي إلى الحق والحقيقة فأيقن وأطاع وتعبد. السمو بالأسماء الجزء الثالث، إعداد وتقديم العميد الدكتور محمد فرشون.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا اليوم مع اسم الله الحسيب جل وعلا. ورد اسم الحسيب ومشتقاته أكثر من 20 مرة في القرآن الكريم، وللحسيب أحد معنيين، فإما أن يكون من حسبت الحساب، وإما أن يكون من أحسبني الشيء إذ كفاني، فيوحي إما بالدقة والتدقيق أو يوحي بالاكتفاء، كأن يقال حسبي ما جمعت أو ما أكلت، وكذلك يوحي بالانضواء كأن يقول العبد حسبي أنني أنتمي إلى الإسلام، فتعني الاكتفاء والشرف معا. معنى الحسيب: الحسيب هو الماهر الدقيق في الحساب. قال الحليمي: الحسيب هو مدرك للأجزاء والمقادير من غير أن يحسب، والحسبة مصدر احتسابك الأجر على الله، تقول فعلته حسبة وأحتسب فيه احتسابا، والاحتساب كأنك تقول لا أطلب الأجر إلا من الله وحده. وقال الغزالي: الحسيب هو الكافي، وهو الذي من كان له كان حسبه، والله سبحانه وتعالى حسيب كل أحد وكافيه، وليس في الوجود شيء هو وحده كاف لشيء إلا الله عز وجل، فإنه وحده كاف لكل شيء. يقول الله تعالى في سورة الزمر: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ وقال السعدي رحمه الله: الحسيب هو العليم بعباده، كاف المتوكلين، المجازي لعباده بالخير والشر بحسب حكمته وعلمه بدقيق أعمالهم وجليلها. والحسيب بمعنى الرقيب المحاسب لعباده، المتولي جزاءهم بالعدل وبالفضل، وبمعنى الكافي عبده همومه وغمومه، وأخص من ذلك أنه الحسيب للمتوكلين. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه أمور دينه ودنياه. والحسيب أيضا هو الذي يحفظ أعمال عباده من خير وشر، ويحاسبهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي كافيك وكافي أتباعك. فكفاية الله لعبده بحسب ما قام به في متابعة الرسول ظاهرا وباطنا، وبحسب قيامه بعبودية الله تعالى. يقول الله عز وجل: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الله الحسيب. الله تعالى الحسيب حسيب على كل متكفل بمال غيره أو مؤتمن عليه أو شريك له. قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. الحسيب هو الرقيب على أدق الأمور، ليس على الأموال فقط ولا على الضمائر فحسب، بل حتى على الآداب والأخلاق. قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. حسيب وحسابه دقيق. قال عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب هلك. نسأل الله تعالى العفو والمغفرة. حسيب وحسابه شديد، خاصة لمن طغى وتجبر. قال تعالى في سورة الطلاق: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا
فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. إنه أسرع الحاسبين في الدنيا وفي الآخرة، يعجل الحساب في الدنيا لمن يحب. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له عقوبة ذنبه، وإذا أراد بعبد شرا أمسك عليه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وأما في الآخرة فلا يعجزه حساب الملايين ولا المليارات من الناس. قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. الله هو الحسيب المتكفل لكل محتسب شريف، وخاصة الذين يطلقون نساءهم بإحسان ولا يبخلون عليهن ولا يضيقون. قال تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وهو الذي ينصر من احتسب نفسه عنده، والمقصودون هنا هم المجاهدون المرابطون الصامدون والدعاة السائحون الصابرون الذين يخافون الله ولا يخافون أعداءه. قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أسرار حسبي الله ونعم الوكيل. يقول الله تعالى في آخر سورة آل عمران: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يأتيهم الجواب الإلهي فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. قال علماؤنا: لما فوضوا أمورهم إليه واعتمدوا بقلوبهم عليه أعطاهم من الجزاء أربعة معان: النعمة والفضل وصرف السوء واتباع الرضا، فرضاهم عنه ورضي عنهم. روى البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل، قال: قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ومن معاني حسبي الله أنه كافلني وكافيني، روي عن كعب الأحبار أن إبراهيم قال حين أوثقوه ليلقوه في النار: لا إله إلا أنت سبحانك رب العالمين، لك الحمد ولك الملك، لا شريك لك. ثم رموا به في المنجنيق إلى النار فاستقبله جبريل، قال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال إبراهيم: أما إليك فلا. قال جبريل: فسل ربك. فقال إبراهيم: حسبي من سؤالي علمه بحالي. وفي رواية: ما احترق منه إلا موضع الكتاف، أي موضع القيد. سر هذه الآية أن من حصل توكله على الله وحده إيمانا وصدقا فإنه لا بد ملبيه، فهي ملاذ الخائف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبي الله ونعم الوكيل أمان لكل خائف، هي حصن لمن يتحصن بها. قال عليه الصلاة والسلام: إذا خرج أحدكم من بيته فليقل بسم الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله، توكلت على الله، حسبي الله ونعم الوكيل. وإذا قالها المهموم ولو بلسانه دون قلبه فرج الله همه. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات، كفاه الله ما أهمه
صادقا كان بها أو كاذبا، حتى إذا قالها المؤمن المغبون أو المخدوع فإن الله ناصره. يقول الله تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. صلاح الدين الأيوبي المحتسب. من معاني حسبنا الله ونعم الوكيل أن نفقد الأمل بما في أيدي الناس، وأن نتوجه إلى الله بالكلية ثقة به واعتمادا عليه. قال ابن عطاء الله السكندري رحمه الله: إنما أجرى الأذى على أيديهم كي لا تكون ساكنا إليهم، أراد أن يزعجك عن كل شيء حتى لا يشغلك عنه بشيء. بعد أن حرر صلاح الدين القدس، أرسلت أوروبا أقوى ثلاثة جيوش لتحريرها بقيادة كل من ملكي فرنسا وإنجلترا وإمبراطور ألمانيا، ما جعل ميزان القوى مائلا لصالح الإفرنج. وبينما تداول ملوكهم خطط الاستيلاء على القدس، كان أمراء من جيش المسلمين قد ملوا القتال ومالوا إلى العودة كل فرقة إلى موطنها. فقرر صلاح الدين الدفاع المستميت عن المدينة والإقامة فيها بعد الدماء التي بذلت حتى تم تحريرها. يقول القاضي الفاضل: وعند الفجر من يوم الجمعة خرج صلاح الدين كعادته لصلاة الفجر في المسجد الأقصى، فأعطى أحد خدمه مالا ليتصدق به خفية، ووقف موضع مسرى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين بين الأذان والإقامة، فسجد ودموعه تتقاطر على شيبته وعلى سجادته وهو يدعو: إلهي، قد انقطعت أسبابي الأرضية في نصرة دينك، ولم يبق إلا الإخلاد إليك والاعتصام بحبلك والاعتماد على فضلك، أنت حسبي ونعم الوكيل. ولم ينقض سوى يوم واحد حتى فرج الله تعالى الكرب، فقد جاءت الأخبار بوقوع الخلاف بين ملكي فرنسا وإنجلترا وبعودة الفرنج عن قرارهم بمهاجمة القدس، فرحلوا عائدين إلى جهة الرملة، بينما أصيب الجيش البري الألماني بالوباء بعد أن أرعب الأرض، وقضى إمبراطور الألمان فريدريك بربروسا غرقا في ساقية بكيليكيا، وفتك الوباء بجيشه فتفتت بين

العبد الحسيب حقا هو الذي أيقن أن الدنيا دار اختبار، وأن عليه أن يجتاز اختباراتها ليفوز بالجنة ونعيمها. قال عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. والحسيب من العباد هو الذي أحسن الحساب أو أحسن الاحتساب أو أحسن الظن والاعتقاد. ونعم العبد الذي رضي بما قدر الله له وقضاه. قال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. قال الإمام الغزالي: نعم الحظ الذي منه للعبد أن يكون الله وحده حسبه، بالإضافة إلى همته وإرادته، وهو أنه لا يريد إلا الله عز وجل، فلا يريد الجنة ولا يشغل قلبه بالنار ليحذر منها، بل يكون مستغرق الهم بالله تعالى وحده، وإذا كاشفه بجلاله قال: ذلك حسبي، فلست أريد غيره ولا أبالي فاتني غيره أم لم يفت. نعم العبد الذي حاسب نفسه ودقق عليها في الدنيا خوفا من حساب الآخرة. قال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وبئس العبد الذي اكتفى بالحياة الدنيا وتجاهل ما سيفضي إليه أمره يوم القيامة. قال تعالى في سورة الحاقة: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. وكيف المحاسبة؟ قال ابن القيم: أقام أرباب القلوب موازين القسط على أنفسهم في الدنيا، ثم حاسبوها محاسبة الشريك النحرير القائم بما له عند شريكه الذي انفصل عن شريكته بعداوة وقعت بينها وبينه، فخرجت ذنوبهم من صحائفهم وجاءت يوم العرض منيرة، فكان حسابهم عرضا لا مناقشة. الذين يخطئون في الحساب. يخطئ في الحساب المشركون الذين اكتفوا بما نشأوا عليه واعتادوا القيام به، ولو أنهم أصغوا إلى صوت الحق لتغيرت حياتهم ولنجت آخرتهم. قال تعالى في سورة المائدة: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون بل ويظنون أنهم مهتدون. قال تعالى في سورة الزخرف: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. بل يحسبون أنهم أحسنوا عملا في الدنيا. يقول الله تعالى في سورة الكهف: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ويخطئ في الحساب كل من يسيء الاعتقاد ويستخف بقدرة الحسيب جل وعلا، ومنهم الذي يحسب أن ماله أخلده، والذي يظن أن لا حياة إلا هذه الحياة الدنيا. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ قال تعالى في سورة القيامة، وقال أيضا: والذي يحسب أنه لا يوجد شيء اسمه يوم القيامة وأن لا حساب ولا عقاب بعد ذلك. قال تعالى عنه في سورة القيامة: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. كما يخطئ الإنسان الذي لا يراقب الله في أعماله. قال تعالى: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد. وإذ به يفاجأ يوم القيامة بالوعد غير المكذوب، كما قال تعالى في سورة التوبة: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار

0: نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. هناك الندامة، ولكن بعد فوات الأوان. يقول تعالى في سورة الزمر: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ويرى بعض الطغاة أنهم كلما ازدادوا طغيانا وكفرا وظلما كلما علوا في الأرض. والجواب عند الله. قال الله تعالى في سورة آل عمران: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وأخطر الحساب هو لأولئك الذين يتحدثون في أعراض المؤمنات وينالون من شرفهن وسمعتهن. قال تعالى في سورة النور: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. فكيف بمن يتجرأ على النيل من سمعة نساء النبي وآل بيته الطيبات الطاهرات؟ قال تعالى في حديث الإفك عن السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. إلى أن يقول جل وعلا في سورة النور: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وكيف بالذين يهتكون ستر المسلمات ويفتكون بأعراضهن ويخرجوهن وأولادهن من بلداتهن وقراهن كما يحصل في هذه الأيام؟ أجر المحتسبين. يقول الله تعالى في سورة آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهل تعلم النساء أن صبرهن يوازي الجهاد عند الرجال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل كتب الغيرة على النساء والجهاد على الرجال، فمن صبر منهن إيمانا واحتسابا كان لها مثل أجر الشهداء. والغيرة الحمية والأنفة، ومن ذلك صبر المرأة على زوجها إذا رأت منه ميلا. قال الإمام المناوي: حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بوجود الغيرة فيهن على رجالهن ومن ضرائرهن، فليصبرن على جهاد أنفسهن عند ثورانهن كما يصبر الرجال على جهاد الأعداء. فإن لم تجاهد إحداهن نفسها وشيطانها ذهب كمال دينها وظفر بها شيطانها بتسخطها وبظلمها زوجها وضرتها، وربما جنت أو أهلكت نفسها. والاحتساب الصحيح هو العمل القويم مقرونا بالنية السليمة. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من فعلهن ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله أن يعينه وأن يبارك له. من سعى في فكاك رقبته ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله أن يعينه وأن يبارك له. ومن تزوج ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله أن يعينه وأن يبارك له. ومن أحيا أرضا ميتة ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله أن يعينه وأن يبارك له. وقال الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا أي اعتقادا، واحتسابا أي لوجه الله مخلصا لا يبتغي الأجر إلا من الله سبحانه. ختاما دعاء المحتسبين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال 10 كلمات عند دبر كل صلاة وجد الله عندهن مكفيا مجزيا، 5 للدنيا و5 للآخرة. حسبي الله لديني، حسبي الله لدنياي، حسبي الله لما أهمني، حسبي الله لمن بغى علي، حسبي الله لمن حسدني، حسبي الله لمن كادني بسوء، حسبي الله عند الموت، حسبي الله عند المساءلة في القبر، حسبي الله عند الميزان، حسبي الله عند الصراط، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من عرف أحب، ومن أحب أطاع، ومن أطاع نجا وفاز، ذلك هو السمو بالأسماء. مع تحيات العميد الدكتور محمد فرشوخ.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
1: حول.
2: نستمع واياكم الان الى فضيله الداعيه الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسله دروسه المنوعه.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعدنا وإياكم ويفرحنا بكتابه، ويجعلنا دائما نعيش مع جنة القرآن في أمن وأمان، مع مطمئنات أخرى من مطمئنات القرآن، وآيات تسكب السكينة في قلوبنا، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها. يقول الله سبحانه وتعالى في أجل وأعظم آية في كتابه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. جمال الآية دي أن هذه الآية هي كأنها منبع السكينة، يعني لو قلنا أن السكينة دي مصنع، فالمصنع بتاعها هي الآية دي سبحان الله، لأن الآية دي بتقول لنا هو سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. فأنت نم، نم أنت، فوض همومك إلى الذي لا ينام سبحانه وتعالى. والذي لا ينام هو حي قيوم، هو الذي سيحيي كل شيء مات، كل شيء مات في قلبك، خشية ربنا، حب ربنا، صحبة كتاب ربنا، معاني كتير ماتت عندك، هو الذي يستطيع أن يحييها، هو الذي يستطيع أن يحيي الحياة الطيبة في قلبك وفي قلبك، وهو الذي يستطيع أن يقيم حياتك ويقيم كل شيء معوج في حياتك. عشان كده الآية دي مطمئنة جدا للإنسان. من الآيات الجميلة جدا: فأماته الله 100 عام ثم بعثه. شوفوا سبحان الله، 100 سنة دي هو كان اتحط في الرجل اللي مر على القرية وقال أن يحيي هذه الله بعد موتها، ما قالش يحيي الله هذه بعد موتها، فهو رأى القرية، رأى الأسباب قبل أن يرى ويشهد بقلبه مسبب الأسباب الحي القيوم. فهذا هذه المنزلة اللي هيجي بعد كده هيقول أعلم، عشان يصل لمرحلة أعلم وأن يدرك أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، دخل اختبار. الاختبار ده كان محتاج 100 سنة. لكن فين الاطمئنان هنا؟ الاطمئنان أن رب العالمين سبحانه وتعالى بيعلمنا أن الرجل ده دخل تجربة الموت وعاد يعيش مؤمن من جديد، فذكريات الموت بتاعته مش منعته أن هو يعيد تاني تجديد الحياة في قلبه، ولذلك ما لا تيأس. ومن جمال الآيات دي أن الإنسان يدرك أن دايما لحظات الألم، لحظة الألم القرآن لا يفصل فيها، يعني ما قالش بقى 100 سنة دول، 100 سنة دول خلصوا في ثانية، يعني تحس وانت بتقرأ كده على طول 100 سنة انتهوا، ما توقفش كتير معاها، رغم ان 100 سنة تاخد وقت كبير. من الآيات الجميلة جدا وهي آية سيدنا إبراهيم، مطمئنة جدا الآية دي: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. احنا اتفقنا معاكم ان احنا في اللقاءات دي بنعلق على كذا آية مطمئنة، وبعدين بناخد آية منهم مفهوم معين ونكمل بها اللقاء بقى. الآية دي مطمئنة فين؟ الله سبحانه وتعالى يسأل إبراهيم عن سبب السؤال بتاعه لينطقه بكلام، الكلام ده احنا نسمعه ونظل طول عمرنا عايشين عليه. هو قال له أولم تؤمن، انت ليه بتسأل السؤال ده وانت مش مؤمن يا إبراهيم؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الله أكبر، سيدنا إبراهيم يريد أن اليقين يرتفع درجة في قلبه، يعني عاوز أن اليقين بتاعه يزيد، واخدين بالكم، أن يرى بعينه ما يعلمه بقلبه فيزداد قلبه يقينا على اليقين. طب فين الطمأنينة اللي انت بتتكلم عنها؟ ان يا جماعة ان الواحد عادي ممكن يسأل عن حكمة ربنا في شيء، حاول يسأل ان ده متاح وان ده لا يقدح في اليقين، بشرط انك تكون انك الحكمة اللي انت بتسأل عنها ديت مطلوب يعني سهل اللي احنا نوصل لها بدليل عقلي او نقلي. في فرق بين الشك وطلب الطمأنينة. الشك صاحب الشك لو الإجابة ما جاتش لا يؤمن أو إيمانه يضعف، اللي بيطلب الطمأنينة أكتر فلو الإجابة ما جاتش يقينه موجود لكن هو كان يطمع أنه يزداد أكتر وأكتر. واخدين بالكم؟ في حوار جميل قوي عبد الله بن الحارث بيتكلم مع كعب الأحبار، هو بيقول جلست إلى كعب وأنا غلام فقلت له أرأيت قول الله عن الملائكة يسبحون الليلا والنهار لا يفترون، أما يشغلهم عن التسبيح الكلام والرسالة والعمل؟ هو بيسأل سؤال عادي. فقال كعب من هذا الغلام، مين ده؟ قالوا من بني عبد المطلب. قال فقبل رأسي، فهم قبل رأسي، ثم قال يا بني إنه جعل لهم التسبيح كما جعل لكم النفس، أليس تتكلم وأنت تتنفس وتمشي وأنت تتنفس؟ الله أكبر. فهنا هو لم ينكر عليه، مدام بيسأل سؤال بأدب وبيحاول يزداد أكتر يقينا، فالآية دي مطمئنة، فلا بأس أن الإنسان يطلب ما يدعو إلى الطمأنينة، سواء بالبحث عن ضرب الأمثلة أو القياس على واقع الحال. المهم أنك تسأل بأدب وتسأل تبقى عارف انك الهدف الخليلي موجود في قلبك ليطمئن قلبي، وتبقى برضه مدرك ان مش شرط انك تلاقي جواب لكل سؤال، مش شرط انك تلاقي جواب لكل سؤال. كمثل حبة انبتت سبع سنابل، دي حبة مخلوقة يا جماعة، حبة مخلوقة انتجت لصاحبها 700 ضعف، فكيف بخالق الحبة وهو يأجرك ويحاسبك على أعمالك؟ وإن ربنا سبحانه وتعالى بحسبك، يا سلام الجمال. قول الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الآية دي مريحة للأعصاب، مطمئنة مسكنة، إن أنا مش مكلف بإنجازات علمية ولا عملية لم يمنحني الله ليها الاستعدادات الفطرية، إحنا محتاجين أو مطالبين بإنجازات تتناسب مع ما أعطانا الله، بس كده الموضوع بسيط خالص خالص خالص. طبعا بقى آيات زي بيدك الخير، آيات وإني أعيدها بك وذريتها، أم مريم بتعلمنا قد إيه الثقة في الله سبحانه وتعالى والتفاؤل والطمأنينة. ليه؟ تفاءلت بطول العمر والذرية، يعني هي بتقول أعيدها بك وذريتها، فشوف هي مركزة فين على الذرية، ده عندها يقين ان الذرية جاية. فملمح جميل جدا بيديك قد ايه ان الاسرة ديت اسرة مختلفة تماما تماما. من الايات اللي بتطمني ها انتم اولاء تحبونهم ولا يحبونكم، ولا يحبونكم، ولو اجتمعت كل برامج الاعلام عشان تدلس وتقول لك كلهم في الجنة عمرهم هيدونا مثل الوثيقة الصادقة ديت. خلاص القرآن طمني قال لي دول مش بيحبوك، فميزة الوحي بيخلص، فبقى يعملوا اللي يعملوه ويتكلموا اللي يتكلموه، بس هي مجرد ختمة بسيطة جدا لكتاب الله، وانك تعرض قلبك للقرآن هتروح في حتة تانية. ايه اللي هنختم بيه النهاردة؟ عاوز اختم معاكم النهاردة بشيء، بس هبدأه برؤية. كان أحد العلماء بيعلم الناس في أحد الصغور كتاب الله سبحانه وتعالى، وكان أكتر حاجة بيعلمهم إياها الزهروين. يا سلام الزهروين، الزهروين يعني النور، الحاجة اللي بتزهر، البقرة وآل عمران، لأن دي اللي هتزهر لك حياتك وهتزهر لك قلبك، هتنور لك قبرك، هتنور لك يوم القيامة. موضوع كبير قوي هتكلم فيها كده من ملمح كده سريعا إن شاء الله. هو كان بيعلمهم الزهروين وما فيها من معاني زاهرة، وبعدين نوى العزلة للعبادة، وأخبر الطلاب بما عزم عليه. جاء واحد من الطلاب تاني يوم جاء يحدثه برؤية عجيبة، قال له رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعن يمينه أبو بكر. في ناس كده سلكة كده الله أكبر عليهم. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعن يمينه أبو بكر وعن يساره عمر رضي الله عنه وأنت يا شيخ تمشي بينهم. يا الله على الجمال. ولك قناديل مزهرة معلقة في المسجد النبوي تنطفئ تباعها. في قناديل في مسجد النبي بس بتنطفئ، أحد ما تنطفئ. فنهض أبو بكر ليصلحها، قام أبو بكر عشان يصلحها، فأوقفه النبي وقال دعها إن صاحبها يطفئها بيدها. فحكى الشيخ للشيخ القصة دي، فأولها أن يعود مرة أخرى إلى الزهروين لتبقى مضيئة. لتبقى مضيئة، أنر قلبك بالزهروين، تزهر حياتك، اوعى المشاغل تاخدك من القناديل المزهرة دي. فكل أهل بيتك، كل مجتمعك وأمتك زيتونة يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. أزهر بالبقرة وآل عمران حياتك، وإن فاتك ما فاتك مهما اللي فوت أهم حاجة لا يفوتك هذا النور. ومن الحاجات الجميلة جدا ختام السورتين دعائين، هو ده سر الزهروين. فعلا سر الزهروين، إن في خلق السماوات وآمن الرسول، آمن الرسول في البقرة آخر آيتين، دول ما يعني دول نزلوا نزول خاص، نزلوا لكم تتخيلوا ان هم نازلين مع الفاتحة، او آمن الرسول دي نزل مع الفاتحة آخر آيتين في البقرة، نازلين مع سورة الفاتحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللي يقرأها في ليلة كفتاة تكفيك حاجات كتير جدا، تكفيك الهموم وتكفيك قيام الليل وتكفيك وتكفيك حاجات كتير قوي. لما تتأمل تندهش. شوفوا سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ الخواتيم دي كل ليلة، وثبت من فعله قراءة آخر سورة آل عمران عند الاستيقاظ قبيل الفجر، كأنه يستقبل اليوم الجديد بها. فده يديك إشارة إن ختام الزهروين هم المفتتح والمنتهى ليومك. ختام سورة البقرة وأنت تستقبل الليلة، وختام آل عمران وأنت تستقبل اليوم. ليه؟ كأن هم دول الأنوار، دي الأنوار اللي هتزهر ليك اليوم وهتزهر ليك الليلة. ففي ختام ليلك أنت محتاج إلى نور يزهر فيه الليل المليء بالظلام، أنت محتاج عشان تنام في هدوء وتنام في راحة وسكينة وطمأنينة، عشان يملأ روحك وقلبك. الله أكبر. والفجر محتاج إن في خلق السماوات، فتاخد بقى معراج الزلفة، ربنا سبحانه وتعالى ينورك ويسعدك. تخيل بقى يوم القيامة، تخيل يوم القيامة لما الظلام خلاص يكاد يقول أنا قد أدركته، وتأتي الزهروين تقول بي نجا. يا الله بي نجا، بالزهروين تنجو. يأتي يوم القيامة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن هم لهم أنوار ولهم ظل، فأوعى يفوتك هذا الظل. كل شيء نفيس ختامه مسك، عشان كده كان ختام هاتين الصورتين يعبق بمسك السكينة، مسك خاص، حس كده انك شامم العطر وانت بتقرأ فيها خواتيم الليل. والنهاردة احنا بنسمع آمن الرسول، حاجة كده أعلى من أن يصفها البيان، سبحان الله. وهم البقرة وآل عمران هي نور، صح؟ فهتنور حياتك، هتنور قلبك، وإن فادك كل شيء مش يفوتك الخواتيم بتاعتها. ليه؟ لأن لما تنور حياتك هتشوف كويس قوي، أرنا مناسكنا هتعيشها، لأن القلوب إذا صفت رأت. أول ما القلوب طب صافية هتشوف كل حاجة، فهتدرك كل شيء. وانت في الدنيا دي انت هتعيش ايام، خاصة نحن غروب قريب وما جئنا لنبقى، احنا كده كده خلاص ماشيين ماشيين، كل يوم بيمضي بنقترب من النهاية، فمش هتقدر تضيف على أيامك يوم واحد. لكن لما تزهر يبقى العبق بتاعك حتى وإن رحلت، لأن الله يبارك مسيرك، فما يقطعه الناس في سنة وعشرة أنت بتقطعه في شهر، اللي هم بيوصلوه في شهر أنت ممكن توصله في ساعة. ليه؟ أزهرت حياتك خلاص، فتبقى أنت مدرك كويس قوي. فرب نور يساق إليك بختام الزهروين هو خير لك من ألف عمل. آه والله يكفي أن هي نزلت نزول خاص على النبي صلى الله عليه وسلم، في ملائكة ملك نزل من باب لم يفتح من قبل معه أواخر البقرة، ما تضيعهاش، اوعى تضيع الكلام ده. كل ذبول في حياتك سينتعش بالزهروين، اوعى تضيع الكنز ده من ايدك، الكنز ده عزيز جدا. فحاول بقدر الامكان انك تتعلمها، تتعلم سورة البقرة وآل عمران، تقرأها تحفظهم. ما قدرتش حاول تركز في خواتيم السورتين دول، سيحييك الله سبحانه وتعالى وسيزهر فيك النعيم ويبدو نورك ساطعا في العالمين. فحاول تتعلمهم، هتكون وقاية ليك ولقلبك من كل الصدمات الحياة ومن كل المتاعب والألام. أول ما ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك هتدرك كويس قوي إن خلاص استقيت من أنوار المعاني بتاعة البقرة وآل عمران، هترى النور في طريقك، هتبقى ماشي عبارة عن هالات نور في حياتك. النور هيملأ قلبك وهيملأ أبرك، هتلقى بين يديك على الصراط إذا انطفأت أنوار غيرك. هم كده سبحان الله أهل الإزهار، أهل الأنوار، من قذف الله سبحانه وتعالى في قلوبهم نورا من نوره فرأوا الحق واهتدوا به. فلو ربنا سبحانه وتعالى لو ألقى في قلبك نور الزهروين، احنا النهاردة خلصنا واحدة وبدأنا في الثانية، فلو ألقى الله في قلبك نور الزهروين لن يحاصرك الظلام مرة أخرى. خلاص ينسى، ما فيش ظلام تاني. ظلام إيه؟ انتهى. هتنزح عنك كل ظلمة في حياتك، وغيرك يتخبط في الظلمات والكرب والكبد، يجي لك أنت كبد خلاص، بس أنت معك ما يطفئ. هو ده بقى اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونورا ونور صدري. خلاص نور، الدنيا نورت. عشان كده ضروري ان احنا يكون لنا مشاريع مع هذه الصورة، لان احنا عندنا مشكلة يا جماعة ملهاش حل. مشكلة يوم القيامة 50,000 سنة. 50,000 سنة دول الشمس يعني صعبة جدا، الناس هتغرق في العرق، هتيجي البقرة تخلصك من الاشكال ده كله. حتى هي فيها سبحان الله، الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هتطلعك، هتطلعك، ومش هتكون زي الناس اللي يخرجهم من النور إلى الظلمات، نسأل الله العفو والعافية. فحاولوا تعيشوا مع الصورة دي واتقربوا منها أكتر وأكتر، لعل الله سبحانه وتعالى ينير حياتكم بيها، وتجدوا أن البقرة كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم هي آل عمران الزهروين، أن يكونوا هم السبب اللي يحصل فيها أن حياتك تزهر، وأنها تكون يعني معك خير لا ينقطع وكنز لا يقدر بثمن. خلاص دخلت حديقة مليئة بأزهار لا تزبل أبدا. فكلما تكون أنت ضعيف، وانت ضعيف اصلا بطبيعتك، لكن عما تكون بقى عايش في حياة كلها كبد وانت ضعيف قدامها، وكده كده انت فانن وكده كده مكسور، هتجد ان قوتك وحياتك وجبرك هتستمد من الحي القيوم. صدقني مع الزهروين سيبلغ بك المقام، وسيبقى عطرك باقي ما بقي الزمان. فعودوا على قد ما تقدروا للصورة دي، صورة البقرة وآل عمران، حاولوا تقرؤوهم وتحفظوها. إذا غلبتم ومش قادرين فعليكم بالبقرة، إذا غلبتم ومش قادرين فعليكم بآخر آيتين في البقرة، آمن الرسول، ومن آخر صفحة ونص في آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير، وينفع بنا وبكم، ويجعلنا وإياكم دائما مطمئنين آمنين، منزل علينا الله سبحانه وتعالى السكينة في قلوبنا وأرواحنا، يغشانا برحمته، يذكرنا وإياكم في الملأ الأعلى ذكرا حسنا. وصلى الله لي ولكم حسن الخلق حسن العمل وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

أقوال جامعة. برنامج يتناول أقوالا للصحابة والتابعين وكبار العلماء تهدف إلى إصلاح النفس وتزكيتها لترتقي إلى مقام القرب من ربها. أقوال جامعة يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى شحاتي، يحاوره زياد دندن.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا قول جامع وحلقة جديدة من برنامج أقوال جامعة. قبل أن نقرأ القول الجامع الذي بين أيدينا اليوم، أرحب بفضيلة الشيخ القاضي مصطفى شحادي. أهلا ومرحبا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: هناك شطر من قول للحارث المحاسبي كنا شرحناه وعلقنا عليه بحلقة الماضية، وهو شطر بمثابة وصية: واعلم أنه ما تزين أحد بزينة كالعقل، ولا لبس ثوبا أجمل من العلم، لأنه ما عرف الله إلا بالعقل، ولا أطيع إلا بالعلم. أشرتم إلى هذا الشطر من قول الحارث المحاسبي في الحلقة الماضية إشارة سريعة فضيلة القاضي، وليتنا نفصل الشرح والتعليق على هذا القسم من قول الحارث رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين. وبعد، فكنا في حلقتنا السابقة نتحدث عن العقل السليم وعن العقل المكيد، أي العقل المغلوب بالشهوة، حتى يعرف الإنسان عقله وحتى يبادر إلى إصلاحه قبل فوات الأوان. فالأصل أن يكون العقل مع شريعة الله عز وجل، وأن تكون النفس مع الله تعالى، وأن يكون الجسد مسخرا للقيام بما أمر الله عز وجل. فذكرت سابقا وفقا لما قاله المحاسبي رحمه الله أن العقل إذا كان يفضل الطاعة على المعصية، ويفضل العلم على الجهل، ويفضل الدين على الدنيا، فهو عقل سليم. وأما إذا كان يميل أو يحرك الجسد إلى المعصية ويرضى بالجهل ويقبل على الدنيا ولا يفكر بالآخرة، فهو عقل مكيد مغلوب بالشهوة. هذا الأمر فصلناه تماما في درسنا أو في حوارنا السابق، حتى تكلمنا عن قول المحاسبي رحمه الله: ما تزين أحد بزينة كالعقل، ولا لبس ثوبا أجمل من العلم. وبينا فضل العقل، وأن الإنسان أفضل ما أعطي في الدنيا العقل، وتكلمنا عن جمال العلم، وأن الإنسان إذا رآه، لو كانت له صورة لرآه أحسن من صورة الشمس والقمر والنجوم والسماء. ثم بعد ذلك وصل المحاسبي إلى قوله: لأنه ما عرف الله إلا بالعقل، ولا أطيع إلا بالعلم، ليدلل ويبين على أهمية العقل والعلم في هذه الدنيا. عندما يقول ما عرف الله إلا بالعقل، هذا يعني أن معرفة وجود الله تعالى تحتاج إلى عقل. لذلك نجد أن الله عز وجل دلل على وجوده في كتابه بأدلة عقلية، ودلل على إحيائه الموتى بأدلة عقلية، ودلل على وحدانيته بأدلة عقلية، ودعا إلى إعمال العقل في كل شيء، ودعا إلى السير في الأرض والتفكر فيها حتى يصل إلى القناعة التامة بوجود الله عز وجل، وبأن هذه الدنيا قد خلقت بصنع صانع حكيم.
0: وبهذا يمكن أن يجابه المرء النظرية المادية التي تدعي إلى أن الكون أوجد نفسه بنفسه، أو أن الصدفة أوجدته، وهكذا دواليك، فإن أكثر الأشياء التي يعجز عن تفسيرها العقل إنما هي وجدت بمحض الصدفة. كيف يمكن للمسلم العاقل العالم أن يجابه هذه النظريات؟
1: بالعقل السليم يستطيع الإنسان أن يصل إلى الحقيقة، ولذلك أمر الله عز وجل الإنسان أن ينظر أولا في نفسه، أن ينظر في نفسه، ثم بعد ذلك أن ينظر إلى الأقرب إليه، إلى الدنيا، إلى العالم السفلي، ثم بعد ذلك أن ينظر إلى الأبعد، إلى العالم العلوي. فإذا تفكر الإنسان في نفسه، في طبيعة خلقه، في ما وجد في داخله، إذا تفكر في الدنيا في سهولها وجبالها وبحارها وأنهارها وكل ما في داخل الأرض وعلى ظاهر الأرض، ثم إذا انتقل للعالم العلوي فنظر إلى الفضاء، إلى سعته، إلى الكواكب، إلى المجرات، إلى الأجرام، إلى الشموس، إذا نظر إلى كل هذه الأمور ثم فكر كيف انتظمت، كيف استقامت، لا شك أنه يدرك تماما أن هناك من أوجد هذا الكون وهناك من يمسك به ليبقى هكذا. فالله عز وجل إذا تخلى عن الكون لحظة أو

0: وصار يدعو إلى الإسلام، قال لصديقه يوما ممن يدعون إلى نظرية الإلحاد هذه، أخذ يحدثه عن خلق الكون وعن إحكام الكون وعن وجود الله عز وجل، فقال له الملحد: الكون وجد صدفة أو خلق نفسه بنفسه. فقال له مصطفى محمود: إذا قلت لك أنني أخذت حروف اللغة العربية بكاملها فجمعتها فقذفتها في الهواء ثم تناثرت على الأرض فإذا بها قصيدة من أكثر من 100 بيت للمتنبي، أو أعظم من قصائد المتنبي، موزونة تشتمل على كل صفات الشعر الصحيح، هل تصدق؟ قال: هذا لا يمكن، هذا يستحيل، ولو قذفت بالحروف ملايين المرات لا يمكن أن تسقط قصيدة منظومة. قال: فكيف تقولون إذن بأن الكون انفجر وانتظم بهذه الطريقة صدفة؟ أبو حنيفة رحمه الله تعالى عندما أرادت فرقة الدهرية التي تقول بأن الدهر خلق نفسه أن تجادله في هذا المقام، وكانوا على خطر كبير وعلى شدة وعنف في التعاطي مع المخالفين، واعدهم أمام نهر فجاءوا فتأخر عن موعده لهدف يريد أن يحققه، فغضبوا غضبا كبيرا بالغا وهم في حالة شدة وسيطرة. بعد ذلك قطع النهر فوصل إليهم بمركب بسيط صغير، فصرخوا به: يا إمام، كيف تفعل هذا؟ كيف تتأخر عن موعدنا؟ وهو يدرك تماما أنهم قد يقتلوه إذا أصر وعاند على رأيه. فقال لهم: ماذا أفعل؟ لم أجد ما أقطع به النهر، فانتظرت فرعدت السماء، فالرعدة سقطت على شجرة يابسة في جانب النهر فقطعتها، فسقطت الأخشاب في الماء فدخلت بها المسامير من قوة الهواء، فكانت مركبا بسيطا صغيرا فركبت بها وقطعت النهر إليكم. فقالوا: أتسخر بنا يا إمام؟ هل هذا عذر يقنعنا بتأخرك؟ تريدنا أن نصدق أن البرق قطع الشجرة إلى مركب فقطعت النهر بها؟ قال: إذا كنتم لا تصدقون هذا فكيف تصدقون بأن الأرض والسماوات وهذا العالم خلق نفسه بنفسه؟ فبهتوا جميعا. إذن بالعقل يستطيع الإنسان أن يصل إلى هذا الأمر؟ حتى الشافعي رحمه الله عندما قالوا له: يا إمام، كيف عرفت وجود الله؟ قال: من ورقة الفرصاد، أي من ورقة التوت، تأكلها الماشية. ضع الماشية في مكان مغلق، وضع ورق التوت فقط، تأكلها الماشية فتهضم فتخرج بعرا، تأكلها الدودة ولا تأكل سواها فتخرج الحرير، تخرج ورقة التوت من الشجرة في الوقت الذي تحتاج فيه الدودة إلى أكل ورق التوت وهي لا تأكل إلا هذا الورق. الغزال إذا أكل ورق التوت خرج منه المسك. قال لهم: من ورقة التوت عرفت ربي. إذن بالعقل يستطيع الإنسان أن يدرك تماما وجود الله. ولذلك ورد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لو لم ينزل ربنا جل جلاله الأنبياء والكتب كان ينبغي على الإنسان أن يعرف ربه بالعقل، يستطيع، ينبغي أن يعرف ربه بالعقل من هذا العالم المنظور بعيني الرأس.
1: البعض

0: يدلل على وجود الله، وخاصة في مجابهة الملحدين بآيات من القرآن الكريم. وهذا أمر قد يكون فيه بعض الأخذ والرد، خاصة وأن الملحد لا يؤمن بنزول القرآن الكريم.
1: نحن أولاً
0: هنا المحاججة بالعقل هي أفضل وسيلة.
1: أفضل وسيلة. أولا علينا أن نقنع الملحد بوجود الله، فإذا اقتنع بوجود الله نعمل على إقناعه بأن القرآن أنزله الله. أما إذا جئنا لندلل على وجود الله بالقرآن فسيقول أنا أصلا لا أؤمن بالقرآن، ولكن باستطاعتنا أن نأخذ الآيات في القرآن التي دعت إلى الأدلة العقلية. مثلا عندما قال الله تعالى والله الغني وأنتم الفقراء، هو يدلل إلى قضية هامة أن المخلوق ضعيف يحتاج إلى غيره، الشجرة تحتاج إلى غيرها، الإنسان يحتاج إلى غيره، كل مخلوق في الدنيا يحتاج إلى غيره، وكل محتاج إلى الغير لا بد أنه حادث مخلوق وليس قديما، فكيف يكون العالم قديما؟ عندما نأتي مثلا إلى الآيات التي أو إلى الحوار الذي جرى بين سيدنا إبراهيم وبين قومه، الشمس تغيب، القمر يغيب، يريد أن يدلل إلى قضية عقلية، وهي أنه إذا كان هذا إله فهل يمكن أن يتغير؟ هل يمكن أن يتبدل؟ هل يمكن أن يغيب عن الكون؟ إذا جئنا إلى هذه الآيات لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذه إشارات إلى أدلة عقلية، الله عز وجل يبين أنه لو وجد في الكون أكثر من إله يدل على الوحدانية لفسد الكون. لماذا؟ لأنه إذا اجتمع الإله مع غيره، هذا يريد أن يحيي، هذا يريد أن يميت، كيف تجتمع الإرادتان؟ إذا نفذت إرادة الواحد على الآخر فكيف يكون الآخر إلها ولم تنفذ إرادته؟ وهذا بحث طويل في التوحيد وفي الأدلة على وجود الله عز وجل، لكن ما أريد أن أقوله أننا باستطاعتنا أن نأخذ الآيات التي أشارت إلى الأدلة العقلية فنأخذ الدليل العقلي منها ونطرحه. أما أن نقول أن الله عز وجل قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، خلاص عليك أن تعلم أن الله موجود وأنه واحد، هكذا نواجه الملحدين. علينا أولا أن نسعى إلى إقناع الملحدين بالأدلة العقلية على وجود الله عز وجل، ثم بعد ذلك نقنعهم بأن القرآن جاء من عند الله، ثم إذا اقتنعوا استطعنا أن نأمرهم بكل ما جاء في الكتاب وأن ندلل بعد ذلك على كل شيء وفقا للكتاب.
0: إذن ما عرف الله إلا بالعقل،
1: ما عرف الله إلا بالعقل ولا أطيع إلا بالعلم. تنفيذ الشرع يحتاج
0: إلى علم،
1: إلى العلم. لا يستطيع الإنسان أن يطيع الله عز وجل إلا إذا كان عالما بأحكام العبادات والطاعات، وإلا
0: وهو الحد الأدنى من العلم الذي يحاسب على جهله يوم القيامة،
1: الذي تصح به الأعمال.
0: نعم.
1: يعني يريد أن يصلي، على الأقل عليه أن يعرف أحكام الصلاة.
0: نعم.
1: بده يصوم، يعرف أحكام الصيام. هكذا الأمور الضرورية التي يحتاجها في دنياه من أجل النجاح والفلاح في آخرته. بعد ذلك عندما نقول أن المحاسبي قال ما عرف الله إلا بالعقل ولا أطيع إلا بالعلم، وكأنه يشير إلى أمر هام، وهو أن العقل أفضل من العلم. وهذه قضية اختلف فيها العلماء، هل العقل أفضل أم العلم أفضل؟
0: أليس العقل وعاء للعلم؟
1: صحيح. وأنا أرى والله أعلم أن الحق فيما أشار إليه المحاسبي، وهو أن العقل أفضل من العلم، لأنه لولا العقل ما أدركنا العلم.
0: نعم.
1: فالعقل كما ذكرت وعاء للعلم. وبعض العلماء الذي قال بأن العلم أفضل دلل على قوله بحوار لطيف دار بين العقل والعلم، فقال فيه: علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ فالعلم قال: أنا أحرزت غايته، والعقل قال: أنا الرحمن بي عرفا. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الله في فرقانه اتصفا؟ فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفا. إذن هو يريد من خلال هذا الحوار اللطيف أن يدلل أن العقل قال: بي الرحمن عرف، فالعلم قال: بي الرحمن اتصف. فيقول أن العلم أفضل من العقل باعتبار أن العلم اتصف به الله جل جلاله. ولكن نستطيع أن نقول أن العقل منبع العلم وأصله، وأن العلم يجري من العقل مجرى النور من الشمس والرؤية من العين. فالعقل كالشمس، والعلم كالنور الذي يخرج من الشمس، والعقل كالعين، والعلم كالرؤية التي تخرج من العين. ورحم الله المحاسبي رحمه الله ورضي الله عنه إذ يقول في كتابه الرعاية: مثل العقل مثل البصر، ومثل العلم مثل السراج، فمن لا بصر له لا ينتفع بالسراج، ومن له بصر بلا سراج لا يرى ما يحتاج إليه. العلم سراج والعقل بصر، فالعقل بدون السراج لا يرى شيئا، وهذا السراج بدون العقل لا ينفع أصلا. والإمام ابن الجوزي قال في فاتحة كتابه تلبيس إبليس، قال: أما بعد، فإن أعظم النعم على الإنسان العقل، لأنه الآلة في معرفة الإله سبحانه، والسبب الذي يتوصل به إلى تصديق الرسل، إلا أنه لما لم ينهض بكل المراد من العبد بعثت الرسل وأنزلت الكتب. يعني هو يقول العقل يعرف الله به، ولكن لما لم ينهض بكامل المهمة العقل لا يستطيع بمفرده أن يحقق المصالح الإنسانية بكاملها، هو يستطيع أن يستنبط الحق من الباطل، فأعانه الله تعالى، أعان الله العقل بإنزال الشرع وإنزال الرسل. إذن العقل نبراس للشرع في الدنيا، الشرع نزل إلى هذه الدنيا ليكون قائدا للعقل. ثم قال: فمثال الشرع الشمس، ومثال العقل العين، فإذا فتحت وكانت سليمة رأت الشمس. ولما ثبت عند العقل أقوال الأنبياء الصادقة بدلائل المعجزات الخارقة سلم إليهم واعتمد فيما يخفى عليهم. يريد أن يقول أن الأنبياء عندما جاءوا بكلام الله عز وجل العقل صدق هذه الأمور بسلامته واستقامته، ثبت عند العقل صحت هذه الأقوال فسلم لها واعتمد عليها. إذن في النهاية أريد أن أقول: الشرع لا ينفصل عن العقل وعن العلم، والعقل لا ينفصل عن الشرع وعن العلم، والعلم لا ينفصل عن العقل وعن الشرع. العقل والعلم توأمان، والعقل والعلم لا ينفكان عن الشرع أبدا، وهذا ما أراد المحاسبي أن يدلل عليه تماما. أرادك أن تدرك تماما أنه لا بد لك حتى تنجو في الآخرة من الشرع والعقل السليم والعلم الصحيح. فإذا اجتمعت هذه الأمور كما ذكر وتكلمنا سابقا نظمت لك خصال البر في الدنيا.
0: نسأل الله عز وجل بأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أشكركم فضيلة الشيخ القاضي مصطفى شحادي، شرحنا وعلقنا على قول الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى: كل عقل لا يصحبه ثلاثة أشياء فهو عقل مكيد: إيثار الطاعة على المعصية، وإيثار العلم على الجهل، وإيثار الدين على الدنيا. واعلم أنه ما تزين أحد بزينة كالعقل، ولا لبس ثوبا أجمل من العلم، لأنه ما عرف الله إلا بالعقل، ولا أطيع إلا بالعلم. أشكر الأخوة المستمعين لحسن إصغائهم مع حلقة جديدة في الغد بإذن الله تعالى، وقول جامع آخر من أقوال جامعة. لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أقوال جامعة، شرحها وعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى شحاتي، حاوره زياد دندن.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: شوف أنك أنت تخلي بينك وبين الله أسباب ومثل ما نقول خيوط، هذه وايد مهمة في حياتك، وكل ما كثرت الأبواب اللي بينك وبين رب العالمين كل ما أنت نجحت وربحت وفزت. الصلاة هي صلاة، أنت لما تقوم تكبر الله أكبر أنت فتحت خط بينك وبين الله، فقاعد تسمع الله وهي يكلمك بالقرآن، ورب العالمين قاعد يسمعك وأنت تدعو وتذكره في سجودك. وكذا من الأسباب القرآن، القرآن هذا يا حديث فيه صريح، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا القرآن سبب، يعني حبل، طرفوه بيد الله وطرفوه بأيديكم. رب العالمين قاعد يقول لك إن أنا القرآن هذا حبل اللي راح أنقذكم فيه، مديت لكم إياه، تمسكت في القرآن راح أنقذك، هديته وتركته وهجرته ولا دريت عنه راح تغرق في الدنيا وفتنها وتروح ما حد يطلعك. صلة الأرحام، أول ما خلق الله الرحم قامت إلى الله سبحانه وتعالى قالت يا رب هذا مقام العائد بك من القطيعة، يعني يا رب استعيد بك من القطيعة. فقال الله أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى أرضى بهذا فذلك لك. هذه الصلاة اللي بينك وبين الله أنت سيبها، ما تمسكت فيها، شلون تتواصل مع الله؟
2: وفي شغلة هذه حماد تبي تصورون؟ شغالين كاميرا؟ لا لا بس
1: عادي ندش الموضوع ذا.
2: إيه بس في فكرة إني أنا أظن كنت تصلي بالدعاء ما تلحن بالدعاء.
1: إيه لا الحين أنا الحين أنا معي إمام ثاني.
2: إيه
1: بس أنا طريقتي من عمر يعني.
2: شنو رأي فقهي ولا؟
1: تقريبا هذا جانب من رأي فقهي، طبعا هو يبقى الأفضل أن الإنسان يدعو بدعاء عادي ما يكون فيه تلحين، عرفت؟ مو مثل ما تقرأ قرآن يعني اللهم اهدنا فيمن هديت بس صوت كذي، وأنا هذا دعاء يعني بالوتر. كناحية شرعية في أقوال العلماء أن طبعا هذا الأفضل، حتى لدرجة أن البعض يخلي التغني في الدعاء يعني من البدع، بس أنا نقول مو لهالدرجة، بس يبقى أن هذا أفضل. هاي من ناحية يعني رأي فقهي. من ناحية نفسية أنا أحس كذي، يعني بدليل أنك أنت لما تدعو بروحك في مرة دعيت وأنت لحن؟ إيش معنى لما ندعو بروحنا نقول صدق يا رب ومن قلب، ولما مع الناس لحن؟ ليش؟ شنو الفرق يعني؟ أنت تبي تلحن تبي الناس تخشع في القرآن في الصلاة قبلها أنت قاعد تقرأ تمام. الدعاء هذا طلب من رب العالمين، صحيح أن تلحين الدعاء مرات يعطي المعنى صح يوصل، بس أنا شخصيا أشوفها أقرب إنه يعني أقرب للقلب أنك تدعو أنت محتاج. إيه تقولها كذي بهدوءك يعني، فاجتمع معها الرأي الفقهي أصلاً والشيء النفسي، طبعاً هذا وجهة نظر يعني شيء نفسي، ولا الناس يقول لك لا هذا كذي ما، فهي أقرب للسنة وهم من ناحية نفسية وقلبي أحسن.
2: لو سألنا بدينا
1: إيه خذ راحتك،
2: كنت تشرب شاي
1: بشرب لا خذ راحتك.
2: السؤال شنو الدعاء أصلاً الإسلام؟
1: الدعاء طيب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام حلو يعطينا شمولية لهذا المعنى، الدعاء هو العبادة، وهذه معلومة لازم نثبتها في البداية. الدعاء العلماء يقسمونه قسمين، يسمونه دعاء عبادة ودعاء مسألة. يعني شنو؟ طبعا هذا التقسيم يفسر حديث الدعاء هو العبادة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك إن أنت ترى عبادتك كلها عبارة عن دعاء. زين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة شنو؟ أنت لما تعبد رب العالمين بأي عبادة داخليا لسان حالك قاعد يدعو، بمعنى انت لما تقوم تصلي عبادة قاعد تأديها، انت لما تروح تصلي داخلك يقول يا رب انا قاعد اطيعك واصلي عشان ترحم دخلني الجنة. لما تيجي تتصدق انت ما قلت بصريح العبارة يا ربي انا صليت عشان، لا بس انت هذا حال شو اللي خلاك تقوم انه يا ربي ابي الجنة، شو اللي خلاك تترك الحرام والغلط انت قادر عليه، داخلك يقول لسان حالك يقول يا ربي انا تركت هذا الحرام وانا احبه وانت تدري لكن استجابة لأمرك عشان نجيني من النار. هذا معنى دعاء العبادة، أن أنت لما تعبد رب العالمين بأي عبادة كانت فعل واجب أو ترك محرم فلسان حالك داخلك يقول يا ربي أنا سويت هذا عشان أبي الجنة، فهو طلب ضمني للجنة والنجاة من النار، هذا دعاء العبادة. القسم الثاني دعاء المسألة، هذا اللي هو المعنى اللي كلنا نعرفه اللي هو الطلب يا رب، سؤال للحاح الطلب، هذا لما نقول هذا الدعاء فنقصد فيه دعاء المسألة هذا، وهو النصوص اللي أكثرها تي فيه، وهو اللي يمكن أظن حديثنا اليوم في وايد من نتكلم عنه اللي هو دعاء المسألة. هذه معلومة لازم تثبت اللي هو موضوع الدعاء عبادة ودعاء المسألة. الشغلة الثانية، الدعاء هو بحد ذاته عبادة بعيد عن موضوع الإجابة، يعني أنت مطلوب منك أنك تدعو الله سبحانه وتعالى باستمرار، أعطاك ما أعطاك هذا شيء ثاني، أنت مطلوب منك ملزوم، ها يعني مو اختياري، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يسأل الله يغضب عليه. أنت إذا ما قلت يا رب الله يغضب عليك، ليش يغضب عليك؟ أن كان يقولك أنت ليش ما تدعوني تطلبني، أنت مستغني، أنت مو بحاجتي، فيغضب عليك إذا ما طلبته رب العالمين سبحانه وتعالى. فأنت لما تيجي تدعو حط في بالك أنت قاعد تأدي عبادة الآن. أنا أقول هالكلام ليش؟ عشان بعض الناس إخواننا أخواتنا اللي يقولك أنا دعيت ودعيت وما شفت لحد الآن، من قالك إنك لازم تدعو عشان الله يعطيك؟ أنت تدعو يا رب، أنت أمرتني بالدعاء فأنا أدعوك استجابة لأمرك، أعطيتني ما أعطيتني أنا راضي، إذا استجبت لهذا التفضل والتكرم منك، إذا ما أعطيتني اللي أبي أنت عدل ما ظلمتني. هذه النفسية اللي أنتش فيها بالدعاء، مو أنه يا رب ولازم تعطيني وإذا ما أعطيتني باك خلقي وصار لي فترة أدعي الحين أوقف ولا ما أوقف ولا شين، ما له شغل. أنت بتضل تدعو الله طول عمرك وتسأل الله طول الوقت، طول الوقت. خلي أنه أعطاك ولا ما أعطاك هذا أمر صعب. النقطة الثالثة والأخيرة في هالمقدمة، الدعاء حالة حال أي عبادة لا شروط ولا آداب. كثر ما أنت استوفيت الشروط وتوفرت الآداب كل ما كان دعائك أصح وبالتالي أقرب للإجابة. وهذه تبحث، مو مجال لنا نتكلم فيها بالتفصيل، لكن أنت تقدر تدرسها ولا تبحث عنها وتحاول تجيبها. لأن أحيانا كثر ما الإنسان يدعو يدعو يكون فيه شرط مو طبقة أنت، هو سبب المنع من الإجابة.
2: شنو مثال على الشروط؟
1: مثال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر، والسفر من مواطن الإجابة، أشعث أغبر يعني حالته مضطر، ويرفع إيده وهذه من السنن، ويقول يا رب يا رب، يعني حالة الإنسان موفر شروط وأداب الإجابة، مسافر وحالته مضطر أشعث أغبر ورافع إيده ويا رب ينادي الله بأسماءه الحسنى. قال ومطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. شوف، مع أن في آداب موجودة، في أحوال تستوجب أن الله يعطيه، لكن في مانع، في شرطه مو محققة، اللي هو إطابة المطعم، المطعم الحلال. طالما هذا مو موجود مهما دعيت ممكن توصل للحرم. سكر هالباب الحرام، وقف هالمعصية، التزم بهالفرض، بعدين رب العالمين يعطيك. ففي هذه الأشياء اللي ليش احنا نقول فهمها يساعدنا في موضوع الدعاء أن بطريقة صحيحة. يعني أنت اشغل نفسك وركز همك في أني أنا أدعو صح، وهذا معنى كلمة عمر رضي الله عنه يقول أني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. أنا مو ببالي الإجابة رب العالمين يعطيني لما يعطيني، الله وعد أنه يعطيني، بس المهم خلني أدعي صح، خلني أدعي مثل ما الله يبي، مثل ما الله طلب، بالشروط وبالسنن بأوقات الإجابة بالآداب. كل ما توفرت هذه كان دعائك أقرب للإجابة بإذن الله.
2: يعني احنا دخلنا على طول بفكرة الدعاء وخلينا نقول كيفية، يعني تطرق لها، ولكن ودي ارجع شوي محمد. فكرة ان وايد اليوم في ظل الحياة، خلينا نقول النعم اللي احنا عايشين فيها والرخاء، والانسان وايد امور يعني سهل يوصل لها، اعتاد على هذه النعم، وهذا التعود خلاه يصير بعيد عن هذا النوع من العبادات. إذا يعني إحنا يمكن أنت ذكرت أنه هو دعاء عبادة، ولكن دعاء المسألة صار هو كأنه في وايد أمور قبل كان محتاجها، تدري مثل الفقر وغيره،
1: صح.
2: اليوم صار اعتاد على هذا الشيء.
1: بالضبط.
2: شون الإنسان يبدأ بالدعاء؟ خل الكيفية، وايد ناس ما يعني ما يبال أنه يدعي أصلا.
1: عندكم حلو قهوة؟
2: أكيد.
1: بعد ذلك
2: إيه؟
1: عشان بجاوبك بالحلو القهوة الحين.
2: وين مشاري؟
1: أنا الكاكاو اللي مسابقين إيه؟ منه.
2: إنزين.
1: هذه النقطة اللي قاعد تقولها أبو مصلح بالضبط اللي يصير لطبيعة الإنسان وحالته. اليوعان غير الشبعان. أنت لما تكون ميت من اليوع تتشهى وتتشوق. شوف، أنت لما تكون يوعان تتشهى الأكل، ولو يسألونك وتتخيل من تأكل وجبتك وتشبع، الوالدة تسألك شنو تبي باكر الغداء، يما شبعنا،
2: صح،
1: خلاص ما في شعور، ما في إحساس. ليش؟ لأن النعمة توفرت. زين، المثال اللي أنا بقوله وهذا فعلا واقع، النعم اللي عندنا تسلم صلح فضل، النعم اللي عندنا مثل هالحلو، أنا ظل آكل من هالحلو وعجبني وحبيته وظل آكل وآكل آكل آكل لين يسحن شبي، عقب شو أسوي؟ شو أطلب منكم؟
2: يقول لي شيء مر،
1: فنيال القهوة. القهوة مرة، القهوة مرة، ليش أطلب القهوة الحين أنا؟ عادة اللي مستانس من حلو يطلع يطلب القهوة عشان يكسر الطعم شوي ويرد مرة ثانية. واضحة؟
2: واضحة.
1: أنا آكل آكل خلاص لساني تعود على الطعم الحلو السويت، أبي شيء يكسره عشان لما أرد آكل أحس بالطعم، الطعم وايد عاجبني ما بيروح مني. إحنا مرات لما نكون في نعمة اللي هي الحلو، من كثر ما هي موجودة بحياتنا، صحة والعافية، الفلوس متوفرة، أمورك طيبة، صرت أنت الحين مثل ما تفضلت مصطح ما تحس بالنعمة. ليش؟ تعودت على طعمها، تعودت على طعمها. يبيلك شيء يكسر هذا الطعم، يبيلك شيء مر.
2: شنو مثلا؟
1: ينزل عليك ابتلاء من رب العالمين.
2: يعني هذا شيء أنت ما تطلبه،
1: أنت ما طلبت لحد الآن، ما طلبت. هذا المر، البلاء، المشكلة، مثل فنجان القهوة، هي مرة صح، بس شنو ميزتها؟ لما تحس بطعم المرورة يوم فقد النعمة الله يسحب منك شيء، هني تذكر تقول يا رب. ليش رب العالمين مرات يبتلينا؟ يبي يسمع صوتنا. طالما أنت بخير وعافية وصحة ونعمة، أنت تنسى أنك تدعو، مو متكبر بس تنسى. تنسى ليش؟ تعودت على طعم النعمة. رب العالمين لما يذوقك المر مرات يسحب منك النعمة عشان يذكرك ترى لازم تقول يا رب. فلما ترجع مرة ثانية وتقول يا رب العافية، يا رب تشفيني، يا رب، وترد لك صحتك بعد المرض، أنت تحس أن الله، يا حلو شعور أنك أنت تطلع من البيت، تقوم من فراشك وتطلع من بيتك وتركب سيارتك تروح ما تبي. هذه ترى كنت تتمارسها يوميا بس ما كنت تحس فيها. متى حسيت فيها؟ لما قعدت بالفراش أسبوع مريض، لما صارت فينا كورونا، صارت الطلعة من البيت أمنية، ما كنا نحس بهذه النعم. فأحيانا البلاءات من رب العالمين والمشاكل اللي تنزل علينا اللي مثل فنجان القهوة، عشان رب العالمين بس يبي يكسر طعم النعمة اللي أنت خلاص فقدت الإحساس فيه، يبيك تقول يا رب اسمع صوتك وراح يرد لك النعمة مرة.
2: سبحان الله، يعني فعلا الواحد ما يتمنى أن تحوشه مثل هذه النوع من الابتلاءات، ويحاول قدر المستطاع أن يعني كأنه يدعو الله سبحانه وتعالى في يعني عقلتهم في السراء قبل الضراء.
1: نعم.
2: وايد مرات نطلب، يعني الواحد يفكر بالدعاء تخطر في باله الأدعية المعتادة، ويتحس أنه تعرف يعني أعطيك موقف ممكن يصير عادة مع مجموعة كبيرة من الناس، لما نروح نعتمر يعني الواحد دائما في الطواف يحاول عقلتهم يعني يستغل هذا المكان وهذه العمرة بالدعاء مع أول، ها تحس خلصت الأدعية اللي عندك.
1: صح.
2: شو تسوي يعني؟ هل الإنسان مطالب أن يحفظ أدعية أو صيغ معينة من الأدعية، ولا شيء يدعو اللي يطلع وياه، ولا شو الطريقة؟
1: أول شيء حلو أن الواحد يكون ملم أو على الأقل يقرأ الأدعية النبوية. النبي صلى الله عليه وسلم أدعيته جوامع الدعاء، يعني ما في خير في الدنيا ولا في الآخرة إلا تلقاه في واحد من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، أدعية القرآن وأدعية السنة. وأنا دائما كذا أنصح إخواني إخواتي، في بعض الكتب الحمد لله جمعت هذه الأدعية، شوف مواطن الإجابة مثل ما تفضلت، في العمرة، في الطواف، ولا في ثلث الليل، ولا ليلة القدر، يعني عشر الأواخر، بيوم عرفة، افتح الكتاب اللي فيه الأدعية وقرأها، اقرأ الأدعية هذه بنية الدعاء. هذا رقم واحد في أدعية عندنا بهذه الطريقة. بعد الأدعية النبوية حاجاتك أنت، قول اللي تبي واطلب باللي تشتهي. وبالمناسبة مو لازم يا جماعة نرتب الكلام وإحنا نكلم رب العالمين،
2: مو لازم سجع.
1: لغة عربية ولا سجع ولا أتكلم بالعامية ولا، طبعا عندنا أخواننا مسلمين مو عرب أصلا، يعني الصيني ولا الأمريكي ولا الأوروبي ولا الهندي اللي ما يعرف عربي شلون يدعي الله باللغة اللي هو فيها. فأنت مو لازم تفكر شلون أطلع الكلمة صح، لا لا تفكر كذي، قول اللي بخاطرك. الشغلة اللي بعدها، الدعاء يا جماعة مثل ما قلنا في البداية خلوه مصلح، هو مو لازم طلب. أخي جرب مرة تكلم الله وتدعوه بس تمدح، بس تمدح، بس اشكر على اللي أعطاك. هو الدعاء نداء، أنت قاعد تنادي الله سبحانه وتعالى، تبي تفتح موضوع مع ربك سبحانه وتعالى. شنو الموضوع ممكن يكون؟ ترى مرات بس تقول يا رب، يا ربي لك الحمد على أنك أعطيتني وأعطيتني وأعطيتني، يا رب أشكرك أنك أنت فكيتني من واحد واثنين وثلاث، يا ربي لو مو أنت كان أنا الله يعلم بحال، يا ربي لو... بس سولف مع رب العالمين، سولف سولف. وعشان نقرب المعنى ولا المثل الأعلى، أنت شفت لما تكون بحاجة صج ويجيك واحد حاجته عندك، أنا ما بيقول إطرارة يعني، بس أنت شلون تتكلم معه؟ رحم الله والديك، تكفى ترى والله إني متوحي، شفت هذه؟ هذه تكلم فيها رب العالمين. مرة واحد كان قاعد بالحرم. فيالها واحد من اللي يسألون فقير مسكين، فيالها قال الله يعافيك أنا صار لي كذا وكذا، ما قاعدين بالصحن الحين. كان يقول له أنت لو عندي ببيتي، لو أنا عازمك ببيتي وتبي قلاص ماي تطلب من واحد من الضيوف، أنا أتضايق منك، أنا أزعل منك، أنا راح البيت، أنا راح العزيمة، ما تطلب من غيري. الحين أنا وياك ببيت الله، تطلب مني ليش؟ كا أنت بالصحن، أنت بالحر، أنت عند الكعبة، أنت بحضرة الملك سبحانه وتعالى، أطلب منه، أنت ببيته وتطلب غيره؟ يعني طبعا هي هي ردة بأدب، بس إنه فعلا يعني يعني استحضر قرب الله منك. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما مرة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، فرفعوا أصواتهم في الدعاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ربيعوا على أنفسكم، يعني شوي شوي شوي هدي، إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا مجيبا. وعشان كذي أنت تشوف الألفاظ بالقرآن إذ نادى ربه نداء خفي. ليش؟ أنت إذا رفعت صوتك معناته اللي قاعد تناديه وين، بعيد ولا قريب؟
2: بعيد
1: بعيد. لا الله يبي يحسسك إن أنا قريب، فخل دعائك خفي، خل دعائك خفيف، يا دوبك تسمع نفسك، يمكن اللي قاعد يمك يسمعك، يا الله ويسمع نص ويروح لنا نص. هذا الشعور بالقرب هو ريحك. فأنت لما تكلم رب العالمين وتخاطبه قول اللي بخاطرك، لا تخلي شيء بقلبك، وانت ساجد قط كل شيء، اشكي له فضفض فض، وما راح تلقى احسن من رب العالمين يسمعك. الله عز وجل يقول ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ما راح تلقى احد يجيب دعائك وندائك احسن منه سبحانه وتعالى.
2: سبحانه.
1: فلما تدعو انت ادعو انت، حتى شوف احنا مرات يغلب علينا، يعني لما ني ندعي لما تشوف واحد يدعي دائما يغلب عليه
2: الانكسار،
1: الانكسار او يعني تشوف الوجه هذا اللي مكسور كذي. زين مر عليك مره او انت تدعي الله وانت مبتسم، ترى شعور حلو. تبتسم ليش؟ من الثقه ان يا رب انا طالبك هذا، وانا ادري رب ما حل الا كني اقول يا ربي انا هذا موضوعي عندك وانا رايح مطمئن واثق. الانكسار موجود بس في ابتسامه الثقه، في الاريحيه والنفسيه المطمئنه داخل الى ان الله سبحانه وتعالى راح يعطيك ويجيبك. جرب انت تدعو صدق ابتسم، يعني ابتسم مو تكلفه، لكن ابي الشعور هذا اللي داخل انك انت واثق يا رب بس موضوعي عندك.
2: في خشوع بالدعاء
1: طبعا،
2: شلون الانسان يستحضر قلبه في الدعاء؟ يعني في بعض الاحيان تحس ان انت قاعد تردد كلمات ويمكن في بالك في مكان اخر، خاصه اذا انت تعودت تقول نفس الادعيه اللي انت حافظهم يعني.
1: أيوة.
2: شلون الانسان يقدر يستحضر هذا؟
1: الشغلة الأولى أن نعرف معاني الكلمات اللي قاعدين نقولها في الدعاء. يعني أنت حاجتك أنت أكيد عارف معناها، لكن مثلا الدعاء نبوي لازم تعرف شنو معناته. أنت إيش قاعد تطلب رب العالمين؟ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. شنو جهد البلاء؟ شنو درك الشقاء؟ أنت قاعد تقول شيء ما أنت عارف معناه، فبالتالي طبيعي راح تسرح يعني. فكل ما فهمت أنت إيش قاعد تقول، إيش قاعد تطلب من رب العالمين، قلبك حاضر. وترى حضور القلب من من من شروط الاستجابة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. القلب الغافل الله، العلماء قالوا في معنيين، أن الله ما يستجيب دعاء قلب غافل الله، يعني إنسان بعيد عن ذكر الله بحياته، هذا الله ما يعطي مرات. المعنى الثاني وإحنا اللي نقصد الحين، الله ما يستجيب دعاء إنسان قلبه غافل الله وهو يدعو قاعد يقول يا رب، ومثل ما قلت في روتين، في ديباجة كاملة من الدعاء يقولها، بس هو سرحان. مثل الصلاة، أنت تصلي وما خشعت، ترى مالك أجر، أنت أسقطت الفرض عنك بس مالك أجر. الدعاء دعيت وأنت مو خاشع، قلبك مو حاضر، ممكن ما في إجابة، ما أنت محصل شيء. فضروري أنك أنت قلبك يكون موجود وقت صلاتك، وقت قراءة القرآن، وقت الدعاء، وقت الذكر. كثر ما حضرت قلبك كثر ما أنت استفدت. أما أنك بتأدي واجب يصير عمل روتيني، ترفع يدك صلي تقرأ قرآن سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله بعد صلاة وتقوم ما عرفت إيش قلت، ما في أثر عليك. عشان كذي بعض الناس يطلع بعد الدعاء صدره منشرح ومرتاح مستانس لأنه فهم وقلبه موجود. أما اللي يدعو يمشي لا.
2: يعني أنا ودي يعني هذا رابط وايد يعني خلينا نقول مهم وقريب، قضية الصحة النفسية والصلابة، يعني الصالحين الأنبياء مروا ظروف جدا صعبة تجارب، ودائما لما تمر علينا الآيات في القرآن دائما أن كان أهم أسلحتهم الدعاء.
1: نعم.
2: يعني في أغلب المشاكل فعلا هل الدعاء هو يعني في علاقة مباشرة بينه وبين الراحة النفسية اللي ذكرتها محمد؟
1: بمصلح الدعاء مثل الملجأ، الملفة حق الإنسان، المأوى اللي يرجع له. شفت إذا أنت تعبت في شيء تتكي عليه تقط نفسك وترتاح. شفت إن صح التعبير الحضن اللي ترتخي فيه، أو هذا الدعاء هو السند. شوف الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في القرآن الله ذكرهم كثير وحتى في السنة، وكل واحد ذكر رب العالمين في أعمال معينة، لكن في قاسم مشترك بين الأنبياء والرسل جميعا، قاسم مشترك ذكر فيهم كلهم شغلتين: الدعوة إلى الله يدعو قومهم، والدعاء. جل الأنبياء في القرآن ذكر عنهم أنهم كانوا يدعون قومهم، يدعون الله سبحانه وتعالى، يتعبدون لله بعبادة الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الغزوات في البدر غزوة الخندق، ايش كان يسوي؟ بدل الأسباب كلها، تعبئة الجيش والتجهيز والكلام هذا كله، في ليلة غزوة بدر يعني باكر المعركة، الصحابة نايمين إلا النبي عليه الصلاة والسلام قائم يصلي عند شجرة طول الليل، يصلي ويدعو رب العالمين، يصلي ويدعو رب العالمين. حتى أن في وقت المعركة كان رافع يده عليه الصلاة والسلام فوق ويدعو: يا الله يا الله يا رب، اللهم اللهم انتهلك هذه العصابة فلن تعب، يدعو لدرجة أن رداءه مثل بشت العصا طاح. أبو بكر يأخذ هذا الرداء، قال: يا رسول الله بعض مناشدتك ربك، يعني يا رب شوي شوي، إن الله منجز ما وعدك. كان الدعاء، حتى بعض أهل العلم والسير يذكرون هذا السبب الأول في النصر كان الدعاء. ونفس الشيء في الخندق، الصحابة بايتين في خنادقهم وبرد وظلام وخوف، ورسول الله السلام يدعو. في حادثة سحر النبي صلى الله عليه وسلم، أما سحره لبيد بن الأعصم، عائشة قاعد تقص هذه القصة وتحكيها، تقول: فكان النبي صلى الله عليه وسلم صار في كذا وصار في كذا وصار في كذا، وأخذ وقت مع السحر. قالت: حتى إذا كان ذات ليلة، عائشة تقول، حتى انتبه حق اللفظ اللي قالت عائشة، حتى إذا كان ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعا، يعني يحسسك إنه دعاء دعاء. بعدها على طول بشر عائشة إنه يعني ملكين وكذا، ودلوا على مكان السحر وفتش السحر. دعاء ثم دعا. طبيعي أنت كل ما صارت لك مشكلة، أنا إخواني إخواتي أقول لهم الكلام، تذكروا هذه يا جماعة، صارت لك مشكلة في وقت من الأوقات، سمعت عن شيء، صار لك ظرف، اللي هو قالوا لك مطلوب منك شغل وأنت تشوف أن الموضوع صعب، حط في بالك، كلم نفسك: ها سهالات إن شاء الله، أنا عندي موعد مع ربي سبحانه وتعالى آخر الليل، بقوم بسجد له وبقول يا رب وبتقضي حاجتي. دائما حط في بالك عندي موعد مع ربي، بقول له عن هالشغلة وبحلها، بقول له عن هالمشكلة، بقول له عن هالحاجة، طبيعة ترتاح نفسي.
2: وشون نقدر نجمع بين بذل الأسباب والدعاء؟ يعني مرات وانت قاعد تتكلم محمد، أحس أن الإنسان اللي يعني اللي يلجأ بداية للدعاء كأنه ما بذل الأسباب، والأشخاص اللي قاعد يبذلون الأسباب كأنه يلهب الأسباب وينسى الدعاء.
1: إيه؟
2: وانت قلت ان من اهم الاسباب ممكن يكون الدعاء،
1: وهذا هو
2: شلون نجمع.
1: هذا اللي بجاوب هنا كلمتك الاخيره، الدعاء من ضمن الاسباب، يعني انت لما تدعي هذا من ضمن بذل الاسباب. انا عشان انجح في اختبار ادرس احفظ مدرس خصوصي يمكن، المهم إيه. والدعاء واحد منهم، هو واحد من الاسباب، بس اللي بقوله ان الدعاء من اهم الاسباب اللي تبذلها. بعض الناس مرات يقول لك: يا اخي ايش نسوي، ما عندنا الا الدعاء. ما أنت عندك أهم شيء، يعني يقولك شنو، أنا مالي حيلة، ما عندي سبب أبدله، ما عندي. شوف، لو أنت صفرت من كل الأسباب المادية فعلا ما عندك شيء، ما تملك أي شيء، في عندك سبب يملك الجميع اللي هو الدعاء. هذا الدعاء ما حد يعجز عنه، فأنت عندك أعظم سبب، ورب العالمين ترى يعطيك على قدر بذلك. يا ربي أنا ما قدرت، ما عندي هالأسباب، ما عندي، بس عندي الدعاء، فأنا قاعد أبذل هذا السبب. فمرات الله يعطيك على الدعاء بس، لأنه هو السبب المتاح لك، هذا اللي تقدر عليه انت الحين، ما في عندك شيء وانت قصرت، لا انت اللي عندك اللي هو الدعاء سويت اللي عليك. وظليت تلح بالدعاء وتدعو وتكرر، فالله أعطاك عليه. فالدعاء من ضمن الأسباب، وهو من أعظم الأسباب، وليس هو ما عندي للدعاء، لا لا، ولو فقدت كل الأسباب يبقى الدعاء موجود وحاضر، لا تفقده، يعني تفقده أنك أنت تتركه.
2: وفي بعض الأحيان نشعر أنه ما بعد الأسباب، كأنه يعني بعد ما تنتهي من الأسباب لا ممكن تبدأ فيه وتختم فيه.
1: بالضبط، ما يضر، ما يضر أنا ببدأ فيه، والأساس أن يكون دعاء يعني متواصل موازي لجميع الأسباب اللي أبدأها في البداية، بالنص، في النهاية، أظل دعاء على طول.
2: ذكرت أنه يعني في بداية وإحنا قاعد نسولف أبو حمد على موضوع التواصل مع الله سبحانه وتعالى، والإنسان شلون يحسن علاقته مع الله سبحانه وتعالى. ودي شوي ناخذ هذه الفكرة ونتعمق فيها أكثر، قضية الكيفية. يعني اليوم الواحد وده مرات ويحاول بس يحس أنه يلقى صعوبة، يعني أنه هو لما يرفع إيده شلون يطول بالدعاء، شلون يستمر، شلون فعلا يحس أنه في تواصل حقيقي بينه وبين ربه. يعني شلون نقدر نوصل إلى هذه خلينا نقول الدرجة أو المرحلة؟
1: شوف، أنك أنت تخلي بينك وبين الله أسباب ومثل ما نقول خيوط، هذه وايد مهمة في حياتك. وكل ما كثرت الأبواب اللي بينك وبين رب العالمين، كل ما أنت نجحت وربحت وفزت. هذه الأبواب والصلات بينك وبين الله متعددة مثل ما تفضلت. من أهمها أقول كلها العبادات الرئيسية، يعني الصلاة. الصلاة هي صلة، أنت لما تقوم كبر الله أكبر أنت فتحت خط بينك وبين الله، فقاعد تسمع الله وهو يكلمك بالقرآن، ورب العالمين قاعد يسمعك وانت تدعو وتذكره في سجودك وكذا. فهذه الصلة لا تتركها. من الأسباب القرآن. القرآن هذا يا حديث فيه صريح، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا القرآن السبب، يعني حبل، طرفوه بيد الله وطرفوه بأيديكم. أنت متخيل كأنك أنت في البحر، واحد قط لك طوق النجاة حبل وهو ماسك فوق، يودت الحبل من تحت نجيت، فلت الحبل وتركته غرقت. رب العالمين قاعد يقول لك ان انا القران هذا حبل اللي راح انقذكم فيه، مديت لكم اياه، تمسكت في القران راح انقذك. هديته وتركته وهجرته ولا دريت عنه راح تغرق في الدنيا وفتنها وتروح ما حد يطلعك. فالقران سبب علاقه، صله بينه وبين الله. الارحام، صله الارحام. اول ما خلق الله الرحم قامت الى الله سبحانه وتعالى قالت يا رب هذا مقام العائد بك من القطيعه، يعني يا رب أستعيد بك من القطيعة. فقال الله أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى أرضى بهذا، قال فذلك لك. إحنا من الدعوات اللي نسمعها مو حلوة، يعني تحس قوية الله يقطعك، عشان شي ما نقول الله يقطع إبليسك. إيه تقول حق واحد عسى الله يقطعك، ترى ليش يعني الله يقطعك؟ يعني هذا الصلة بينك وبين الله عساها تنقطع، يعني روح ضيع. تبي تضيع اقطع أرحامك، الله راح يقطعك، انت تقطع السر اللي بينك وبين الله. تبي تضيع اترك القران، تركت الحبل. تبي تضيع اترك الصلاه، تبي تضيع اترك الدعاء. هذه الصلات اللي بينك وبين الله انت سيبها، ما تمسكت فيها، شلون تتواصل مع الله؟ يعني شنو الطريق، شنو الباب اللي بينك وبين الله الحين؟ ودائما احنا نقول من اهمها يا جماعه موضوع الصلاه. انا ما ابي اغير موضوع عن الصلاه الحين، لكن بالشكل العام لو سويت كل شيء بحياتك لا تترك الصلاة، يبقى هذا الباب لازم يظل مفتوح بينك وبين الله، وهو ممكن يفتح لك باقي الأبواب الطيبة.
2: ذكرتني بخطبة حضرت لك إياها قديمة جدا.
1: إيه طلع
2: سبحان الله. أنت قاعد تتكلم أبو حمد لأن يجي بالي موضوع وحنا ودنا ندخل فيه. ذكر كنا في الخطبة كنت تروي قصة الثلاثة الذي كانوا في الكهف وتسكرت فيهم، تسكر عليهم الكهف، وكل واحد كان يبحث عن عمل خفي.
1: صحيح.
2: وإحنا طبعا أنا ذكرت في ذاك الوقت، والله ما أتذكر كم عمري يعني كان كبرك، بس كنت تروي قصة الأول الثاني الثالث، كان تقول والرابع. تفاجأت
1: أنا. خلنا نقول الرابع الحين.
2: إيه.
1: خلنا نقول الرابع. اللي الناس ما يدرون إن في رابع. القصة معروفة طبعا، ثلاثة اللي دخلوا باب الغار وسدت عليهم صخرة باب الغار. طيب شنو الحل؟ الحل اللي تفضلت يبو مصلح، اللي هو الرصيد اللي أنا ميمع. شوف احنا نتعامل مع رب العالمين أحيانا مثل رصيدك، أنت في عندك حساب في فلوس، وقت حاجتك تبي تشتري شيء تسحب تشتري. زي مع رب العالمين أحيانا التعامل كذي، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام هو اللي علمنا هذه الطريقة. قال لنا احيانا اذا انت، وهذه القصه هي الدليل على هذا، اذا تبي حاجه مرات استعمل رصيدك. يعني شنو استعمل رصيدي؟ يعني قول يا رب انا في يوم من الايام سويت شيء فلاني، يا رب تعطي. هذا اللي سويت ثلاثه. الطريقه اللي اتفقوا عليها قالوا يا جماعه كل واحد راح يسحب من رصيده، قال ادعوا الله بصالح اعمالكم، توسلوا الى الله بصالح. كل واحد يذكر عمل، فكل واحد يذكر عمل. الاول قال برب والدينا، لما خلص قال اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فرج عنا ما ذنبي، فتحركت الصخره بس ما قدروا يطلعون، فتحه ضيجه لحد الان. الثاني قال موقفه بعد بنت عمه وكان بها بالحرام وبعدين تركها لله في اخر لحظه، قال اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، يعني تركي لها لك فرج عنا ما نحن فيه. تحركت الصخرة شوي بس بعد يبي لها دعوة ثالثة عشان تفتح. الثالث قال موقفه مع أجراء عمال كانوا عنده وكان أمين جدا وعطاهم، عطى واحد منهم فوق حقه، إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك يا رب فرج عنا ما نحن فيه، ففرجت الصخرة وخرج يمشي. الحين الرابع، خلونا نتخيل يا جماعة أن الصخرة تحتاج دعاء رابع عشان تفتح واحد ويقدرون يطلعون، وكنت أنت الرابع معهم في الغار، أنت محشور معهم، شنو راح تقول؟ شنو العمل اللي انت مخبيه الخفي السر بينك وبين الله اللي ما حد يدري عنه؟ يمكن يكون ركعتين في اخر الليل، يمكن يكون انسان انت فرجت عنه وساعدته ما حد دره، يمكن يكون ختمه انت تختمها في البيت غير اللي في المسجد قدام ناس ما يدرون عنها، يمكن يكون اليتيم اللي كافله شيء سر ما حد يدري عنه، لا شافك ولا انت سولفت. هذا العمل الخفي، هذا أعظم رصيد. شنو راح تقول في الغار؟ راح تصير لك مشاكل، أنت راح تنحشر في غار الدنيا في يوم من الأيام، راح تصير لك أزمة تحس أنك فعلا من ضك مو قادر أطلع منها. شو طلعك؟ هذا رصيدك، الأعمال السرية، الأعمال الخفية. لازم يكون عندك أشياء تنخبيها، يا رب في اليوم الفلاني أنت وفقني وسويت واحدة من ثلاثة. واذكر أنت ما تتمنن على الله، اذكر فضل عليك أن وفقك سويت هذا. وآخر شيء، يا رب إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، يا رب فرج عني اللي أنا، يا رب تشفيني، يا رب تنجحني، يا رب تقضي بيني، تصلح ولدي، اللي تبيه. هذا الرصيد لازم يكون عندنا منه شيء كبير. يونس عليه السلام لما صار في مو مغارة، في بطن حوت، في ظلمة البطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، شو اللي طلع من هذا؟ شو اللي طلع؟
2: استغفار الدعاء،
1: الرصيد، الرصيد. قال الله سبحانه وتعالى فلولا أنه كان من المسبحين. بعض أهل العلم يقول كان مسبحين يعني في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا صحيح. والمعنى الآخر اللي قال العلماء فلولا أنه كان من المسبحين يعني في السابق، تاريخ الطيب، سيرته الذاتية العطرة، لو ما كان من قبل من المسبحين، لو ما كان عنده رصيد للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، كان قاعد في السجن ليوم القيامة. اللي طلع رصيده، فرصيدك ينقذك اللي هي الأعمال الخفية. وهذا أحد التوسلات اللي نستعملها في دعائنا مع رب العالم. يعني في شغلتين احرص عليهم وانت تدعو الله سبحانه وتعالى، خلهم مقدمة لدعائك. الأولى اذكر عمل صالح، الرصيد هذا استخدمه، يعني أعمال خفية بالذات، خليك أعمال أسرار بينك وبين الله تقولها يا رب. وعشان يعني كذي على جنب يا جماعة، لما أقول عملي والله يعطيني دعائي مو يعني راح أجرك، لا لا محفوظ لك، الله أعطاك شيء عاجر الحين ويوم القيامة راح تلقى الأجر موجود إن شاء الله. هذه المقدمة لو أذكر عمل صالح. شيء ثاني التوسل مقدمة، أسماء الله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. شوف شنو حاجتك واطلب الله بالاسم اللي يناسب حاجتك. وهذا يدعونا إلا نحن لازم نعرف شنو معاني الأسماء أصلا. يعني إذا أنا كنت أبي الله يرزقني فلوس، أبي الله يغنيني يقضي ديوني، شو راح أقول؟ يا رزاق، يا غني، يا كريم، يا واسع، يا فتاح، يا باسط، يا مقيت، اللي يعطيك القوت. هذه الأسماء أدعو الله سبحانه وتعالى بالرزق. زين أبي الله يصلح أهلي، عيالي، اللي هو أدعو الله بالأسماء المناسبة له، يا هادي، يا رشيد، ارشدهم اصلحهم. مريض، يا شافي، وجاء في السنة من أن الله هو الطبيب، فأنادي الله بالأسماء. أبي الله يعفو عني، يا عفو، يا غفور، يا تواب، يا رحيم. أبي الله ينصرني، يا قوي، يا قادر، يا جبار. أبي الله شنو تبي؟ دور اسم اللي يناسبك. أحيانا ما تدري شنو الاسم، في أسماء الله أعطاك يا عامة، يا رب، اللهم، اللهم يعني يا الله معناته، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. روح عيش باسم الله سبحانه وتعالى. الله يحب اللي ينادي بالاسماء. فلما تذكر عمل صالح انت ادخرته لله اللي هو العمل الخفي هذا باسماء رب العالمين ان شاء الله دعاءك وين.
2: يعني مع الحديث ابو حمد حول العبادات الخفيه، يعني انا ودي قبل ما ننتقل حق يمكن من العبادات الخفيه اللي هي الاذكار، في الغالب احنا في شهر رمضان يعني في عندنا عبادات اساسيه، وان كان الصيام هم يعتبر عباده خفيه.
1: صحيح، ما حد يعرف انه مبروك.
2: اي، وتقريبا الصيام وقراءه القران والصلاه اللي هي قيام الليل.
1: نعم.
2: يعني كل هذه العبادات الاساسيه، ولكن كذلك عندنا عبادات يوميه وبسيطه ودنا ندخل فيها اللي هي موضوع الاذكار. والاذكار كذلك من العبادات الخفيه. بس وين احس التحدي او الشيء العائق او خلينا نقول المشكله في موضوع الانسان الالتزام في الاذكار؟ ان مرات الاذكار هو شيء روتيني بس ما تحس انه فيه حضور، ما تحس انه فيه هذا صح التعبير قلنا الخشوع او حضور القلب. شلون نقدر نتعامل مع الاذكار؟ واظن ما ادري اذا هي جزء من الدعاء ولا لا.
1: طيب شوف، هذه الكلمه المبدئيه اللي يعني خلنا نقضبها، بس الاذكار عباره عن وجبات قلبك. انت باليوم جسمك شو يحتاج وجبات؟ يحسبونها سعراتك ايش كثر، البروتين لازم ايش كثر بالنسبه لقياس وزنك، وزن جسمك كم تحتاج بروتين، كم تحتاج كار، كم تحتاج دهون، كم تحتاج عشان تعيش حاله صحيه. قلبك يحتاج هذه الوجبات الصحيه له. تهمل وجباتك الغذائيه تمرض، تهمل وجباتك القلبيه تمرض، نفس الشيء. المشكلة

0: لهذا وصية النبي صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: عشان نعرف يا جماعة شنو الذكر، لما أقول لك أنا وجبات قلبك، فإذا غذيت قلبك أنت بصحة وعافية، فلما تيك مشكلة أنت عندك قوة. مثل الإنسان اللي فت يعني، ها اللي يأكل عدل ويتمرن ويجيم ومحافظ على لياقته، يلا شيء ثقيل عادي يشيله، أي أزمة عنده أي غير شيء فتشه ما عنده مشكلة. نفس الشيء الإنسان اللي قلبه بصحة وعافية، تجي له مشكلة، مرض، خبر مو حلو، فقد عزيز، خسر ما أدري شنو، القلب بصحة وعافية يقدر يواجه المشكلة، ما عنده مشكلة يعني، في عنده أرض صلبة، في عنده عافية يقدر يواجه. لكن القلب الضعيف اللي أنا مو ماكله ولا معطي غذائه، هذه الأذكار أي وارد عليه، أي ثقل، أي هم، مصيبة، حزن، ينهار ما يتحمل. علشان كذي لما تصير فيك مشكلة، الذين إذا أصابتهم مصيبة شون يقول أول شيء؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. هل هذه إنك تقولها في البداية سهلة؟ لا. شوفي عندنا عادة حلوة خاصة الحريم، أمهاتنا وخواتنا، اللي إذا صار شيء أول شيء بسم الله، دائما في لجمة ولا تعرج بسم الله. شفت إنك أنت تذكر الله عند أول مشكلة، هذه ترى نعمة، إن أنت تبرمجت إنك تقول بسم الله عند المشكلة على طول. واحد من الصحابة في غزوة حاشه وصبع جرح، فقال حس يعني شل أي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنه لو قال بسم الله لم تضره. ترى شفت ردة الفعل على المصيبة تأثر على النتيجة. يعني إذا أنت أول ما تصير لك مصيبة شنو رد فعلك؟ إذا كان رد الفعل الأولي ذكر، ما راح تضرك، ما راح تأذيك،
1: حتى لو كانت شيء روتيني يعني بدون استحضار بمعنى
0: مثل هذا اللي يقول بسم الله في البداية. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال حق ديك اللي قالت صحابي اللي كانت تبكي عند قبر ولدها، يا أمة الله صبري، فقالت إليك عني إنك لم تصبي مصيبتي، سألت تتكلم أنت ما حاشك اللي حاشني، وما كانت تعرف أنه النبي. وبعدين قالوا لها راحت له، يا رسول الله أنا آسفة وأنا ما أدري، وقال إنما الصبر عند صدمة الأولى. هذا اللي إحنا نبي مع الصدمة الأولى نقول بسم الله، لما أول ما ينا الخبر نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتي وخلف خير منها. هذا شلون أنا أقوله؟ إذا أنا كنت متعود على الأذكار، إذا قلبي ما أخذ على هذا ودائما أقوله، ما أخلي أذكار صلاة، أذكار صباح ومساء، أذكار نوم، طلعة، دخول، ركوب سيارة، وأذكارنا يسمون العلماء أذكار الموظفة. أذكار الموظفة يعني اللي مع كل مناسبة في ذكر، أنت لو بتلتزم فيها راح تلقى حياتك كلها ذكر.
1: يعني هل نحتاج ان احنا نجدد هذه المعاني؟ يعني احنا نعرف مثلا مفهوم الاستغفار، دائما الاستغفار مرتبط كأنه بذنب، اني انا استحضر فكرة او ذنب معين واستغفر الله سبحانه وتعالى، فكرة الحمد والشكر، فكرة يعني هل احنا نحتاج حق هذه الاذكار ان ننظر لها من خلينا نقول بنظرة مختلفة بتجديد معين؟
0: يعني انت لما تسمع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في المجلس 70 مرة وفي اليوم 100 مرة وهو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ليش استغفار؟ فمسألة الاستغفار طبعا احنا بحاجة لان احنا نغلط واحنا نذنب، والنبي صلى الله عليه وسلم بهذا يعلمنا بعد. مثل ما تفضلت المصطفي، نرجع ونقول متى ما تبلدت المشاعر تجاه العبادة، صلاة، ذكر، قرآن، ارجع مرة ثانية وجدد فهم المعاني. غالبا يكون عدم استشعارها وانها روتين، اني فقدت معناها ما كنت أحس فيها. الصلاة، أنا ما أبي أقول لك شنو معاني اللي تقوله، أبي معاني الحركات. أنت لما تكبر وترفع يدك تدري شنو يعني رفعت الإيد هذه؟ ترى لها معنى. حطت الإيد هذه لها معنى. الركوع، السجود، القعدة بين السجدتين هذه، عقب ما تقوم تسجد تقعد، ترى لها معنى. لأن إحنا ما نفهم المعاني أو فهمناها ونسيناها مع الوقت، فصلنا نركع ونسجد. أنت متخيل أنك أنت حرام تركع تسجد حق إنسان من الكبائر؟ طيب ليش دعوة؟ شنو فيه أني أنا أحيي إنسان اللي الناس حرام؟ ليش؟ لأن ما نعرف معناها، فعشان كذي نتساهل فيها مرات. لو عرفنا شنو هي وشنو أنك أنت قاعد، لما أقول حق واحد نزل راسك وأنت تكلم لي، ما ترد علي وكيف؟ أنت منو تنزل راسك؟ وأنت بنفس الوقت بنفسك باختيارك تروح تحط راسك في الأرض لله؟ ترى لها معاني كبيرة. القصد أنه كل ما فهمنا المعاني

0: معاني العبادات، معاني الأقوال، معاني القرآن، معاني الأذكار، إحنا راح نعيش في جنة. فعلا تعيش في جنة، بس افهم ايش قاعد تسوي. وكل ما جهلت المعاني روتين.
1: يعني من الأمور اللي مرت علي وودنا يعني هم نتناولها أبو حمد، موضوع قضية يعني الاستخارة، وقضية إن شلون الإنسان يصل مرحلة إنه هو عنده ثقة بأن اختيارات الله سبحانه وتعالى له أفضل من اختيارات يمكن أمه وأبوه. صحيح. اللي هما أحرص الناس على على مصلحته. يعني على مصلحته. يعني هل الإنسان يصل مرحلة حتى لو هو يشوف في ظاهرها إن هي مصيبة مشكلة، بس الله سبحانه وتعالى اختار لي هذا الشيء. يعني شلون نقدر نوصل لهذا المستوى؟
0: في حديث حلو يعني يعطينا المعنى اللي تفضلت فيه. أنت لما يكون عندك ولدك، الله لا يقول مريض بلا عيمة عوره، ومريته على راعي برد، يبغى أبي برد، تشتري له؟
1: لا لا طيب
0: ما تشتري له. مريض هو يبكي وحين عليك يبغى أبي برد أبي برد، أنت ما تشتري له؟ لو يبكي لو بكى لو نهار طق الأرض وانسدح مثل ما يسوون لي هال بنوده، انسدح بالأرض يلا تعال ماني قايم، أنت ما تشتري له، تحاول تهديه طيب خاطر ما راح تشتري له. ليش؟ هو مسكين ياهل ما يفهم إن هذا يضره، أنت لأنك تعرف مصلحته فتتصرف بناء على مصلحته هو. هذا المعنى بالضبط اللي يصير. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث جميل، قال إذا حب الله عبده، إذا حبه حماه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه الطعام يشتهي. بالضبط. أنت مرات تقول يا رب أبي هالرزقة، أبي هالوظيفة، أبي هالبنت تتزوجها، أبي هالبيت أسكنه، أبي هال، والله ما يعطيك. ليش؟ الله يعلم أن هذا رح يمر بقلبك، هالمرة مو زينة لك، هالوظيفة مو زينة لك، رح يأثر على دينك. ورب العالمين القلب عنده أهم من الجسم، صحة قلبك أهم صحة جسمك، فرب العالمين يصرف عنك هذا لأنه تمرد قلبك. بس إحنا ما نفهم، يعني مثل الياهل لك المثل على، إحنا بالنسبة له ما نفهم، أنا ما أعرف مصلحتي، الله الأعلم مصلحتي، فهو يدبر ويعطيني على حسب اللي يصلح لي. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، هذه القاعدة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا. يا ربي أحب وحن سنين يا ربي تعطيني، ليه ربي مو معطيني؟ وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. إلا القاعدة والله يعلم أنتم لا تعلمون. فلما أنت تقول يا رب ثق تماما أن الله سبحانه وتعالى اختار لك الخير، إن كان الخير يعطيك الحين راح يعطيك هالحين، إن كان الخير أنه تتأجل شوي راح يأجل لك، إن كان الخير أنه ما توصل لك أصلا ما راح يعطيك إياه. فرب العالمين يختار لك الأفضل لك. ثقتك باختيار الله هو اللي يريحك، وهذا اللي هي الاستخارة. هذا معنى الاستخارة. الاستخارة يعني يا رب أسألك أنك أنت تختار لي الخير، أنا ما أدري، بقدم على هالوظيفة، بقدم على هالتخصص، بشتري هالسيارة، بسافر هالديرة، أنا ما أدري زين ولا مو زين، فيا ربي أوكل الموضوع لك، أنت اختار لي الخير وأمشي بالأسباب وأبدل أبدل أروح أروح، صار ما صار هو الخير.
1: هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة أو يربيهم أو خلينا نقول يعلمهم كيفية الدعاء يعني، ولا كان بس يحثهم على الدعاء فقط؟
0: لا، أنت لما تقرأ السنة بمصلح، إحنا اللي قلناه في البداية الشروط والآداب، هاي من وين؟ كلام من السنة. في آداب تتعلق، في آداب وشروط تتعلق بالجسم، إنك تكون على طهارة مثلا، إنك تكون مستقبل القبلة، إنك ترفع يدك، هذه كلها سنة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إياها. في آداب تتعلق بالقول، طبقة الصوت، ها، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، مثل ما قلنا نداء خفية، طبقة الصوت، شنو تقول في البداية، تثني على الله وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين تفتح دعاك، المقدمات اللي مساء قلناها، العمل الصالح والرصيد أو أسماء الله وحسن، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الخشوع، في حتى آداب قلبية، حال قلبك شنو؟ اليقين، الخشوع، حضور القلب، الانكسار، الثقة، التواجد، هذه كلها النبي صلى الله عليه وسلم خلال سنته، سواء أفعاله صحابي يشوفونه أو أقواله، تكونت عندنا مجموعة من الآداب والشروط ومواطن الإجابة وأحوال الإجابة في الدعاء، كلها موجودة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دائما كان لما يأمرنا بعبادة يعلمنا صفاتها، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم في الحج، نفس الشيء في الدعاء. فالصحابة لما يتصرفون بطريقة معينة، يعني تخيل حتى الصحابة نقلوا لنا طريقة رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليده، شلون كان يرفعها، شلون كان يبسطها، هذه الطريقة. وأحيانا كان إذا إذا إذا تبرع كان يرفع إيده فوق فوق حتى يكون ظهر كفه للسماء. هذه هذه في الغزوات وفي الابتهال في الشدائد. فكل شيء قالوا لنا إياه كان يدعو ثلاث مرات يكرر الدعاء. أدعيته كلها منقولة لنا. نعرف شنو النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعواته حتى في سجوده اللي الواحد ما يدري عن الثاني. إحنا نعرف النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده. فرب العالمين نقل لنا وأعطانا كل هذه الآداب والشروط حتى يكون الدعاء مثل ما يحب الله سبحانه وتعالى، بالتالي تترتب عليه النتائج المرجوة.
1: هل كانوا في بعض الصحابة مثلا يقول يجتهد يألف أدعية والرسول صلى الله عليه وسلم أو يلتزم بدعاء يعني اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هم سمعوه من النبي أو عرفوه منه، ولا هو يجتهد وممكن يكون دعاء له فضل معين؟
0: باب الدعاء واسع، في أدعية مقيدة يعني في الصلاة الأدعية والأذكار اللي أقولها أثناء الصلاة هذه لازم ألتزم فيها. أنا ما يصير في السجود وفي الركوع أقول غير الأدعية النبي صلى الله عليه وسلم علمنيها، ما يصير في التحيات أقول الأذكار والصيغ اللي غير النبي صلى الله عليه وسلم علمنيها، في الحج والعمرة في مواطن أقول أشياء معينة فهذه ألتزم فيها، لكن غير هذا أنا حر. والدعاء بابا واسع، حاجات الناس واسعة. مثل ما قلت في البداية ممكن أنا أدعي بالأدعية النبوية ثم أنا أطلب اللي أبيه باللهجة اللي أبيها بالصيغة اللي أختارها من أمور الدنيا والآخرة. فهو أمور الحمد لله الدعاء ما هو حكر على صيغ أو ألفاظ معينة لابد ألتزم فيها وما أطلع عنها، لا، في ألفاظ معينة في أماكن معينة في عبادات معينة نعم، لكن بشكل عام لا. ولهذا تشوف أنت في الكتب الشرعية خاصة كتب الرقائق والزهد تلقى أدعية للصالحين أدعية لذيذة والله لما تقراها وهذا من وين طلع الحكي فعلا، شون طلع معها الكلام، تحس فعلا مناجات. وفي بعض الشعراء يبقى قصيدة عبارة عن مناجات لله ودعاء لرب العالمين، فهذا أمر واسع الواحد يقول لي واللي بخاطره.
1: أنا كل هذا الحين لتوى موضوع الكيفية والأسئلة هذه تودينا حق يعني سؤال أتوقع مهم، وخاصة في ظل الملهيات اللي عايشين إحنا في السنوات هذه الأخيرة، شلون إحنا نقدر نربي عيالنا إخواننا الصغار على يعني خلينا نقول العبادة هذه، شلون نحببهم فيها، شلون نخليهم يمارسونها بحب؟
0: أول شيء خلي يشوفونك قبل لا يسمعونك تقول، خلي يشوفونك قدام، يشوفونك على الفطور برمضان قبل لا نفطر والباقي خمس دقائق يقول في الله والسفرة وكذي وانت رافع يدك تقول يا رب اتقنا من النار تقبل صيام. خلي يشوفونك، البنت تشوف أمها بالصلاة، الأبو الولد يشوف ولده، الولد يشوف أبوه بس يرفع إيده ويدعو رب العالمين في أوقات معينة. خلي يسمعك، حتى مو شرط ترفع إيدك، يسمعك تقول ارفع صوتك مرات ويمك بالسيارة وانت رايح مدي المدرسة ولا يبي منها اللهم، حتى لو ما سمع عقبها. أو خلي يسمع يتعلم، خلي يسمعك تقول اللهم اغفر لي والدي عشان باكر ويقول حقك أنت اللهم اغفر والدي. فخلي يشوف قدامه، هذا أهم شيء. بعدين أنت تعلم تربي على هذا، وهذه فيها فنون صراحة. يعني مثلا لما يقول ولدك يبا اشتري لعبة، يبا احجزنا شالة، سفرنا، قل له انزين حبيبي الصلاة الجاية لما تصلي ادعو الله سبحانه وتعالى قل يا رب تعطي أبوي ترزقه عشان يجيب لي ويشتري لي. شفت هذا الرب؟ هذا وايد زين ترى حق الولد، حق الطفل ينفعه، يحس انت تفهم ان ترى انا حبيبي مو انا اللي اسوي لك، الله سبحانه وتعالى اذا اعطانا انا اقدر اسوي لك.
1: سبحان،
0: ودائما تربطه ان اذا تبي شيء قبل لا تيني خلاص بعدين راح يتبرمج، قبل لا يقول لك يمكن راح يروح يطلب، بعدين يقول لك ودنا حبيبي لا يبقى حق الله سبحانه وتعالى خلاص انت الحين يلا ودنا. فخلاص يصير عنده المبدا ان كل ما بغى حاجه اول شيء يفكر فيه الدعاء. هذه احدى الطرق، فمساله انه هو يشوفك يقتدي فيك وانت تربطه في الحاجات اللي يبيها منك، ما تقول له ايش انت بحبيبي حاضر انا اجيب لك ولا يهمك دام انا موجود، ما صح هذا الكلام، انت تبي تريحه بس احسن من انت موجود انت مو دايم له. قل له طالما الله موجود كل شيء ان شاء الله موجود، انا بدعي الله واقول يا رب وانت ادعي الله سبحانه وتعالى وان شاء الله بنسوي اللي تبي. هذا الربط وايد احسن من ان انا موجود ابوك، انت باكر الله ياخذ امانتك وخلاص انتهى الموضوع، يتوهق وين يروح حق منه يلجأ، ما علمته وقت حاجته. هذا في قصه قريتها والله حلوه، كان أبو يعلم ولده دائما يقول له يا ولدي إذا طلعوا مثلا مكان إذا ضعت في مكان روح المسجد والقاك هناك. فتعلم الولد كل ما إذا ضعت روح المسجد، إذا ضعت روح المسجد. كبر الولد وفهم ان ابوه كان يقصد اذا كبرت وضعت في حياتك روح المسجد، يعني روح عند الله، مو ان المسجد عشان انا القاك فيه. هذا يمكن تصغير، احنا كنا نتوعد بالمسجد نلقى الضايع، لكن انت في الحياه انا مو دايم لك، بس رب العالمين دائما موجود. فكل ما ضعت في الحياه ضاق خلقك، اول ما تفكر تروح مو على البحر ولا كافيه ولا سافر، اول شيء فكر روح عند رب العالمين، روح بيته، روح اطلب اللي تبي منه. فروح المسجد اذا ضعت، الله راح يدلك والله راح ياخذ بيدك.
1: عجيب. في سؤال اظن اذا تطرقنا حق موضوع الدعاء ويبنى طاري الدعاء يعني يتبادر على اذهان وايد ناس ابو حمد، الا وهو اني انا في موضوع مثلا، في مصيبه لا سمح الله، في مشكله حلت على الامه، وصلنا سنين ندعي، صلنا فتره ندعي ولم يعني الناس تشوف الاجابه حقيقه، شلون هل تحس ان هذا الشيء يخلي الناس ممكن تصل مرحله من ان يعني لا سمح الله تمل او تشعر بعدم جدوى الدعاء والعياذ بالله؟
0: زين انا بقول شغله، اذا من هالحلقه كامله هذه ما استوعبنا الا اللي بقوله الحين يكفي ان شاء الله. اخوان اخواتي اللي قاعد يتابعونا، هالدقائق اللي الحين بقولها انا بالنسبه لي اهم شيء قلته وبقوله في البودكاست، بس ركزوا معي وانا بعطي امثله اسمها امثله، مو بالضروره تكون هي بالضبط، لكن امثله عشان اوصل الفكره. احنا الحين رمضان السنه هذه شهر 3 كان 1/3 رمضان، انزل اللجان الخيريه والجهات الخيريه والجمعيات الخيريه اللي يبي يسوون مشروع الحين برمضان من متى يفكرون فيه؟ خلينا نقول شهر 1 مثلا، انا قاعد اتكلم مثال، ها 1/1 عطله، 2/1 من 2/1 يداومون يبدون يجتمعون، يا جماعه شنو مشروعنا هالسنه حق رمضان؟ ومداولات ونقاشات، ايش رايكم شو نسوي، اي ديره نروح نسوي فيها مشروع خيري؟ اتكلم عن مثلا عندنا بالكويت، وين يمين يسار؟ طيب اخترنا على سبيل المثال موريتانيا، غرب الوطن العربي، وين الكويت عن موريتانيا؟ زين شنو المشروع اللي بنسوي هناك؟ نبي نحفر آبار، نبني مسايد، ولا اخترنا نبي كفالة ايتام. خلاص بعد طبعا هذا الكلام انا قاعد اقوله السيناريو بشكل سريع، لكن هو ممكن عدة اجتماعات واتصالات ومشاورات، خلاص اتفقنا على ان كفالة ايتام في موريتانيا. طيب نروح هذا المشروع، لابد ناخذ ترخيصه من وزارة الشؤون عندنا، ونعتمد وزارة الخارجية تعتمد الموضوع عشان في وفد راح يطلع منه ويروح موريتانيا ويوثق ويصور ويبحث الحالات هناك. هذا السيناريو كله أخذ وقت، اجتماعات، تصريح، توثيق، سفر، خلصوا عدوا المادة الإعلامية، الحين بينزلون فيها حق الناس. قبل رمضان يا جماعة بأسبوع نطلق حملتنا وننزل بالإعلانات ونوري الناس شنو هناك، عشان أهل الخير اللي ودهم يكفلون أيتام في موريتانيا احنا بنقوم بهالدور ان شاء الله. انزلت الاعلانات الحمله قبل رمضان، والناس جزاهم الله خير هالخير تبرعوا، واللي يدفع حق الايتام ويكفل والاستقطاع ولا 1 رمضان هناك تمت كفاره الايتام. عرفنا السيناريو هذا اخذ ايش كثر الحين وقت؟ شهرين. المثال اللي انا بقوله هذا ترى واقع يصير فينا، مو بالضروره يكون نفسه، لكن احنا نتخيل هذا. شفتوا هذا كله اللي صار الحين خلال شهرين؟ هذا ممكن يكون تاريخ 1/1 اللي قلنا او 2/1، في ام في موريتانيا عندها ايتام ما عندها شيء لهم، قالت يا رب ترزقني اللي اعيل هالايتام اللي عندي. 2/1 الدعوه مباشره اجتمعوا وصارت هالإجراءات. هي طبعا هي ما تدري ايش قاعد يصير بالكويت، وهي قاعد تظل تدعي يا رب كل يوم لمدة
1: شهرين.
0: الاستجابة متى شافتها؟ بعد شهرين بواحد رمضان. هي لما دعت رب العالمين بدأ تدبيره وبدأت الخطوات كلها. تخيل الناس قاعد تتحرك، اجتماعات وأذنات وسفر وتكاليف وإعلانات ونشر، قد يكون هذا السبب كله عشان إجابة هالمرأة. اللي بوصله أنا من هالفكرة إذا أنت قلت يا رب ثق تماما أن الآن في شيء بالكون بدأ يتحرك، رب العالمين بدأ يحرك لك شيء، متى بيوصل لك؟ الله أعلم. عن طريق منه؟ العلم عند الله. واحدة تدعي يا رب ترزقني زوج صالح، ويا رب ويا رب ويا رب أبي أسرة، أبي أصير أم، أبي. أول ما تقول يا رب ترزقني زوج صالح بدأت الحركة في الكون من رب العالم. أنا بعطيك سيناريو مثال، مثال يعني مو شرط هو. قدر الله في مناسبة اجتماعية صارت، مو هي طبعا، فيها ثنتين تشاوفوا من زمان، وين وش اخبارك من هالكلام، خذوا رقم بعض ونبينا طالعه من زمان نسولف عن اول. وفعلا طبعا على ما خذوا رقم بعض واتصلوا بعض خذوا اسبوعين ثلاث، اتفقوا على مكان وطلعوا راحوا مطعم ولا كافيه وقعدوا وسولفوا وهم يسولفون يا ابو طاري هذه فلانه ما فلانه اذكرها بالخير وكذا، تعرفنا الحين ما تزوجت، صدق والله ما تزوجت، انا عندي اخوي عاد والله قاعد ادور له وحده، كلمت اخوها، فتح الموضوع مع امه، اتصلت على امها يو زاروهم، هي صار لها شهر تدعي وتقول يا رب ما حطك باب بيتنا، ما تدري ان هذيل شافوا بعض واتفقوا وراح يسولفون ويبون طاريها عشان الله يدز لها اللي طق باب بيتها ويستجيب دعائها. فاحنا لما نقول، انت لما تقول يا رب وما تشوف، مو لازم تشوف بعينك، ما انت ما تحتوي الكرة الارضية، لكن ثق تماما ان رب العالمين بدأ يدبر الامر. ايش كده راح يله فترة طويلة. وللعلم إذا دعيت، يعني هذه ناخذها، لا توقف دعاء، لأن إحنا نفترض أنك أنت بعد الدعوة هذه في مراحل تأخذ لها شهر سنة مو شهر، إذا دعيت في مرحلة صارت خطوة، دعيت بعد في خطوة خطوة خطوة خطوة، أنت طبعا خلاص تحس أن بعض المرات يصير يا رب دعيت وايد، هو نفسه يحس انه خلاص، تدري انه باقي دعوه واحده خطوه ويوصل، وقف عادي يرجع يتكسر كل هذا.
1: سبحان الله،
0: حديث عجيب. بعض العلماء يحسن هذا الحديث وبعضهم يضعف، لكن معناه جميل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
0: يعجب ربنا، وفي روايه يضحك ربنا، من قنوط عباده وقرب غيره. يعني شنو؟ يعني هذه حالة رب العالمين يضحك ويعجب له، وهذه صفة تليق بالله بجلاله سبحانه وتعالى كما شاء. يعني رب العالمين يضحك على هذه الحالة ويعجب من هذه الحالة، من قنوط عباده اليأس، وأنا دعيت إيش كثر وما شفت شيء، وفي نفس وقرب غيره. شنو يعني قرب غيره؟ يعني قرب إنه يتغير ويتبدل حاله، ما بقى شيء. قال ينظر إليكم أزلين قنطين، يشوفكم يأسين ودعينا وخلاص، فيظل يضحك وهو يعلم أن فرجكم قريب. الله قاعد يشوفك من فوق، أنت ما تشوف الإجراءات هذه، الله قاعد يشوفك من فوق، قاعد يشوف إجراءات حاجتك وأمنيتك قاعد تصير وقاعد تقرب منك، وأنت تدعو تدعو لا توقف، يشوفك خلاص صرت يائس وقانط وماكو فايدة وتعبت وأنا أدعو مو شايف شيء، ترى بالطريق. قول حق نفسك هذه الكلمة كل ما حسيت أن مليت من الدعاء أو تعبت أو ماكو فايدة، قول حق نفسك هالكلمة، قول يمكن يمكن باقي على حاجتي أمنيتي خطوة دعوة واحدة، يمكن تكون هذه اللي أنا مالي خلقها، أرفع يدك وقول يا يمكن ما تشوفها، كل ما فقول يا رب يمكن باقي فعلا دعوة، وفعلا ترى أحيانا تكون باقي دعوة، باقي شغلة بسيطة، فلا تتركها، اشتغل دائما. واحد يبي وظيفة، يا رب ترزقني وظيفة، أبي رزقه على طول، من يقول يا رب قدر الله في شركة معينة اجتمعوا مجلس إدارة قالوا يا جماعة محتاجين موظف في التخصص الفلاني اللي هو تخصصه، وعلى ما بدأوا البحث والسيرش وكذا وعن طريق ما أدري من هناك آخر شيء واحد قال لهم ذكر لهم فلان، زي شلون نوصل له رقم، هذه العملية استغرت لها أسبوعين ثلاث، أنت قاعد تدعو ما تدري أن الناس قاعد تحوس عشانك، الله قاعد يحرك الكون لك، وآخر شيء يتلك الدعوة، أنت عبالك أن هالدعوة استجيبت من الأخيرة بس اللي اليوم الصبح الفير قلت يا رب سبحان الله شفت هالعصر، لا هو من زمان قاعد تدبر لك الأمور. فلما أنت تقول يا رب وتقول ما شفت، احنا انا معك ما شفت، بس مو ان الله ما استجاب، لا الله قاعد يستجيب، بس اصبر، خديك الاسباب، خدي الاجراءات، خدي الخطوات، وبعدين بتيك بالوقت المناسب اللي رب العالمين يختاره. هذا الكلام يخلينا مرتاحين باي دعوه نقولها، وواثقين ان متى ما قلنا يا رب معناته في شيء الحين ربي سبحانه وتعالى قاعد يدبره لي، بس انا ما ادري وين ولا ادري عن طريق منه، بس ثقتي بالله يريحني. ويخليني أصبر وأظل أقول يا رب لأنه بتجيني بالوقت المناسب وبتفاجأ. يعني أنت لما تتناقش مرات عن واحد تبي توظفه، أنت نقاشك معه وكم نعطيه الراتب وشون دوامه، أنت نقاشك الحين هو مسكين ما يدري عنه، بس هو أنا قاعد يدعو هذا التدبير اللي أنت شغال فيه عشان إجابة هذا الدعاء.
1: يعني حين هذه حول خلينا نقول المسائل أو الطلبات الشخصية، فما بالك بقضايا متعلقة في الأمة الإسلامية؟
0: نعم،
1: يعني القضايا المتعلقة في الأمة الإسلامية ممكن الله سبحانه وتعالى يعني تدبيرها، والأمور هذه يعني هي بدأت من سنوات وإحنا قاعد ندعو. فنقول يعني دائما إحنا يعني الإنسان لا يعلم الله سبحانه وتعالى الخيرة وين، يعني نقول في أي شيء، ولا يدرك هذه التدابير اللي قاعد تصير.
0: طبعاً.
1: يعني هي أبعد من خلينا نقول إدراكنا إحنا كبشر وكناس، ولكن مثل ما ذكرنا ببداية الحلقة أن قضية الدعاء هي عبادة بحد ذاتها بعيداً عن كل المسائل والطلبات
0: اللي تفضلت فيه كمستوى أمة من زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وقبل الأنبياء والرسل طبعاً إلى وقتنا. يعني يوحى الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة: يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ يا رب يا رسول الله متى؟ فشرح النبي عليه الصلاة والسلام: كان في من كان قبلكم ناس وكذا وكذا وراح يصير كذي وكذي، ولكنكم تستعجلون. شوي شوي احنا نشوف الحين اخواننا المستضعفين في اماكن، اخواننا في غزة، طبعا الحرب ما بدت قبل سنة بس 7 اكتوبر، لا صار لها سنوات، لكن هذه كأزمة اخيرة فعليا صار لها اكثر من سنة، ما بقى احد ما دعا في المساجد، ما بقى ناس ما زين. يعني شنو لحد الان تعرف شنو تدبير الله لك؟ تعرف شنو التفاصيل استجابة الله لهذه الدعوات؟ رب العالمين لحكمة، الله كان قادر ينصر الرسل بكن فيكون، ومع هذا ما صارت. تدرنا في رسل قتلوا، بني إسرائيل كثر قتلوا أنبياء، يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. الرسول عليه الصلاة والسلام هو أعز الخلق على الله، أعز إنسان على الله هو محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. شلون يتأذى ويدوسون على رقبته الشريف عليه السلام، يقطون على حشاك سلى الجزور وصاخته ويكسرون أسنانه ثنيته ويجرحون وجهه ليش كل هذا يصير فيه وهو صاحب الدعاء المستجاب؟ الله له حكمة وتدبير، مو إحنا على كيفنا. وهذا اللي أنا ودي أقوله مع الخطوات اللي قبل شوي، لما أنت تي تدعو السيناريو هذا لا ترسمه أنت، هذا مو شغلك، هذا اختصاص رب العالمين. أنت تسلم الملف حق المحامي الشاطر مالك توكله، ما تقدر تقول له إنزين إذا قال لك كذي أنت شو بترد عليهم؟ ها أنت مواثق فيني خلاص سلمت الموضوع عندي، ولا المثل أعلى، أنت سلمت الموضوع. لا تقترح على الله الخطة وترسم له الخريطة، هذا مو شغلك أنت. فأنت بس قول يا رب ورب العالمين راح يدبرها بأحسن تدبير. أنت لو شنو عندك عقلية وقعدت مع منو ترسم أحسن سيناريو لإجابة دعوتك، ما راح يوصل لتدبير رب العالمين، وهو يختار لك الأحسن والأفضل اللي يناسبك أنت وبالوقت الأفضل لك وبالطريقة الأنسب لك. فأنت بس قول يا رب وكل أمرك له عشان ترتاح، اتعب نفسك ونزين، ومرات تصير كذي من كثر ما شغلة صعبة اللي أنت تبيها، تقول يا رب يا رب، وبعدين داخلك بس شلون راح أصير؟ موضوع مستحيل، هذا مو شغل. أنت دام قلت يا رب ثق تماما ان الله سبحانه وتعالى راح يدبرها لك الطريقه، واقتنص اللحظات اللي يكون فيها مستوى الايمان عندك عالي.
1: شلون
0: بس مصلح في لحظات تجيك مشاعر تحس ان دعائك الله راح يسمعه برمضان، في على قولتهم في لحظه تجلي، ها بالحرم تكون، بالحج عرفه، وقت أنت منكسر فيه فعلا، فتحس أن الكلام طالع من قلبك. يقدر الله سبحانه وتعالى مرات موقف معين تكون فيه يزيد الثقة واليقين بالله، يحسسك أن رب العالمين لا يمكن يردني. هذه اللحظة استغلها، لأن ترى مو دائمة لك، مو دائمة. هذه صارت زكريا دخل على مريم المحراب: أنا لك هذا، أنا اللي متكفل فيك وأنا اللي يبلك، أنت من قاعد يبلك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. زكريا إيه؟ زكريا شاف بعينه شيء، الله أكبر، أقول الله يرزقها بدون سبب؟ لما يتها المشاعر هذه إن الله يرزق بدون سبب، هنالك الله قال، هنالك دعا زكريا ربه. قال علي الله يرزقني الذريه بدون سبب، انا كبير وزوجتي عقيم وعيوس، بس مثل ما اعطى مريم بدون سبب يعطيني. هنالك استغل اللحظه، هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذريه طيبه. زين زكريا هذه المشاعر مو عايش فيها طول الوقت، ولهذا بعد ما قال دعا الله سبحانه وتعالى بولد والله بشره، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، قال ربي أنا يكون لي غلام. رد مرة ثانية المشاعر، قال يا رب شلون أنا يعني رجع حق امرأتي عاقر وقد بلغت من الكبر عتية، رجع حق حالته الطبيعية. فعشان كذي احنا نقول ليت لك خاطرك موقف شيء معين، لا تقول بخلي دعوتي حق إن شاء الله يوم عرفة، ولا ليت القدر، يمكن قلبك ما تكون فيها المشاعر في ذاك الوقت. أنت قول الحين، قول الحين وصير خير بعدين، بس هذا هذا هذه النفسيه هديت تحس ان دعوتك على طول وصلت، استغلها احرص عليها. هديت لك مرات رب العالمين يوريك شيء قدامك موقف، قول يا الله يعني يخليك تشوف الله، يخليك تشوف رحمته في موقف معين، مباشره تقول يا رب رحمتك ارحمني، يا رب عفوك، يا رب رزقك، حسب الموقف اللي قدامك استغل هذا الموقف. ترى احنا مشاعر والايمان يزيد وينقص، احنا مو دائما في الليفل العالي بالخشوع وباليقين والثقه، هذا طبيعي. وانا وايد تجيني اسئله من اخواني اخواتي، شيخ الحين انا والله احس ان يقيني ضعف في الدعاء مو نفس اول. طبيعي كلنا ضعف يقين، من يثبت يقين؟ طيب احنا شلون نرده؟ ارد مره ثانيه اتعرف على الله باسماء وصفاته، ارد اعرف معاني الادعيه اللي قاعد اقولها، اعيش مواقف ترد هذه النفسيه اللي فيني. لا والانسان يظل يدعو الله سبحانه وتعالى في الوقت.
1: كلام عجيب وذو شجون يا ابو حمد يعني صراحه، وشكرا على وقتك يعني،
0: شكرا على الدعوه الطيبه هذه.
1: يعني صراحه احنا في شهر رمضان ودائما يعني الانسان بعد التراويح والاوقات هذه دائما اوقاتها مزدحمه،
0: اما اوقات غبقه
1: الحين السنه ما في غبقات. عساك على القوه،
0: الله يعطيك
1: العافيه،
0: يبارك فيك
1: قبل طاعتكم. صراحه الكلام جدا جدا رائع، وان شاء الله يوصل عقبه
0: يا رب، عسى الله يتقبل منا يا رب، يجعلنا من يدعون ليل ونهار ويستجيب لهم دعواتهم، ويشرفنا ربي سبحانه وتعالى بهذه العبادة، هذه رزق من رب العالمين. فعلا إذا الله أعطى الواحد أنه يصلي ولا أنه يتصدق ولا أنه يدعوه ولا أنه يبر والدينه، ترى هذه رزق، مثل ما الفلوس رزق، محبة الناس رزق، الصحة والعافية رزق، العبادة رزق. الله يرزقك إذا ذكرك فيه وذكرته، الله يرزقك إذا شرح صدرك للدعاء ودعيته، الله يرزقك إنك حبيت القرآن والصلاة ورحت. فإذا الله رزقك هذا الرزق الحلو اشكر الله عليه، ودعو الله دائما يعني يزيدك من فضله ومن خيره.
1: آمين أجمعين يا رب، يعطيك الصحة والعافية،
0: الله يحفظكم يا رب، جزاكم الله خير.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قطوا إلا عن الصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن مع خواطر إيمانية مع الداعية محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يتولى تفسير آيات من سورة النساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هذه الآية هي إحدى ثماني آيات قال عنها ابن عباس رضي الله عنهما في هذه السورة، يعني سورة النساء، ثماني آيات خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس أو غربت. وقلنا إن هذه الآيات تبدأ بقوله سبحانه: يريد الله ليبين لكم، والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله أن يخفف عنكم، ثم جاءت: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. وقلنا إن الاجتناب ليس معناه عدم مزاولة الحدث أو الفعل، ولكن عدم الاقتراب من مظان الحدث أو الفعل، حتى يسد المؤمن على نفسه مخايلة شهوة المعصية له، لأن حمى الله محارمه، ومن حام حول الحمى يوشك أن يواقعه. وهذه الآيات الكريمات كانت خيرا لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس أو غربت، لأنها تحمي حمق الاختيار الذي وجد في الإنسان حين لا يلتزم بمنهج الله. ولو أن الإنسان كان مسيرا على الفعل لارتاح من هذا الاختيار. وسابقا قلنا أن تعب الإنسان جاء من ناحية أنه اغتر بميزته على سائر خلق الله. الميزة التي ميز الله بها الإنسان هي الآلة التي يختار فيها بين البديلات، وهي العقل. وقلنا إن سائر الأجناس كلها رضيت من الله أن تكون مسخرة مقهورة على ما جعلها له بدون اختيار. وقلنا عند قوله سبحانه: وحملها الإنسان، أي الأمانة، إنه كان ظلوما ظلم نفسه، لأنه أرجح نفسه بين اختيار الشهوة أو اختيار مرادات منهج الله. المقهورين أو المسخرين ما عندهمش الحكاية دي، هو يقوم بعمله آليا ملوش اختيار، يبقى ارتاح من حمق الاختيار. فهذه الآيات طمأنت الإنسان على أنه إن حمق اختياره في شيء فالله يريد أن يبصره، والله يريد أن يتوب عليه، والله يريد أن يخفف عنه، والله يريد إن اجتنب الكبائر أن يمحو عنه السيئات ويكفرها. كل دي تعمل إيه؟ مطمئنات للنفس البشرية حتى لا تأخذها مسألة اليأس من حمق الاختيار. بقول أنا خلقك وعارف أنك ضعيف برضه. ضعيف ليه؟ لأنك أنت عندك مسلكين، كل مسلك يغريك: تكليف الله بما فيه من الخير لك وما تنتظره من ثواب الله في الآخرة يغري، وشهوة النفس العاجلة تجري. وما دام تخلخلت المسألة بين اختيار واختيار يبقى فيه ضعف ولا لا؟ فربنا قال أنا أحترم هذا الضعف فيك لأنه ولد اختيار، وأنا اللي وهبت لك هذا الاختيار، لأن الحق حين وهب الاختيار لهذا الجنس الذي هو سيد الأجناس كلها يريد شيئا، هذا الشيء أن فيه فارقا بين أن يسخر المسخر ولا يستطيع أن ينفلت عما قدر له أن يعمله، تلك تؤدي صفة القدرة، إن ما فيش حاجة تقدر ما تعملش اللي هي مخلوقة له، دي صفة القدرة لله. لكن لم تعطي لله صفة المحبوبية. ليه؟ لأن المحبوبية أن تكون مختارا أن تطيع، ومختار أن تعصي ثم تطيع، تبقى دي صفة الإيه. والله يريد من خلقه وهو الإنسان أن يثبت الطائع صفة المحبوبية للحق، لأنه رغم أنه مختار أن يفعل الطاعة ولا يفعلها يؤثر جانب الطاعة. ولو في أفراد الأنبياء وأفراد الذين سبقت لهم الحسنى من الله، الكبائر معناها جمع كبيرة، وما دام في جمع كبيرة يبقى فيه مقابل، صغيرة وأصغر، يبقى إذن تحت الكبيرة إيه؟ ما تقولش صغيرة بس، صغيرة وإيه؟ وأصغر من الصغيرة اللي هي اللمم. ما دام الحق يقول إن تجتنبوا الكبائر نكفر عنكم السيئات، السيئات اللي هي إيه؟ منوطة بإيه؟ بالصغير وبالأصغر، بالصغير وبالأصغر. لكن هذه المسألة العلماء وقف فيها العلماء، قال لك احنا معنى ذلك سنغري الناس بإيه؟ ما دام قد اجتنبوا الكبائر أن يفعلوا الصغائر. أم قال لك لا، الإصرار على الصغيرة كبيرة، ما تعملهاش شغلانة بقى، ده احنا عايزين الحاجات اللي فلتت منك كده ولذلك انما التوبة على الله للذين يعملون ايه؟ السوء بجهالة مش بترتيب، ثم يتوبون من قريب. وليست التوبة على الله للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان. اذا معنى انك انت تصر على صغيرة تبقى كبيرة. قال طب والكبائر دي يعني خلاص، وان ما اجتنبناش الكبائر وحصلت منا لطشة كده خلاص يبقى ايه؟ ام قال لك شوف القضية اللي قالها العلماء، اللي ربنا عملهم هبات لطف وهبات رحم على الخلق، يقول لك ايه؟ لا كبيرة مع الاستغفار، بس خد بالك بقى، ولا صغيرة مع الاصرار. ان خدت دي خد دي، ما تاخدش اللي على كيفك وتسيب اللي مش على كيفك، خدهم الاثنين. يبقى ايه؟ لا كبيرة مع الاستغفار، بس خد قبلها بقى، ولا صغيرة مع الايه؟ الاصرار. حينما اراد العلماء ان يعرفوا الكبيرة قالوا ايه؟ قال لك الكبيرة ما جاء فيها وعيد من الله، ده بعذاب الاخرة، او جاء فيها عقوبة كالحد مثلا، دي تبقى اسمها ايه؟ واللي ما جاش فيها دي تبقى تدخل في عداد السيئة اللي هي مغفورة بالكبيرة او الصغيرة او الايه؟ او الاصغر. ده كلام كويس. جزى الله عنا خيرا اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمرو بن عبيد عالم من علماء البصرة وزاهد من زهادها، الذي قال فيه أحد الخلفاء كلهم يطلب سيد غير عمرو بن عبيد، كل العلماء يمروح هناك يتمحكوا عشان ياخدوا هبات وياخدوا، إلا مين؟ عمرو بن عبيد. كلهم يطلبوا إيه؟ صيد غير عمرو بن عبيد، ده إذن شهد له. طيب هذا العالم أحب أن يعرف مدلول الكبيرة، إنما مش يعرف مدلول الكبيرة بكلام كده علماء، قال انا عايز اعرفها من نص القران، اللي يقول لي على الكبيره يجيب لي عليها ايه؟ نص من القران. فلمن يذهب؟ قالوا دخل عمرو بن عبيد البصري على سيدنا أبي عبد الله جعفر ابن محمد الصادق. سيدنا جعفر الصادق بقى ومن أولى الناس بأن يسأل، عالم أهل البيت اللي فتش كنوز القرآن وطلع منها الأسرار وعاش في رحاب الفيض، فقال هو ده اللي ايه اللي أسأله. فلما سلم وجلس قرأ قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، ثم سكت. قال له أبو عبد الله اللي هو جعفر الصادق: ما أسكتك يا عمرو؟ قال: أحب، خدوا بالكم، أن أعرف الكبائر من كتاب الله. يعني ما حدش يقول لي برأي، يقول لي دي كبيرة ودي كبيرة، لا، عايز أعرف من مين. انظروا إلى الثقة بمعرفة كنوز القرآن. على طول ساعة ما قال له أحب أن أعرف الكبائر من كتاب الله، قال أبو عبد الله: نعم يا عمرو، يعني على خبير بها سقط، يعني جيت للي يعرفها. ثم قال: الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. تاني بيجيب له الأدلة يعني. واليأس من روح الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يبقى جاب الحكم وجاب دليله ولا لا؟ وأمن مكر الله، لا يأمن مكر الله إلا القوم الفاسقون الخاسرون. وعقوق الوالدين، لأن الله وصف صاحبهما بأنه جبار شقي، قال الله: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وقتل النفس، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وقذف المحصنات الغافلات من المؤمنات، من الذين يرمون الايه، واكل الربا، من الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والفرار يوم الزحف، يعني المسلمين هوجموا بأعدائهم وزحف المسلمون، فواحد فر كده من الايه. ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله. واكل مال اليتيم، من الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، انما ياكلون في بطونهم ايه، يأكلون في بطونهم نارا. والزنا، ومن يفعل ذلك يلقى أساما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وشهادة الزور وكتمانها، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. واليمين الغموس، اليمين الغموس ده هو أن يحلف إنسان على شيء ماض فعله وهو لم يفعله، أو لم يفعله وهو مش على شيء مستقبل، شيء ماض. من الذين يشترون بآيات الله إيه؟ وأيمانهم إيه؟ ثمنا قليلا. والغلول، أن يخون في الغنيمة، ومن يهل يأتي بما غل يوم القيامة. وشرب الخمر، لأن الله قرنه بالإيه؟ بالوثنية، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان إيه؟ فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وترك الصلاة، لأن الله قال ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. ونقض العهد وقطيعة الرحم، الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. إذن المسائل دي هي الإيه؟ الكبائر بنص الإيه؟ بنص القرآن. وكل شيء وحكم معه إيه؟ معه حكمه، لأنه بيخاطب عالم. ما هو عمرو بن عبيد ده عالم كبير، مش عايز يقول فيه بالرأي بقى، لا عايز الكلام وبدليله. فإذا ما نظرنا إلى الاستنباط الذي فوجئ به سيدنا جعفر الصادق ثم يجيبه بهذا الترتيب وبشجاعة من يقول لعمر بن عبيد نعم يا عمر، نعم يا عمر يعني إيه؟ يعني جوابك إيه؟ ثم يأتي بها رتيبة بدون كده بدون تفكير، ده دليل على إنها إيه؟ على إنها مسألة خمرانة منه، وخصوصا أنها ليست آيات رتيبة وراء بعضها، ده آيات بينقيها دي من هنا ودي من هنا ودي من هنا ودي من هنا، مما يدل على أنه يعايش أسرار الإيه؟ يعايش أسرار الإيه؟ القرآن. ولذلك قلنا سابقا أن سيدنا جعفر الصادق لما وضع للمؤمن منهج بحيث لا يصيبه شيء في نفسه إلا إذا وجده في كتاب الله، وجد أن الزوايا التي تعكر على الإنسان أن يخاف من شيء، مش كده؟ واللي يخاف من شيء يبقى شيء محدود معروف، أنا خايف من الشيء الفلاني، ولكن واحد يصيبه غم وهم لا يدري سببه،

عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. شوف الدليل بقى، شوف استنباط الدليل. فإني سمعت الله بعقبها يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. شوف دقة الأداء، بقول سمعت الله، مش قريت. كأن الإنسان حين يقرأ قرآنا لازم يتأكد أن الله يتكلم، ولما تسمع قرآن تتأكد أن الله يتكلم. خلاص. وجلال القديم يغطي على جدية الحادث. اللي بيقرأ قدامك حادث إنما بيقرأ كلام مين؟ يبقى جلال القديم يغطي على جدية الحادث. جلال القديم يغطي على جدية الحادث. وعجبت لمن اغتم ولم يفزع إلى قول الله سبحانه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. شبه. فإني سمعت الله بعقبها يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم. ثم بين لنا أنها ليست خصوصية، وكذلك ننجي المؤمنين. وعجبت لمن مكر به، يعني الناس قاعدوا يعملوا ايه، ولم يفزع إلى قول الله سبحانه وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فإني سمعت الله بعقبها يقول فوقاه الله سيئات ما مكروا. وعجبت لمن طلب الدنيا، كيف لا يفزع إلى قول الله سبحانه ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإني سمعت الله بعقبها يقول إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. أهو ده الاستنباطات. زي استنباطات دي زي الاستنباطات. وإذا ما نظرت إلى الاستنباطات بتغطي زوايا النفس الإيمانية. هنا بتغطي إيه؟ بتغطي زوايا النفس الاجترائية. الاجترائية يعني إيه؟ لأن التكليف لما بيجي بيحد حركة الإنسان وبيحدها عن شهوات. فالآيات جاءت تعمل إيه؟ تحد من الاقتراء، وتجدها ماسكة القمة من أول إيه؟ الوحدانية الألوهية إلى قطيعة مين؟ إلى قطيعة الرحم. غطت كل جوانب الاجتراءات في النفس البشرية. أول اجتراء إيه؟ الشرك. مش قال إن الشرك لظلم عظيم؟ طب الظلم اللي احنا نعرفه انك انت تحكم بحق بشيء للغير وليس من حقه. طب بالله لما تحكم كده ان ربنا له شريك، ده دي بقى يعني الظلم من الشركة لايه؟ ظلم عظيم. طب هو ظلم لمن؟ قال ظلم لنفسك ايضا. اياك ان تظن انك تظلم الله، اياك ان تظن، لان ربنا اغنى الشركاء عن الشرك. ولذلك بقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء. يبقى أما ظلم ليه؟ أم قال لك ده ظلم لنفسك ليه؟ أم قال لك لأنك حين تعتقد لله شركاء ربنا جابها في كتابه، قال أنت تعبت نفسك تعب الأغبياء. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان؟ الله. عبد مملوك لعشرة، ويريت العشرة متفقين، ده يقول له روح، ده يقول له لا تعالى، ده يقول له اعمل، ده يقول له لا دعمل، ده يبقى تعب نفسه ولا لا؟ يبقى انت ظلمتها ولا ما ظلمتهاش؟ ولكن الناس انفسهم يظلمون. اذا الايمان جاء عشان يعمل لك ايه؟ ايمان باله واحد، مالكش الا وجهة واحدة، فيش اوامر من ناحية تانية ابدا، هي بس دي. يبقى انت ريحت نفسك ولا تعبت نفسك؟ ودي قضية يثبتها الواقع. لأن إذا كان الله قد أنزل في قرآنه المحفوظ المتلو المقروء تقول أنا لا إله إلا أنا، لا إله إلا أنا، نقول يا الكلمة صدق والعياذ بالله يا غير صدق. فإن كانت صدق تبقى انتهت المسألة ولا مش انتهت؟ واحد جه خد منه الكون كده وقال ما فيش إلا إله إلا أنا وهو إله، دري ولا مدريش؟ والله ما كانش دري تبقى مصيبة في الإله ده.

0: طب وان كان دري ايه اللي مسكته؟ تبقى المسألة يعني محلولة. ادي مسألة الايه الشرك. يبقى الشرك الايمان بوحدانية اله جاي عشان تعمل ايه؟ لتريح النفس البشرية من كثرة تلفتاتها الى آلهة متعددين، وواحد هو الذي بس هو الحق هو اللي ينفع يضر. فبقول انتم مثلكم حين تكونون لإله واحد كمثل العبد يكون لمالك واحد، ولما يبقوا شركاء كمثل العبد اللي له ايه شركاء ويريتهم متفقين، بل هم ايه مختلفين. بعد ذلك يأتي في المرحلة الثانية ليأس من روح الله. الروح رائحة اللي ساعة ما تكون ضيق كده والدنيا حر كده، واحة من الرحمة جاء كده جت في حضنها مجدديا، الله يعطيها ليه روح الله. ما تيأس من روح الله تقوم تديك صلابة إيمانية لاستقبال أحداث الحياة. ليه؟ أم قال لك لأن الحياة أغيار وأحداثها متعددة، وللعالم وللكون الظاهر دي سنن مترتبة في الأسباب والمسببات. فهب أن أسبابك ضاقت بشيء، ما عادش عندك أسباب له أبدا. اللي مش مؤمن بإله قوي يخرق الأسباب يعمل إيه؟ قلنا امبارح ينتحر. يبقى إذن اليأس من روح الله معناها إيه؟ أنه جعل قوة الله العليا التي خلقت النواميس متساوية مع النواميس، بحيث إذا عزت أسبابك البشرية في شيء يأست منها. نقول له لا، أنت ما تيأس لأنك مؤمن بإله إيه؟ بإله قادر فوق إيه؟ فوق النواميس. فاللي ييأس من روح الله أكنه بيعطل مين؟ بيعطل طلاقة القدرة على النواميس الكونية. أنا الله وخالق هذه النواميس، تبقى أنت نواميسك قدامك وأسبابك والميكانيكا بتاعت الكون ما فيهاش، إنما أنا عايز يبقى فيه. يبقى إذن لما ييأس من روح الله يبقى عمل إيه؟ سوى الله بطلاقة قدرته بإيه؟ زي النواميس، واللي تأباه النواميس يبقى ربنا ما يقدرش إيه؟ ما يقدرش يحله. وبعدين جاب لك عقوق الوالدين. الله، ده الخلية الأولى اللي بيواجهها الإنسان، الخلية الأولى اللي هم السبب المباشر في إيجادك. لأن أول ما تعق من كان سببا مباشرا لوجودك تبقى تعق من كان سببا أوليا لوجودك. بل ديك ما شفتهاش وديا ايه ودي شفته. يبقى الاحترام هنا والبر والعملية دي جاء عشان ايه؟ اذا كان ده بس سبب لوجودك وانت بتبره، تقوم ده يدلنا على ايه؟ على انك تحفظ الجميل لمن كان سببا في ايجادك. طب لما ترقيها بقى، واللي اوجد ابوك هتروح سبب لجدك وجد وتجد جدك، وبعدين تودها فين؟ لا يمكن أن تكون لها نهاية إلا أن تتصل بمن لا نهاية له. وبعدين يبقى قلنا إيه؟ الشرك واليأس، وقلنا عقوق الإيه؟ عقوق الوالدين. وبعدين قال قتل النفس. قتل النفس معنى القتل هو إيه؟ نقض بنية الكائن. اعرف ان نقض البنية مش هي الموت، مش هي الموت، ان يموت الانسان وبنيته سليمة. انما لما تيجي تضربه خبطة على مخه كده ويموت منه يبقى صحيح مات، انما بايه؟ بنقض البنية. ضربت رصاصة في قلبه ومات، يبقى مات ليه؟ بنقضي. فإذا نقضت البنية فذلك يعتبر قتلا. إنما اللي يموت حد في أنفه كده هو ده اسمه الإيه. ولذلك نقرأ القرآن كده بإيه؟ بإمعان. يقول إيه؟ وما محمد صلى الله عليه وسلم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل. الله، أكن الموت غير القتل. الموت سلب الحياة بدون نقض بنية، ودي ما بيعملهاش الا مين؟ الله. انما القتل بهدم البنيه يعمله اي واحد، لان الروح مش معنى ذلك ان هو جه، هو اجله هكذا. بس شوف انت دخلت في بنيان الله فهدمته، لو لم تتدخل في بنيان الله لتهدمه لكان أجله. يبقى أنت بتتعاقب علشان إيه؟ أنت تدخلت في إيه؟ في هدم البنية. وأنت تعرف أن الروح دي لا تحل إلا في جسم له مواصفات خاصة. الروح إيه؟ تحل في جسم له مواصفات خاصة. المواصفات الخاصة دي أن يكون مثلا العقل سليم، القلب ما يعرفش له حاجة، ما يحصل دي اسمها المواصفات الإيه؟ مواصفات خاصة. دي الحق سبحانه وتعالى. تبقى المواصفات مستوفاة وبعد ذلك يقضي بالأجل فيموت، إنما ما نقضش إيه؟ ولذلك النبي يقول ملعون من يهدم بنيان الله، ملعون من يهدم بنيان الله. وإحنا كنا ضربنا مثل عشان نقرب المسائل ولله المثل الأعلى، بأن الروح دي زي ما تشبهها بالكهرباء مثلا. أنت لا تعرف الروح، شفته؟ لا. سمعته؟ لا. شمته؟ ذقته؟ إذن بأي وسيلة من وسائل الأدراك أنت لا تعرفها، إنما بتعرف إنها هي اللي بتدور إيه؟ بتدور حياة جسمك دي كلها، بدليل إنها لما تتشد من الجسم يبقى الجسم الصبح إيه؟ رمة، مش كده؟ أهديا ربنا عاملها كدليل ذاتي في النفس البشرية على وجود إله لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار. تيجي تقول الله ده ما بنشوفوش ما بنزيق، نقول لك ايوه طيب في انفسكم بقى مش في الكون. لا، الادله ما تتعدكش الاول انت، وفي انفسكم افلا تبصرون. طب روحك اللي بتدير جسمك دي اين هي؟ شكلها ايه؟ لونها ايه؟ طب ريحتها ايه؟ تعرف؟ طب وهي موجوده فيك ولا لا؟ طب هي انت ما بتشوفهاش، فكيف تطلب ان ترى الها وقد خلق شيئا لم تقوى على أن تراه؟ بقى مخلوق ما انتش قادر تراه، وبعد ذلك تقول لي أراه؟ يبقى من عظمته أنه إيه؟ لا يدرك. من عظمته أنه إيه؟ لا يدرك. الحق سبحانه وتعالى بيقول إن الروح دي لما بتنزل في الجسم، فإذا سويته إيه؟ ونفخت فيه من روح، يوم يحصل له إيه؟ فقعوا له ساجدين، لأن خلاص كل هيبقى إنسان سوي. أم قال لك أدي إحنا نقدر نشبهها ولله المثل الأعلى بأن الكهرباء دي أنت تعرفها هي إيه؟ طب شفتها؟ ما شفتهاش. حد عرف يعرفها هي إيه؟ اللي اكتشفوها عرفوا إيه هي؟ ما عرفوش. إنما آثارها بنعرفها بها ولا لا؟ ساعة ما الكبات ولع نقول الكهرباء جت، بس مش كده؟ ساعة ما المروحة تمشي نقول الإيه؟ الكهرباء جت. الله، إذن أنت تعرفها بأثرها ولا لا؟ كذلك بتعرف الميت، تقول مات بإيه؟ لما ما تلاقيش له حركة، ولما الحركة تخف قوي وتهفت ولا تقدرش يوم يقول لك خد الحركة من شيء إن وقف يكون الموت، مش من إيد، لأن الإيد قد لا تتحرك إنما لسه حي أصابها شلل. إنما تعالى بالمرآة كده وحطها أمام نفسه، إن لقيت غبار كده على المراية كده يبقى لسه بأهودة بقى المسألة، اللي ما دامت موجودة يبقى لسه فيه ايه؟ يبقى لسه فيه روح. لما تجيب الكباية النور دي وتنكسر الكباية، هي معنى ذلك الكهرباء راحت ولا لأن الكهرباء لا تظهر إلا في قالب من هذا الشكل، زجاجة مفرغة الهواء معمولة بشكل خاص، إن انكسرت يبقى إذا لما بنهدم الجسم الروح ما بتجدش الوعاء اللي هي ايه اللي تظهر فيه. يبقى الكهرباء عندي انما ما فيش نور. يقوم لما نجيب كوبايه ونحطها كده يجي الايه؟ يجي النور. معنى ذلك ان النور جه ورا الكوبايه؟ لا يا اخويا، ده الكهرباء موجوده بس الكهرباء دي ما تظهرش الا في مين؟ كذلك الروح لا تظهر الا في ايه؟ في جسم له مواصفات ايه؟ مواصفات خاصه. اذا ما دام تخت الواحد، نقول لك أول حاجة في من يقتل خصمه أنه شهادة منه أنه أعجز من خصمه. شوف العكس، ده هو قدر عليه وضربه بالرصاص وموته، دي مظهر قدرة بشرية حمقاء ولا لا؟ مظهر قدرة بشرية حمقاء. إنما في الواقع ده عاجز، لأن معنى أنك قتلته ونقضت الحياة أنك أعلنت أمام الملأ أنك لا تستطيع أن تواجه حركة حياته ولا ترتحل إذا مده، إنما طول ما هو موجود أنا ما أقدرش عليه. يبقى شهدت بعجزك ولا لا؟ إنما ده أنت غلبان عايز إيه؟ لأنك أنت ما بتقدرش تواجه. يبقى لو علم القاتل أن قتله لنفس أخرى ليس دليل قدرة وقوة له ولكنه شهادة عجز وأنه لا يمكن أن يواجه حياة هذا الحي إلا بأن يموت، بالله يخزى على عرضه ولا لا؟ يخزى على عرضه. حين يحمي الله نفس الإنسانية من أن ينقضى بنيانها وبعد ذلك الروح ما تلاقيش البنيان اللي هو مواصفاته موجودة فتنتهي حياته، كل واحد يبقى مهدد بهذه العملية. يبقى الخلافة اللي ربنا رايدها للكون ايه اللي يحصل؟ تتعطل. وايضا فانه يعطي في الناس تشككا بان بشرا يستطيع ان ينهي حياة بشر، ودي حاجة يجب ان تكون لمين؟ ان تكون للايه؟ لله. قذف المحصنات الحرائق، ما هي برضو ركن من اركان المجتمع السليم ان الحرائر يظن مصونات، علشان النشء الذي ينشأ والنسل الذي ينسل منهم لا يزن بريبة ولا يزن بعار. وحين لا تزن النفس البشرية بريبة تواجه الحياة بإيه؟ بمنتهى فلاقتها وبمنتهى قدرتها. فاللي يحب أن تشيع الفاحشة ويوم يروح يقذف المحصنات والحرائر كده بغير ما اكتسبه، يبقى ده بيعمل ايه في المجتمع؟ بيعمل زلزلة في نسبة أفراد المجتمع، وقد ويضار مش وقد ويضار بها من ليس له ذنب. يضار بها من هو؟ الأولاد الصغيرة. طب ودي ذنبها ايه؟ احنا بيقول لا تزر وازرة وزر أخرى. وبعد ذلك قال أكل الربا، وده احنا وفناه أكل الربا لأنه بيعمل الخلل الاقتصادي، لأنه بيحمل غير الواجد أن يزيد الواجد، غير الواجد يعمل إيه؟ بيزود إيه؟ ثروة الإيه؟ الواجد. والزنا أنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ليه؟ أم قال لك لأنه جعل العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة استمتاع فقط، والعلاقة الأولى التي قالها الله حينما أوجد حواء لآدم قال إن أنا عملتها إيه؟ سكن. مش بس استمتاع، الاستمتاع جاء لحفظ النوع، جاء ولكن الله أطلقه في النفس البشرية عشان آثار هذا الاستمتاع تبعتها طويلة، لأن أثرها إنه يبقى له أولاد، والأولاد شوف بقى طفولتهم تفضل قد إيه ومتحمل بإيه. فلو لم يربطها بهذا الاستمتاع يمكن كثير من الناس يزهد في الإيه؟ في العمل. والفرار يوم الزحف برضو بيعمل توازن في المجتمع الإيمان. ليه؟ لأن معنى الزحف أن أعداء الإسلام أغاروا علينا، وما دام أغاروا علينا يبقى كل مسلم يقف على ثغرة من صحيح من صغور الإسلام، ما يمكنش دول. ليه؟ أم قال لك لتظل كلمة الله هي الإيه؟ هي العليا. لكن إذا فر يعطي أسوة على ضعف الإيمان في النفس، يعني ما تنغروش بأن ده بقى مؤمن وده بقى مؤمن وده بقى مؤمن، لأنه لو كان مؤمنا حقا وواثق بالغاية وأنه إن ذهب فقاتل فقتل صار شهيدا ومبشر من الله بكذا وكذا وكذا لما فر يوم الإيه؟ يوم يعطي أسوة لمين؟ أسوة سيئة لمين؟ للي يشوف منه العملية دي. مش بس ننقصه في الحرب، لا، ده حيدي شيوع خلخلة إيمانية في الإيه؟ في النفس البشرية. واحنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما اراد من المؤمن انه لما يدخل الحرب هل تربصون بنا الا ايه؟ احدى الحسنيين، نعم ايه هي؟ يا ننتصر يا نبقى شهداء. ادي واحده من الاثنين. واحنا نتربص بكم ايه؟ ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايه؟ او بايدينا. الله، يبقى انتم بتتربصوا بنا احدى الحسنيين مش كده، واحنا بنتربص بكم ايه؟ احدى السيئتين. لان يصيبكم عذاب بايدنا، يصيبكم عذاب من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. فاذا كان الحق سبحانه وتعالى يريد من المؤمن ان يثبت يقين ايمانه بان يفقد الحياه التي هي سبب التمسك بمظاهر الحياه، يقول لك ده ساب حياته دي، يبقى لازم رايح لحياه احسن، يبقى على يقين منها ولا لا؟ على يقين. ايه؟ على يقين منها. ولكن الحق سبحانه وتعالى لا يحب من المؤمنين انهم يعملوا انتحاريات الا حين تكون هناك مظنه ايه؟ النصر، بدليل الايه اللي قالها الفرار بتاع ومن يولهم يومئذ دبره ليست على اطلاقها الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب ايه؟ فقد باء. والا فلما يكون الانسان هيدخل في معركه وغير مستعد لها وغير مظنه النصر، يبقى انت نقصت المسلمين واحد ولا لا؟ يبقى ايه اللي استفدناه احنا؟ يبقى ما يجب ان يموت المؤمن بثمن، بثمن يخصه وهو الجنه، وبثمن يبقى للجماعه الايه؟ الامانيه بالايه؟ بالنصر. وبعد ذلك قال واليمين الغموس. برضو اليمين الغموس دي بتمثل قضيه من قضايا خلل المجتمع، لان اليمين الغموس غموس يعني ايه؟ يغمس صاحبه في النار. ليه؟ لانك انت حلفت على شيء كان وهو لم يكن، او شيء لم يكن وهو كان. ده بيدخل في الصدق والكذب، بس الصدق والكذب يتعرض لحقوق، يبقى هنا انما في واحد يكذب في حاجه ما تتعرضش لحقوق. احنا ما بنعملش حد للكذاب، احنا بنعمل له حد، انما لما يجي يشهد ويحلف اليمين ان دي حصل وده حصل هيؤدي الى ايه؟ الى ضرر بالغير. يبقى اليمين ده هيعمل ما. وبعد ذلك اللي بده يظلم يظلم، ولن يعدم شاهدين على باب المحكمه يبقوا ايه؟ يبقوا يحلفوا له. يبقى كل واحد يصبح فلا يطمئن الى ايه؟ الى حركه حياته ولا الى مصالحه. واحنا عندنا ان اليمين مش هي من البينات؟ البينه على ايه؟ واليمين على من؟ على من انكر. والغلول، المسلمون حين يلتحمون باعدائهم في غنائم اللي هي بنسميها السلب، اللي هي اسلحتهم وما عندهم من اشياء وناخدها غنائم. يقوم بالله بقى اللي داخل معركة بالشكل ده، وبعد ذلك يجي في حتة في الغنيمة كده وإيه؟ يبقى نقض عملية الحرب في سبيل الله ولا لا؟ نقضها خالص. ولذلك من يغل يأتي بإيه؟ بما غل يوم القيامة. احنا قلنا بقى حيجي بقى ان كان غل بقرة حيجي لها خوار مش كده؟ وزي ما قلنا بقى وان كان غل في اسمنت حيجي ايه؟ وحيجي شايله حديد وكل الحاجات دي، ولحوم فاسده مش كده ولا لا؟ وسمك منتن حيجي على كله عليه. وشهاده الزور ايضا ركن من اركان فساد المجتمعات كلها، لانه لا يجعل المؤمن يطمئن على حقه. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: أيها الإخوة المستمعون، كانت هذه خواطر إيمانية مع الداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات بينات من سورة النساء. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان الأبد الأبد، سبحان

0: مستمعينا الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان الفجر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكن با يرفع الأذان.

أشهد أن لا إله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدني، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

فكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: دار فتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم أحاديث قدسية. أحاديث قدسية يتولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، قد يعجب الإنسان من هذه المقامات الرفيعة التي نالها أصحاب رسول الله، ففيما أخرج البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: هذه خديجة تأتيك بإناء فيه طعام أو إناء فيه شراب، فأقرئها من ربها السلام، وبشرها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. إله عظيم خالق الكون يبشر امرأة كانت دعما للنبي عليه الصلاة والسلام. ما معنى قول بعضهم ابتغوا الرفعة عند الله؟ الإنسان عنده دافع قوي إلى تأكيد الذات، قد يتخذ رفعة عند قوي أو عند غني أو عند حاكم أو عند جماعة أو عند فئة، لا بد من أن يؤكد ذاته. هل من تأكيد للذات يفوق أن تكون قريبا من الله؟ يفوق أن تأتيك بشرى من الله؟ بشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. معظم الناس إذا بش في وجوههم قوي أو غني يطربون ويشعرون بالسعادة والتفوق، وهذا من الشرك. لكن المؤمن لا يطرب إلا إذا شعر أن الله يحبه، وهذا معنى قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فمن المودة هذه البشرى. وفي حديث آخر في المعنى نفسه قال: أتى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. المسلمون اليوم يصلون ويصومون ويحجون ويزكون، ولهم مساجدهم ومكتباتهم ولهم مشاعرهم، لكن لماذا هم بعيدون جدا عن أن يكونوا في مستوى هؤلاء الأعلام؟ أقول لكم الجواب: إنه الإخلاص. والإخلاص يقودنا إلى حديثين أو ثلاثة عن الشرك ينخلع لهما القلب، فيما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. أنت لاحظ نفسك، لماذا تأتي إلى المسجد؟ لماذا تصلي؟ لماذا تتبرع من مالك؟ أحيانا هناك مزلق الشرك والرياء، فلاحظ قلبك دائما. الفرق بين المؤمنين وقد يفعلون الأفعال نفسها. الفرق بينهم هو الإخلاص، فمن عمل عملا يبتغي به غير الله وكله الله إليه، والله عز وجل غني عن الشرك، لذلك العمل المشترك لا يقبله الله، والقلب المشترك لا يقبل عليه الله. العمل المشترك لا يقبله، والقلب المشترك لا يقبل عليه. لذلك نحن بحاجة ماسة من حين إلى آخر إلى التأمل في نوايانا، في مقاصدنا. لماذا أتقنا الصلاة في هذا المكان ولم نتقنها في هذا المكان؟ لماذا تحدثنا حديثا في الدين في هذا المكان وحديثا آخر في ذاك المكان؟ هناك مشكلة دقيقة جدا لخصها الإمام علي كرم الله وجهه فقال: الشرك أخفى من دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على جور وأن تبغض على عدل. إنسان لك معه مصلحة، جاءك منه خير، مقصر، قد يدع بعض الصلوات، لا تنصحه ولا تهتم لذلك، مصلحتك معه محققة، هذا نوع من الشرك الخفي. أو إنسان بأدب عالي نصحك، أخذتك العزة، لم تقبل النصيحة، هذا شرك أيضا. فالمؤمن يعني كيف أن الأكحال لانت فصار مقرها في الأعين، المؤمن لين، لا يتشبث، لا يتكبر، لا يركب رأسه أبدا، لا يتحامق، وقاف عند حدود الله، راجع إلى الصواب دائما، إن شعر أنه أخطأ يعتذر ويستغفر. أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه وهو لي الذي أشرك. الحقيقة الحديث الذي ينخدع له القلب أنه يؤتى بمن علم العلم، يقول: يا ربي علمت العلم في سبيلك، يقول له: كذبت، علمت ليقال عنك عالم وقد قيل، خذوه إلى النار. ويؤتى بقارئ القرآن يقول: قرأت القرآن في سبيلك، يقول له: كذبت، قرأت ليقال عنك قارئ وقد قيل، خذوه إلى النار. لذلك مرة واحد صلى وراء الإمام 40 عاما صلاة الفجر، في يوم غلبه النعاس فلم ينزل إلى صلاة الفجر، فقال: ماذا يقول الناس عني اليوم؟ وكأن هذه الصلوات في هذا العمر المديد يصليها ليكسب ثقة الناس ومكانة عندهم. فلما غلبته عينه قال: ماذا يقول الناس عني اليوم؟ هذا شرك أيضا. هناك من يشرك نفسه، هناك من يشرك غيره، هناك من يتضعضع أمام غني أو يتذلل أمام قوي، هذا أيضا شرك، ترى أن الأمر بيده وأن رضاه عنك ثمين جدا وأن غضبه خطير جدا. في رواية ثانية عن أبي سعد ابن أبي فضالة وكان من الصحابة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ليوم لا ريب فيه، نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. إذا نحتاج إلى تأمل وإلى تحرير للعمل وإلى متابعة لمجريات النفس، لأنها قد تغدر وقد تنزلق إلى الانحراف والشرك. ثم إن الله سبحانه وتعالى حينما قال: ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، الإنسان قد يدخل مخلصا ولا يخرج مخلصا. في مزالق أقدام كثيرة، حتى في العمل الديني، حتى في حقل الدعوة، حتى وأنت في المسجد، في زعامات وفي رئاسات وفي عنعنات وفي عنجهيات وفي استقطاب وفي محاور وفي هدول شلة فلان وهدول شلة فلان، في كثير. فهذا التحزب وهذا التمزق وهذا التشرذم بين إخوة المسجد الواحد هذا من الشرك. وأخطاء القريب منك لا تراها وأخطاء البعيد تكبرها هذا من الشرك. تتعامى عن أخطاء من يلوذ بك وتكبر أخطاء من لا يلوذ بك، تريد أن تغيظه. والله أيها الإخوة، والله يعني أكاد أقول أحيانا إن معظم الناس عندهم أمراض نفسية بشكل أو بآخر وبدرجة أو بأخرى، لكن هذه الأمراض نابعة من الشرك. أقول لك ما علامات الإخلاص والتوحيد؟ علامات الإخلاص أن تكون خلوتك كجلوتك، وسريرتك كعلانيتك، وسرك كجهرك، ما في مسافة بينهما. هلأ علامة إخلاصك أنك إذا عملت عملا طيبا أردت به وجه الله شعرت بالسعادة، هذه السعادة تغنيك عن انتزاع الإعجاب وطلب الثناء من الناس. وكم من إنسان لأنه تلقى رد فعل سيء من إنسان أقسم ألا يفعل خيرا، إذن هو لا يفعله لله. من عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به. فيا أيها الإخوة، نحن على أبواب بعد رمضان، لا بد من أن تلاحظ أنك تأتي إلى المسجد لله وتصل لله وتقطع لله وتعطي لله وتمنع لله وترضى لله وتغضب لله، وكل علاقاتك ينبغي أن

0: أو مرائي، مستحيل. أنت حينما تنفق نفقة ولا تبين ذلك لأحد، أيضا هذا من التوحيد. فيا أيها الإخوة، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون التوحيد إحدى ثمرات هذا الشهر الكريم، وأن حينما تقبل على الله لا تنتظر لا ثناء ولا مديح ولا تقريض ولا رسالة شكر ولا اتصال هاتفي ولا تنويه بالجريدة، هذا الطبيب ماهر جدا، ولا تريد قطعة رخام توضع في أسفل المئذنة أن المحسن الفلاني ساهم بإشادة هذا البناء. هناك من لا يعطي حتى تضع له لوحة رخامية. حدثني أخ كان ببلد إسلامي في شمالنا، فبلغه أن واحداً تبرع ب300 مليون دولار، فاشتهى أن يراه، فدعي في اليوم التالي إلى طعام إفطار، وجاء الذي تمنى أن يراه، لم يأتي هذا المحسن الكبير. قال له: أين فلان؟ قال: جاء قبلك بنصف ساعة، هو جالس هنا. من جلسته المتواضعة ومن تطامنه ظنه إنسان عادي، هو توقع هذا الذي دفع 300 مليون دولار يعني له مكانة كبيرة وله شأن وله أبهة وعظمة وحول هالة كبيرة، لا، إنسان عادي. فالإنسان كلما ازداد عند الله قربا يتواضع. أيام إنسان يعني يقدم شيء لا قيمة له إطلاقا، يطلب تنويه ويطلب وصل ويطلب شكر ويطلب امتنان ورخامة توضع، هذا كله من المرأة. أنت حينما تعمل عملا تبتغي به وجه الله يقبله الله ويلقي في قلبك سكينة، هي من علامات الإخلاص. إذن العلامة الأولى عدم اختلاف وضعك وعبادتك واستقامتك بين خلوتك وجلوتك وبين سرك وعلانيتك وبين قلبك ولسانك وبين إقامتك وسفرك. والعلامة الثانية أنك إذا عملت عملا تبتغي به وجه الله تشعر براحة، لأن الله عز وجل قبل هذا العمل وعطاك ثوابه، ثواب من الرجعة، ثاب رجعة، عطاك ثوابه، ارتفع عمل إلى الله مخلص فعاد ثوابه سكينة وسعادة وراحة وأمنا وطمأنينة. الحالة الثالثة أنك إذا كنت مخلصا لا يزداد عملك بالمديح ولا يضعف بعدم المديح، عملك لا يتأثر لا بالمديح ولا بعدم المديح، هي من علامات الصدق، السكينة في قلبك وعدم ربط العمل بالمديح وعدم المديح. ثالثا لا تتغير في أحوالك كلها، لا إذا كنت في خلوة ولا إذا كنت في جلوة، ولا يختلف لسانك عما في قلبك، وهذا من علامات القرب من الله عز وجل. وهذا الحديث كما قلت أيها الإخوة مخيف، يعني الشرك أخفى من دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على جور وأن تبغض على عدل، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، وأدخلنا الجنة بسلام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع أحاديث قدسية، تولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: سورة الأحقاف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نحن معكم مستمرون في هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في لبنان وكذلك المفاوضات الإيرانية الأمريكية. وكالعادة نبدأ بالمستجدات، والآن رأس الساعة تماما. مع استمرار الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة في واشنطن، تتواصل الغارات الإسرائيلية على لبنان. في الأثناء قال قيادي في حزب الله للجزيرة إن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يكون تاما وأن يشمل كافة الأراضي اللبنانية. وأضاف القيادي في الحزب أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون مقدمة لانسحاب إسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية. وأشار القيادي للجزيرة إلى أنه لا يمكن أن يتضمن وقف إطلاق النار حرية حركة للعدو أو أن يسمح بأي خرق من قبله. وأكد أن الحزب سيحدد موقفه من وقف إطلاق النار بناء على التزام العدو، وذلك نظرا لعدم احترامه للاتفاقات السابقة. أما هيئة البث الإسرائيلية فنقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن هناك موافقة أمريكية على بقاء الجيش الإسرائيلي داخل الشريط الأمني جنوبي لبنان. وأضافت هيئة البث عن مسؤول في الإدارة الأمريكية أنه لا توجد بالضرورة قيود على العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان. وبشأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران جارية بشكل مستمر، مضيفا أنه لا أحد يعلم إلى أين ستقود تلك المحادثات، لكنه قال لإيران إن الوقت حان لإبرام اتفاق بطريقة أو بأخرى. إيرانيا نقلت وكالة مهر عن مصدر مقرب من الوفد المفوض أن النص النهائي لمذكرة التفاهم لا يزال يدرس في طهران، ولم يتم إرسال أي رد حتى الآن. وينضم الآن إلينا من وزارة الخارجية الأمريكية مراسلنا ناصر الحسيني، بينما تنضم إلينا من قضاء مرج عيون في جنوب لبنان مراسلتنا كارمن جوخادار. وهنا في الاستوديو رحب بإلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. إذن أهلا بالجميع. إذن أبدأ معك ناصر الحسيني في واشنطن ومحاولة لفهم الموقف تماما، خصوصا أن ترامب يتحدث عن وقف شامل للحرب، في الوقت نفسه تتحدث عن إسرائيل عن موافقة لبقاء القوات الإسرائيلية في الشريط الأمني. كيف نفهم الوضع تحديدا؟ هل هناك رواية رسمية واحدة يمكن العودة إليها؟
1: والاستنادا إلى مصادرنا هنا القريبة من الجانب اللبناني، يبدو أن الجانب اللبناني إضافة إذا إلى تلك المطالب بوقف إطلاق النار أو الهدنة يعتمد الآن في مقاربة لهذه المفاوضات، وربما هذا الجديد يعتمد على الموقف الذي عبر عنه الرئيس الأمريكي من خلال تلك التسريبات لأكسيوس وغيرها، وفي ذلك الحديث لنتنياهو، وكيف أن الرئيس الأمريكي يعتبر بالفعل أن لإسرائيل الحق في الرد وحماية شمالها، لكن لا يجب أن تبالغ عسكريا. الرئيس الأمريكي كما قال، كما تم التسريب، لا يريد أن يرى ضحايا لبنانيين، لا يريد استهدافا لبيروت وضواحيها أو حتى الضاحية. وبالتالي هذا الموقف، ذلك التوبيخ كما أعلن هنا وتسرب في أمريكا، خيم بشكل مباشر ولا شك على هذه الانتخابات، كأنه وضع نهجا أو لنقل طريقا واضح المعالم بالنسبة للطرفين. الأمريكيون وهذا معروف الآن لديهم بالفعل خطة عمل لم يعلن ليلى حتى الآن عن تفاصيلها وأهدافها وكيفية تطبيقها، لكن هناك خطة عمل أمريكية يقولون تتيح المجال وتفسح المجال للجانب الإسرائيلي للجانب الإسرائيلي واللبناني كي يتوصلوا إلى سلام ما لا نعرف معالمه حتى الآن. بالتالي الموقف اللبناني تطور من المطالبة فقط بوقف إطلاق النار إلى وقف إطلاق نار كامل حسب التعبير اللبناني وليس جزئي، أي أن أي اتفاق مع الجانب الإسرائيلي سيكون على كامل ومجمل التراب الأمريكي، ليس الجنوب فقط وليس الضاحية أو أي مكان آخر. أما الجانب الإسرائيلي فغير معروف موقفه الآن بعيد التدخل الواضح والمباشر للبيت الأبيض والرئيس ترامب. ما نعرف الآن أن الإسرائيليين يريدون بالفعل تعاون مع الحكومة اللبنانية والمفاوضون هنا لهذا السبب كما يريد الإسرائيليون للعثور على صيغة تعاون أمني عسكري ما للقضاء على الوجود وجود مقاتلي حزب الله. وهنا المعضلة التي تلعب الولايات المتحدة دورها كراعي رسمي، ما يعطي هذه المفاوضات أهمية قصوى وحاسمة هذه المرة أن رئيس ترامب دخل الملعب، لن أقولها بشكل شخصي ولكن بانتقاده الشديد وتسريب مضمون المحادثات أرسل رسالة واضحة للإسرائيليين واللبنانيين بأن البيت الأبيض يريد حلا وحلا شبه فوري وسريع. وإذا الجانب اللبناني يريد البناء على هذا الموقف، موقف الرئيس ترامب الجديد القديم الجديد في هذه الحالة، ليعلن ما يريد للجانب الإسرائيلي. الآن هل ستصمد هذه الهدنة التي طلب بها الرئيس الأمريكي؟ هل سيستمع الأطراف لخططه وأفكاره الآن وقد ضغط على الجانب الإسرائيلي؟ فهل الجانب اللبناني سيكون مستعدا للمضي قدما مع ما ربما مع بعض ما تريد إسرائيل، ويتمكن أيضا من فرض الأجندة اللبنانية والمطلب اللبناني وهو وقف كامل لإطلاق النار؟ والسؤال الآن في واشنطن، هل الواقع على الأرض هناك في النبطية وغيرها هل ستثبت بالفعل جدوى هذا التدخل القوي أمريكيا على الأقل من الرئيس الأمريكي ترامب؟ أبدا لم يتحدث بهذه اللهجة عن أي دولة أخرى إلا لبنان، وبالتالي الملف اللبناني الآن في قلب الرئيس الأمريكي من أولوياته منذ أمس، منذ أن كشف الإسرائيليون خططهم لعبور شمال نيطاني واستهداف بيروت.
0: إذن هذا هو السؤال، وسأنقله لكارمن خدار الموجودة في مرج عيون. إذن بينما تجري جولة محادثات جديدة في واشنطن، السؤال هل يعني يلمس الجنوب أي أثر للتفاوض؟
2: ليلى، أثار التفاوض أدت إلى خفض للتصعيد على أيضا بالتوازي مع الحراك الدبلوماسي المكثف الذي جرى يوم أمس، خفض للتصعيد ولكن الجبهات متحركة. آخرها في هذه الأثناء نسمع تمشيطا من بلدة دبين خلال الساعة الماضية، تحرك هذا المحور بشكل كبير أكان لناحية القصف المدفعي، التفجيرات التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والغارات، تسعى هذه القوات التقدم باتجاه بلدة بلاط، فهذا المحور يشكل الجناح الشرقي بالنسبة لمنطقة يحمر الشقيف والنبطي. وهذه المنطقة كانت أيضا قد ذكرت في بيانات حزب الله الذي قال إنه استهدف تموضعات جنود الاحتلال الإسرائيلي فيها. زوتر الشرقية أيضا كان الحزب قد تحدث عنها، بالإضافة إلى محور ثالث في بلدة حداثة ومحاولات التقدم المستمرة خلال الأسابيع الماضية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي من بلدة الشاف إلى حداثة. حزب الله قال إن هذه القوات انسحبت من حداثة تحت وابل العمليات والاستهدافات المكثفة من قبل حزب الله. هذا على المستوى الميداني لناحية العمليات، ولكن أيضا الغارات الإسرائيلية لم تتوقف طوال الليل والنهار، عشرات الغارات في القطاعات الثلاثة من جنوب لبنان، وهذا يرفع عداد الضحايا من شهداء وجرحى إلى نحو 14,000 منذ بدء المواجهات في 2 مارس الماضي وفق وزارة الصحة اللبنانية. ولكن على خط التفاوض ووفق مصادر أفادت الجزيرة تقاطعها بين المصادر الرسمية وحتى مصادر حزب الله ومصادر رئيس البرلمان نبيه بري، كلها تؤكد على أن لبنان يريد وقفا شاملا لإطلاق النار لا يقتصر فقط على العاصمة بيروت ولكن يشمل كل الأراضي اللبنانية. ولكن ترجمت هذا التوصل أو هذا الاتفاق حزب الله يرى فيه محددات ولاءات كان قد وضعها مرتبطة بأن لا عودة لما كان قد سبق 2 مارس لناحية حرية الحركة، لناحية الاستهدافات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي واستمرارها بهذه الاستهدافات. وقال مصدر للجزيرة قبل قليل، قيادي في حزب الله للجزيرة، قال إن الانسحاب الإسرائيلي وتعامل إسرائيل في المرحلة المقبلة يحدد هذا الأمر، بالإضافة إلى أن هناك مصدر رسمي كان قد أفاد الجزيرة بأن هناك مساعي أمريكية.
0: ألفت النظر إلى أن هذا يجري بينما تنتهي اجتماعات اليوم الأول من الجولة الرابعة للمفاوضات بين وفدي لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. إذن هذا بحسب مراسلتنا. تفضلي أكملي. وأن طبعا المحادثات ستستأنف غدا في مقر الخارجية الأمريكية. تفضلي كارمن.
2: وبالضبط هذه هي الجزئية ليلى التي كنت أريد الإشارة إليها وفق هذا المصدر الرسمي اللبناني الذي أفاد الجزيرة بأن هناك مساع أمريكية للتوصل في نهاية جولة يوم غد لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار، ولكن هناك أيضا ارتياب، خاصة أن لبنان منذ العام 2024 كان قد توصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، نذكر جيدا ما حصل حينها 15 شهرا من الانتهاكات الإسرائيلية، ثم في أبريل الماضي تم التوصل إلى هدنة مدد اتباعا حزب الله في الأيام الستة الأولى التزم بهذه الهدنة، ولكن إسرائيل هي من كانت تخرق هذه الهدنة، وقال حزب الله ويقول وفق بياناته إنه في عملياته يرد على هذه الخروقات. حزب الله أيضا وفق المصدر الذي أفاد الجزيرة يرفض بقاء هذه القوات في جنوب لبنان ويؤكد أن لا عودة كما أشرت إلى ما قبل 2 مارس. إذن المشهد معقد ومركب للغاية، وعلى الرغم من هذه المساعي التي يعمل الكثير من الأطراف للتوصل لوقف لإطلاق النار لوقف المجازر الإسرائيلية في جنوب لبنان، وكان آخرها استهداف محيط مستشفى جبل عامل الذي أدى إلى سقوط شهداء وجرحى ووضعته وزارة الصحة اللبنانية في إطار جريمة الحرب. هناك مساع حقيقية لوقف كل ما يجري في جنوب لبنان ووقف ما جرى يوم أمس، هذا التهديد الإسرائيلي بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت، ولكن كل السيناريوهات مطروحة، إما تصعيد أكبر مما كنا قد شاهدناه أو عودة إلى قواعد ما قبل التهديد الإسرائيلي، أي قبل أكثر من 24 ساعة أول من أمس، حيث كانت المواجهات محتدمة في جنوب لبنان. حزب الله ينفذ عملياته، أكثر من 40 عملية وصلت حتى العمق الإسرائيلي، طبرية وصفد والكريوت وغيرها من المواقع الإسرائيلية. أم أننا سنتوصل إلى وقف لإطلاق النار الجميع في لبنان يريده، وخاصة على المستوى الشعبي، ف الجنوبيون يسألون عن موعد عودتهم، هل ستحرر أراضيهم؟ السلطات الرسمية اللبنانية وعلى رأسها رئيس الجمهورية جوزيف عون يؤكد أن لا تنازل ولا استسلام من خلال التفاوض، ولكنه السياق الوحيد الذي يوصل لنهاية كل هذه لكل هذا المشهد. نعم. في جنوب لبنان، ودلل على الخسائر البشرية التي تكبدها لبنان، وأيضا نواف سلام كان له كلام في الإطار ذاته.
0: أشكرك جزيلا كارمن جوخادار، وأنتقل الآن إلى إلياس لنتابع من وجهة نظر إسرائيل فيما يجري. طبعا نتنياهو يثبت موقفه بالنسبة لبيروت، ووزير دفاعه يلوح بالضاحية، ولكن هل يمكن اعتبار هذا التصعيد في الخطاب ربما يعني تحسين لتحسين شروط التفاوض، أم تمهيد لمسار عسكري إذا ما تعثرت المفاوضات بالفعل؟
3: نعم، دعينا أولا نشير ليلى إلى أمر واقع، وهو أن الواقع يقول أن هنالك كثير من القيل والقال حول مسألة وقف إطلاق النار من عدمه، وما سيحدد مآلات الأمور هو الواقع في الميدان في قادم الأيام، هذا هو ما سيحدد الأمر فيما إذا كانت العمليات العسكرية سوف تمضي أم تتوقف، وحتى الآن الأمور غير واضحة تماما. بالإشارة إلى ذلك نشير إلى أن القناة 12 الإسرائيلية هذه الليلة كشفت على أن كان هنالك اتفاق ما بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب على التلويح بضرب الضاحية، بل وإصدار أمر بالإخلاء من أجل الضغط على حزب الله من ناحية وعلى الدولة اللبنانية من ناحية أخرى في إطار المفاوضات التي انعقدت في واشنطن، وهذا في إجابة إلى سؤالك. ولكن عندما اكتشف دونالد ترامب بأن نتنياهو يريد أن يخرق هذه التفاهمات وأن يمضي في توجيه ضربة فعلية للضاحية الجنوبية أوقفه. واضح الآن بأن إسرائيل متعنتة وعلى موقفها، وهي تقول أن هنالك مبدأ قد حدد وأن الرئيس ترامب قد وافق عليه، وهو أن الضاحية مقابل قصف البلدات في شمال إسرائيل، بمعنى أنه لم تعد المعادلة بيروت مقابل حيفا أو بيروت مقابل تل أبيب، بل نتحدث عن البلدات الواقعة على الحدود على الخط الأمامي للحدود مع لبنان. هذا أولا. ثانيا وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يقول بأنه لا يوجد هنالك ما يقيد عمل القوات الإسرائيلية، العمليات مستمرة في جنوب لبنان، بل وأن الجيش الإسرائيلي يدرس احتمال توسيعها والقيام بعمليات أخرى، وأن ثمة هدفان، الهدف الأول على المدى القريب وهو جعل ما كل ما هو في جنوب الليطاني خالي من الأسلحة ومن وجود عسكري لحزب الله، وعلى المدى البعيد تجريد حزب الله من سلاحه في إطار المفاوضات مع الدولة اللبنانية.
0: وهذا يتم، هذه التصريحات تحدث في الوقت الذي يتفاوض فيه الإسرائيليون مع اللبنانيين في واشنطن، وانتهت جولة المحادثات أو اليوم الأول منها ويبدأ يوم جديد. يعني هذا كله يضع علامات استفهام حول جدية تل أبيب في الموضوع أصلا، ولماذا هذه المسرحية إن كانت فعلا عازمة على فعل ما تريده؟
3: إسرائيل تريد أن تفصل بين الأمرين، بين الواقع الميداني والواقع في غرف المفاوضات في واشنطن، وهذا ما هو معلن منذ البداية، أن تقاتل حزب الله بمعزل عن الدولة اللبنانية، المفاوضات مع الدولة اللبنانية، وأن تفاوض الدولة اللبنانية بمعزل عن القتال المستمر في الميدان. هل ستنجح في تثبيت هذه المعادلة؟ قلت أن الأيام فقط وحدها كفيلة بالإجابة على هذا السؤال. واضح بأن الجانب اللبناني يرفض، لكن إسرائيل تمضي في المفاوضات مع الدولة اللبنانية بجدية، وهنالك إجماع لدى الأحزاب الصهيونية في الكنيسة الإسرائيلية الذي يشكل الكنيسة الإسرائيلية حاليا سواء من المعارضة أو الائتلاف بالذهاب إلى هذه المفاوضات وإعطائها فرصة، لأن الخيار العسكري لم يحقق لإسرائيل ما أراده.
0: ولكن أليس صحيحا أيضا إذا كانت ستمضي أم لا مرتبط بموقف الرئيس الأمريكي وبأي درجة يشعر بأنه متورط الآن؟
3: إلى حد كبير، وحقيقة هذا سؤال في غاية الأهمية، واليوم أجابت عليه ربما صحيفة هآرتس الإسرائيلية التي أشارت إلى أن هنالك غضب كبير في صفوف الجيش الإسرائيلي تحديدا من أن القرارات لم تعد تتخذ في تل أبيب في الحكومة الإسرائيلية أو لدى هيئة الأركان، بل لأول مرة هم يشعرون بأن العمليات العسكرية الإسرائيلية مقيدة بقرارات من البيت الأبيض، وهذا في غاية الخطورة، وأن التخطيط للعمليات العسكرية لدى الجيش الإسرائيلي هو منوط بقرار من البيت الأبيض وليس بقرار من الجيش الإسرائيلي. هم يقولون بأن رفع سقف التوقعات من جانب بنيامين نتنياهو وكاتس في الدعوة لضرب الضاحية وبعد ذلك التراجع أدى إلى ضرر عسكري كبير، وأن رفع التوقعات من أن إسرائيل تهزم حزب الله هي أيضا أدت إلى فقدان الثقة لدى الشارع الإسرائيلي بالجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي يقر وفق ما تنقله هآرتس عن مصادر عسكرية إسرائيلية بأن حزب الله لم يهزم، وهذا يقال في المقال الذي كتب الليلة في هآرتس، هيكله التنظيمي لم ينهار وما زال يحتفظ بقدرات عسكرية يحتفظ بها للمستقبل. إذن هنالك أيضا تأثير لهذه القرارات الأمريكية المحرجة بالنسبة لبنيامين نتنياهو، لا يمكن إغفال ذلك حقيقة ليلى، على العمليات العسكرية في الميدان. لأول مرة الجيش الإسرائيلي يقول بأنه لا يستطيع أن يخطط إلى الأمام، وأن كثير من مخططاته التي وضعها ذهبت أدراج الرياح بلحظة بهذا القرار.
0: على العموم كما قلت ننتظر لنرى، لأننا في السابق كنا نتحدث عن مثل هذا الإحراج واتضح أنه لم يكن له أساس. على العموم أشكرك جزيلا إلياس، ونتابع مما نقلته صحيفة اليدعوت أحرنوت عن مصادر عسكرية أن الجيش الإسرائيلي يحقق في كيفية نجاح مسيرات حزب الله بالوصول إلى قواته ورصدها واستهدافها خلال ساعات الليل. وأضافت الصحيفة أن مقتل جنديين وإصابة آخرين في حدثين منفصلين جراء مسيرات حزب الله أثار قلق الجيش.
4: في لبنان تطورات تتلاحق ومواقف تتسارع، واتفاقان لوقف إطلاق النار لم يفلحا حتى الآن في كبح القتال. فمع بلوغ التصعيد العسكري ذروته وإعلان إسرائيل السيطرة على قلعة شقيف وإصدار أوامر من نتنياهو بقصف الضاحية الجنوبية، ترافقت مع أوامر إخلاء واسعة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار مؤكدا ألا قوات ستتجه إلى بيروت، إلا أن إسرائيل واصلت هجماتها على بلدات عدة في قضائي النبطية وبنت جبيل بالجنوب اللبناني. قاع قابلها حزب الله بتصعيد هجماته على شمال إسرائيل. ورغم التقدم الإسرائيلي والغطاء الجوي والقصف المدفعي، فإن المعركة على الأرض مع حزب الله تبوح بتفاصيل أعقد مما تبدو عليه، حيث أعلنت صحيفة يديعوت أحرنوت استنادا لمصادر أن الجيش يحقق في كيفية نجاح مسيرات حزب الله بالوصول إلى قواته خلال ساعات الليل تحديدا. تقول الصحيفة إن مقتل جنديين وإصابة آخرين في حدثين منفصلين جراء مسيرات الحزب أثار قلق الجيش، وتكمن الخشية من قدرة الحزب على تزويد المسيرات بمنظومات تمكنها من الوصول إلى أهدافها في ساعات الليل الحالكة. مصادر عسكرية تصف حزب الله بأنه يتعلم بشكل سريع ويزداد دقة في إطلاق النار وتفعيل المسيرات ومعرفة تكتيك عمل الجيش، معطيات يبدو أنها دفعت القوات الإسرائيلية إلى تغيير تكتيكاتها واللجوء إلى السرعة وتقليص الانتشار. حيث تقول يديعوت أحرنوت إن الجيش بات يعمد إلى التحرك السريع في منطقة الخط الأصفر خشية التعرض للاستهداف، كما قلص عدد آلياته الثقيلة بعد أن أصبحت أهدافا لمسيرات حزب الله. وتوضح الصحيفة أن توسيع العملية حتى قلعة شقيف كان يهدف بالأساس إلى محاولة منع حزب الله من إطلاق المسيرات على البلدات الحدودية. شهادات جنود إسرائيليين وذويهم عززت هذا الطرح، حيث كشفت أن مسيرات حزب الله صارت مزودة بكاميرات تمكنها من رؤية ورصد تحركات الجيش ليلا. ونقلت يديعوت أحرنوت عن والد جندي أصيب في لبنان أن الجنود باتوا يقتلون خلال الظلام، معطيات تتقاطع بشكل كبير مع تصريحات المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة والذي أقر أن تهديد الطائرات المسيرة يمثل تحديا حقيقيا لا بد من الاعتراف به والعمل على تجاوزه. جاء ذلك في كلمته خلال جلسة أممية طارئة بشأن لبنان، قالت فيها الأمينة العامة المساعدة لعمليات السلام في الأمم المتحدة إن توغل إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية ووجود قواتها شمالي الخط الأزرق يعدان انتهاكا سافرا لسيادة بيروت وللقرار الأممي 1701. ودعت مجلس الأمن إلى التدخل للتوصل لوقف إطلاق نار شامل ووضع حد لكل ما من شأنه تقويض العملية الدبلوماسية، دعوات تصطدم بإصرار إسرائيل على خرق اتفاق تلو الآخر في ظل إعلان أمريكي غير متضح المعالم، ما يطرح تساؤلات بشأن مستقبل معادلة الردع وآلية الانسحاب الإسرائيلي من لبنان ومصير سلاح حزب الله.
0: وينضم الآن إلينا من جبل لبنان الكاتب الصحفي نقول نصيف، أما من بيروت ينضم إلينا هادي القبيسي الباحث والكاتب السياسي. وهنا في الاستوديو أرحب بالدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية، أهلا بالجميع. وأبدأ مع ضيفي أولا من بيروت السيد نقولة نصيف. إذا ونحن نتابع ما يجري في واشنطن انتهى اليوم الأول، والسؤال إلى أين نتجه؟ نحو وقف حقيقي أم إلى تثبيت الاحتلال بصيغة جديدة؟
5: بالطبع لبنان لا يمكن أن يوافق على تثبيت الاحتلال أيا تكن الصيغة التي يمكن أن تطرحها سواء الولايات المتحدة أو إسرائيل. طبعا البند الأول والرئيسي في جدول أعمال لبنان هو وقف ثابت ونهائي لإطلاق النار على كل الأراضي اللبنانية، وطبعا ما حدث البارحة أو في الساعات المنصرمة من خلال ما يمكن تسميته قواعد اشتباك جديدة، أي بمعنى وضع بيروت أو أمن بيروت والضاحية الجنوبية في مقابل أو قبالة أمن شمال إسرائيل. هذه قواعد الاشتباك الجديدة المنشأة يعني في الساعات الماضية لا يمكن أن تستمر طويلا. أولا هي تحتاج إلى وقت كي يتأكد من نضج موافقة حزب الله عليها، يعني إذا كانت إسرائيل فرضتها وطبعا دعمتها الولايات المتحدة، هذا يعني أن ثمة طرف آخر سوى الدولة اللبنانية أي لبنان الرسمي، الطرف آخر أساسي معني في هذه القواعد الجديدة أي حزب الله. حزب الله لا يمكن أن يوافق على هذه المعادلة. هذه المعادلة تعني أنه لا يستطيع أن يرد في المطلق على إسرائيل في شمال إسرائيل، يستطيع أن يرد على إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية أي يصبح شريكا لها بطريقة ما طبعا بالمعنى المجازي شريكا لها في تدمير ما تبقى من البيوت التي يمكن أن تتمركز فيها القوات الإسرائيلية. فبالتالي حزب الله قوته الأساسية اليوم هي أنه يحتفظ بالمسيرات، وبهذه المسيرات يصل بها إلى شمال إسرائيل. فبالتالي أن يتوقف عن إطلاق هذه المسيرات من أجل أمن الضاحية الجنوبية أو موافقته على قواعد الاشتباك هذه، يعني أنه كما لو أنه يقر بالاستسلام أو بالهزيمة أو بأنه يخرج من هذه المعركة. قوته الفعلية في مواجهة إسرائيل ليس داخل الأراضي اللبنانية، وإنما في الداخل الإسرائيلي من أجل الضغط على المجتمع الإسرائيلي وبالتالي على الدولة الإسرائيلية من أجل حملها على الانسحاب من الأراضي اللبنانية.
0: ولكن هذا لا يجري. نعم. يعني السيد هادي القبيسي بالعكس، يعني وفي الوقت الذي تجري فيه المفاوضات لواء قفعاتي يعبر الليطاني ويضغط بشكل كبير ميدانيا، ففعليا ما هو المسار الذي يتقدم على الآخر، الميدان أم طاولة التفاوض؟
6: المقاومة كانت خلال شهرين الماضيين يعني تركز بشكل أساسي على استهداف القوات الغازية داخل جنوب لبنان، ولكن بعد تجاوز الخطوط ما يسمى الخط الأصفر وما يسمى يعني منطقة شمال الليطاني والدخول إلى نقطة زوتر وثم يحمر شريط والدبين، هذه النقطة الثلاث، المقاومة صعدت من ردودها وبدأت مرحلة جديدة سواء بكثافة العمليات على القوات داخل الجنوب لبنان أو بنوعية الأسلحة المستخدمة أو باستهداف العمق داخل فلسطين المحتلة، وكان هذا رد فعل طبيعي من المقاومة بهذا الاتجاه. طبعا العدو هنا كان لديه مشكلة مضاعفة، هو أولا قال أنا أريد أن أبعد المحلقات ولذلك دخلت إلى منطقة شمال الليطان، وتبين أن رد فعل المقاومة هو تعميق الاستهدافات داخل منطقة الجليل وأيضا زيادة كثافة الاستهدافات على القوات الغازية، وكان هناك يعني كلام واسع عن خسائر. المعضلة الإسرائيلية وهي التي تدفع الإسرائيليين الآن إلى التشبث بهذا القواعد الاشتباك التي تحدث عنها ضيفك، هو أنه في المرحلة الأولى قبل تجاوز الليطاني كان هناك مشكلة أن القوات استقرت، وحينما استقرت القوات تحولت إلى أهداف وأصبح هناك معضلة حول أهداف الحرب، ما هو هدف الحرب بالنسبة للجيش، وكان يقول أن هناك يعني تكبيل للأيدي وهم بحاجة إلى مزيد من العمليات ومزيد من التوسع الجغرافي لإبعاد المحلقات، وهذا أمر يعني غير واقع. هناك معضلة لدى الكيان الإسرائيلي والجيش تحديدا.
0: دعني أسأل الدكتور مهند عن هذا،
6: ما هو الهدف
0: من نتحدث نعم. عن الهدف، دعني أسأل الدكتور مهند حول هذه النقطة، نتحدث عن الهدف من الحرب ولكن أيضا نتحدث عن الهدف من التفاوض. يعني عندما تقول إسرائيل أنها لن تنسحب من الشريط الأمني حتى مع دفع أمريكي نحو وقف شامل، إذن ما قيمة، ما فائدة التفاوض، ما فائدة أن ندخل جولة جديدة غدا أو يوم جديد؟ ماذا تريد؟
7: إسرائيل تتعامل مع التفاوض ومع التصعيد بمبدأ إسحاق رابين، إسرائيل تتفاوض وكأنه لا يوجد تصعيد وتصعد وكأنه لا يوجد تفاوض، بمعنى أن محاولة الربط بين التصعيد وبين التفاوض غير صحيح. إسرائيل لا تصعد من أجل أن تضغط على الحكومة اللبنانية لتقديم تنازلات سياسية في المباحثات. إسرائيل تعتبر أن التصعيد في جنوب لبنان هذه جبهة والمسار الدبلوماسي السياسي هذه جبهة مختلفة لا علاقة بين الجبهتين، ولذلك فهم إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان هو فهم حرفي، بمعنى وقف إطلاق النار أنه حزب الله لا يطلق النار على الجيش الإسرائيلي وعلى الشمال الإسرائيلي وإسرائيل لا تطلق النار، ما عدا ذلك على الأرض إسرائيل ترى أنها مستمرة في عملياتها في التدمير البنية المدنية والعسكرية في جنوب لبنان.
0: لنفترض هذا هو فهم إسرائيل، ولكن ما هو فهم ترامب؟ هل ترامب مشترك في هذا الفهم؟ أم أن يعني قبل قليل كان إلياس يقول أن التلويح بالضاحية كما جاء على لسان وزير الدفاع الإسرائيلي كان جزء من عملية تنسيق بين ترامب ونتنياهو لرفع التصعيد وورق التفاوض، ولكن لما دخل الموضوع على الميدان أخذ بعد آخر، ترامب أوقفهم.
7: صحيح.
0: إلى أي حد إذن هناك هذا يعني هذا الفهم الإسرائيلي موجود لدى الأمريكيين.
7: الجانب الأمريكي فرض على إسرائيل الذهاب إلى المباحثات وفرض على إسرائيل وقف إطلاق، يعني حتى المسار الدبلوماسي هو مسار مفروض أمريكيا على إسرائيل، إسرائيل لم تكن تريد ذلك. الهدف الأساسي كان لإسرائيل منذ التصعيد في مارس حتى هذه اللحظة هو بناء منطقة أمنية عازلة خالية من السكان في جنوب لبنان، هذا كان هدف الإسرائيلي الأساسي، ولكن تبين أنه هذا الهدف يكلف الجيش الإسرائيلي تكاليف وأثمان باهظة. فقط معطيات، قتل 74% من العمليات حزب الله حسب إسرائيل، هي كانت تستهدف الجنود الإسرائيليين في داخل لبنان. قتل 30 إسرائيلي، 26 منهم جنود قتلوا في داخل لبنان، معنى أن إسرائيل ذهبت إلى توسيع العملية العسكرية في جنوب لبنان دون تخطيط استراتيجي واضح. وانعدام التخطيط الاستراتيجي الواضح لتوسيع عملياتها مما اضطرها أن توسع ذلك إلى شمال نهر الليطاني، والتهديد بضرب الضاحية هو الذي أجبر ترامب على وقف إسرائيل، لأن إسرائيل حاولت أن تفصل الجبهات، وترامب عمليا أجبر إسرائيل على ضم الجبهات، يعني الجبهة الإيرانية مع الجبهة اللبنانية. ولكن الهدف الأصلي الإسرائيلي كان بناء منطقة أمنية عازلة على أمل أن هذه المنطقة الأمنية العازلة إسرائيل لا تنسحب منها إلا مع نزع سلاح حزب الله.
0: كان لافتا أيضا ما ذهب إليه وزير خارجية الأمريكي من ربط الحزب بإيران، وهنا أتوجه للسيد نيكولا نصيف، هذا الربط حصل ربطا تاما الليلة مع جولة الغد، يعني هل يحسم جنوب لبنان في واشنطن فعلا أم على طاولة الملف النووي التي تخوضها طهران؟
5: طبعا على كل حال كمان كذلك استطيع ان احيلك الى ما قاله رئيس المجلس الشورى الايراني قاليباف للرئيس نبيه بري عندما قال ان ايران ولبنان واحد، يعني ولبنان وإيران واحد، وهي عبارة ربما تذكرنا بما كان يقوله السوريون إبان حقبة وجودهم في لبنان بأن أمن لبنان من أمن سوريا. اليوم نتحدث عن كلام مماثل، أمن إيران من أمن لبنان أو أمن لبنان من أمن إيران. طبعا إيران تريد أن يكون لبنان ورقة، ولذلك ورقة على في طاولة المفاوضات بينها والأمريكيين، ولذلك هي تحاول أن تعطي الانطباع أو أن تتصرف على أنها هي التي فرضت على أمريكا وعلى إسرائيل وقف إطلاق النار. لكن عمليا الموقف الإسرائيلي والموقف الأمريكي في شق آخر، والدولة اللبنانية أيضا، وربما هي مفارقة هذا التقاطع بين لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل حول ضرورة أن تكون المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في ذاتها، يعني مفاوضات الدولتين دون ما أن تكون جزءا لا يتجزأ أو ورقة على طاولة التفاوض الأمريكي الإيراني. ما تريده إيران، تحاول الدولة اللبنانية بأن تقول أنها هي التي تريد أن تفاوض إسرائيل، وهي التي تمثل الشرعية الدستورية اللبنانية وليس حزب الله. إيران إذا كانت تريد وضع اليد على الورقة اللبنانية فذلك من أجل أن تجعل من حزب الله هو مرجعية الاستقرار،
0: ولكن
5: هو مرجعية الاستقرار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، هذا ما ترفضه الدولة اللبنانية. الدولة اللبنانية هي مرجعية الأمن والاستقرار في جنوب لبنان.
0: هل تملك الدولة اللبنانية أدوات الإنفاذ؟ هنا أريد فقط لأن الوقت يعني يداهمنا السيد القبيسي، يعني إذا فعلا وقع الاتفاق غدا فلنقل ذلك، إن التزم الحزب من يضمن أن تلتزم إسرائيل وهي التي خرقت الاتفاقات في السابق، وطبعا نذكر 2024؟
6: طبعا اليوم رئيس الجمهورية قال بشكل واضح، يعني أعلن أن فشل الذريعة الدبلوماسية اللبنانية خلال 15 شهرا، وقال أنه إسرائيل لم تلتزم بالانسحاب النقاط الخمس ولم توقف اعتداءاتها، وهذا يعني تصريح واضح وتقرير واضح بأن المشكلة مع الإسرائيلي ليس هو وجود ضمانة أمريكية وعدم وجودها، وإنما الضمانة الوحيدة التي يمكن أن نركن إليها في لبنان هو أن يخرج العدو الإسرائيلي منهكا كما بدأ يظهر الآن. تقرير اليوم نيويورك تايمز ومعاريف وإيديعوت، الكل يتحدث عن إنهاك الذي يحصل، وخرجت ثلاثة فرق من أصل خمس فرق. أعتقد أن السبب الوحيد لاستعارة الأمن في لبنان هو أن يشعر الجيش الإسرائيلي والقيادة الإسرائيلية بأن الدخول إلى لبنان مكلف جدا كما حصل عام 2000، وأن الدبلوماسية اللبنانية لا تتعامل وفق الحد الأدنى كما تعاملت أمس، وقدمت مباشرة العرض الإسرائيلي في بيانها ولم تعقد من العرض اللبناني، وقالت أنه هي تعمل وفق المعادلة التي تقول الضاحية مقابل بلدات الشمال، ولم تتحدث عن وقفة نقل شامل، وانما ذهبت للتنازل المباشر، وهذا ليس تفاوض عمليا وليس انتاج بالسياده ولا بالشرعيه، هذا تقديم للتنازلات مجانيه.
0: انا غدا لنظره قريب، غدا يوم جديد من المفاوضات، وسنتابع طبعا عن قرب. هذه القبيسي، اشكرك واشكر نيكولا نصيف، واشكرك انت دكتور مهند مصطفى. واذا نتابع معكم من خلال هذا التقرير الذي يتحدث عن اليوم الأول للحرب، ومنذ ذلك اليوم تداعيات هذه الحرب انعكست على حركة المرور في مضيق هرمز. خلال 90 يوما من عمر الحرب تراجع عبور النفط بنحو 90%، وهو الأمر الذي كنت تشير إليه للتو دكتور أحمد يان. أما الغاز الطبيعي المسال فقد تراجع بنسبة 93%، الأمر الذي انعكس على أسواق الطاقة عالميا. هذه البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا لبيانات منصة كيلر خلال 90 يوما من الحرب، وخلصت إلى هذا التقرير.
8: 90 يوما مضت منذ اندلاع الحرب وما تبعها من تداعيات على مضيق هرمز، أحد أهم المعابر البحرية في العالم، حيث تعطلت حركة الشحن البحري عبر المضيق بنحو 92% مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب. وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن متوسط حجم النفط ومنتجاته التي كانت تعبر المضيق يوميا قبل الحرب بلغ حوالي 20 مليون برميل. انخفض هذا المتوسط اليومي بنحو 90% ليصل إلى قرابة 2,200,000 برميل يوميا، إذ بلغ إجمالي حجم النفط الذي عبر المضيق نحو 200 مليون برميل خلال هذه الفترة، الأمر الذي انعكس على أسعار النفط عالميا التي ازدادت بنحو 27%. أما الغاز الطبيعي المسال فلم يكن في منأى عن الأزمة، فقد كان يمر عبر مضيق هرمز نحو 20% من إجمالي تجارة الغاز الطبيعي المسال عالميا، كان المعدل الشهري للعبور يزيد عن 8 ملايين طن. لكن منذ بدء الحرب عبر المضيق أقل من 600,000 طن من الغاز الطبيعي المسال بنسبة تراجع بلغت 93%. هذا التراجع لم ينعكس على أسواق الطاقة فحسب، بل انتقل سريعا إلى أسعار الكهرباء والصناعة وسلاسل الإمداد، فقد قفزت الأسعار في آسيا بنسبة 143%، في دلالة واضحة على حجم الصدمة التي سببها اضطراب الإمدادات من الخليج. ولقراءة المشهد بصورة أكثر شمولية، أجرت وحدة البيانات في الجزيرة تحليلا إحصائيا لبيانات منصة كيبلر المتخصصة في بيانات الشحن البحري، وخلص التحليل إلى أنه خلال 90 يوما من الحرب عبرت مضيق هرمز 825 سفينة، 299 سفينة دخلت المضيق بينما غادرته 526، كان من بينها 115 سفينة غادرت فارغة. أما الحمولات فتوزعت على الشكل الآتي: 203 ناقلات نفط، 81 ناقلة غاز مسال، 53 ناقلة مشتقات نفطية، و74 ناقلة لمنتجات مختلفة. لكن أزمة مضيق هرمز لم تضرب أسواق الطاقة وحدها، بل امتدت أيضا إلى الأمن الغذائي العالمي. فقبل الحرب كان يعبر المضيق شهريا 1.5 مليون طن من الأسمدة الضرورية للإنتاج الزراعي، في حين بلغ المعدل الشهري لعبور الأسمدة نحو 380,000 طن شهريا بعد بدء الحرب، بتراجع يصل إلى 75% عن معدلاته الشهرية قبل الحرب. لكن كيف مرت هذه السفن؟ من بين 526 سفينة غادرت المضيق عبرت 62 سفينة فقط من الممر الدولي الرسمي، بينما سلكت بقية السفن ممرات أخرى.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي. تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Bankstown Child Care Academy، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانشبول بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام. يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي. موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punchbowl. ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562982.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محامات بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم:
4: ظهور داء قديم في البشر، يعني حب الشهرة من أجل الجاه أو المال. هل من سعى للشهرة بدينه وعلمه فهذا رياء؟ شوفوا أخواننا الكرام، أحكي لكم شغلي مختصر الدرس. هلا بيقول لك هذا مشهور، كل ما كان مشهور كثير كل ما كان بياكل عيون كثير. كل إنسان مشهور، المشهور ما بيحسن يمشي، يتصوروا معه، ما بيحسن يقعد بين أولاده. بيقول لك بو فلان، بعدين مفضوح، وين ما رحت كاشفينك. هلا حتى المشاهير اذا انت بتقعد هيك بيقول لك يا ريت ما صرت مشهور، بس هلا صار الشهرة تجيب مال، تيك توك ومكمك ويوتيوب و... سبحان الله، دائما بسمع اخبار اغلب هدول اللي بسمون يوتيوبر، يعني هدول المشاهير ما بتلاقي إلا عمل حادث سيارة ومات، والتاني

مجاهد ومنفق وقارئ وعالم. معقول هذول كلهم منفق وقارئ وعالم ومجاهد؟ قال أرادوا بما آتاهم الله الدنيا، مو كلهم طبعا، اللي أنت طلبت وقد قيل، خلص طلبتها وقد قيل. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام كانوا يكرهون الشهرة. يدخل الرجل إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيكم محمد؟ مو مبين معه، مو مبين معه. حتى النبي عليه الصلاة والسلام قعدوا بالمدينة سنتين ثلاثة حتى ساووا له منبر بس عشان يشوفوا الناس. قال ولما طعن عمر رضي الله عنه وأرضاه وحضرته الوفاة واساه ابن عباس بمناقبه التي عرف فيها وبذكره الحسن بين الناس، فقال عمر رضي الله عنه وارضاه، صار يقول ابن عباس وانت الفاروق وانت ابو حفص وانت صاحب رسول الله وانت الخليفه وانت الامير المؤمنين وانت اللي وصل الفتوحات، بلش بقى بده يساويه من المشاهير. فقال عمر المغرور من غررتموه. لو أن لي ما على ظهرها، يعني الأرض، من بيضاء وصفراء لافتديت به من هول المطلع. بيضاء وصفراء يعني المال، الدراهم والذهب. الدراهم فضة بيضة والدنانير ذهب، كانت المصاري ذهب، ما بدي شيء بس الله ينفذني لما يقوم الناس لرب العالمين. المغرور من غررتموه، احكيكم شغلة يعني بتزعلوا مني وجر، كل واحد أكل كم بحاله بينزل بوست 30 تعليق، صاروا 35 بعد 10 أيام 150، شكرا وفايت عم يعمل يتشكرون على التعليقات، يعني سخيف بسخيف ما في شيء، حاطط شغلة كلها تقديمة. أنا من رأيي إنه الواحد يعني السخفة كله نقيمون، بعدين شو عم بعدين بناحد بنزل بوست شكرا اللي هنوني بعيد ميلادي. قديش عمره الاخ؟ 56 سنه. دفشه بيصير بالاخره، عيد ميلاد في حدا جاب لك قال لي بجاتو؟ لا. في واحد جاب لك سكره؟ حياه كلها افتراضيه، ما في شيء صح، ما في شيء حقيقة، كله يعني هذا بيقول له شكرا وهذا بيعمل له لايك وهذا بيعمل له بإيده هيك وكل مرة بيحدثوا ما في شيء. يعني إذا أنت بدك 500,000 ليرة ينقصك قصد بالجامعة، أعطيني واحد ندول اللي أنت كلياتهم جامعون يقول لك مرحبا، وفز بالليل بيعمل هيك، صاروا 37 تعليق ونزل ستوري، انتبه، تارك امه وابوه ودراسته وبكالوريته على انت وحده اسمها الحسناء البيضاء، هو زلمه من شمال افريقيا مدري من وين، كلهم خير وبركه، عامل حاله الحسناء، لكل واحد كل واحد بيسمي واحد الورده الشاميه، واحد الفل الابيض، يكون عمره 90 سنة، حياة كذب بكذب، وعم تحكي معه تبعت له قلوب

0: والله يا أخوانا الكرام وين لك أمك إذا بتقول لك الله يرضى عليك خير من وسائل التواصل الاجتماعي، خير من الفيسبوك والواتساب والتليجرام وكل وين شو ستوري وكلهم. سيدنا خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه هو اللي فتح الشام. واحد لما بيفتح البلاد بصير عنده عزة، اللي بيجيب علامة عالية بالبكالوريا شو بيعمل له؟ لأنه بعضلاته. قل وما توفيقي إلا بالله هذا من فضل ربي. بس لو انكسرت ايدك ما بتحسن تجيب العلامات، لو كان دارس كل الدراسة قال لك سكرتها 240 من 240. قول هذا من فضل ربي ليبلوني. سيدنا خالد بن الوليد فتح الشام، جاء كتاب من سيدنا عمر عزله، أخذ الكتاب ومشان ما يصير بلبلة راح هو أعطاه لأبو عبيدة بن الجراح، لأنه التولية نسي سيدنا أبو عبيدة، قال له بتعتبرني من اليوم جندي من جنودك. هذا لو عنده حب الظهور شو كان سوا؟ كان ضب الكتاب بجيبته وراح عمل انقلاب على سيدنا عمر. ما في، ما عندهم. قد ما بتحسن بعد عن الناس وعن أعين الناس، قد ما بتحسن أخفي الصورة، قد ما بتحسن لا تخلي كل البشر تشوفك. والله بمركز قيم منشتغل 100 مننشر 1. بقولوا لي أستاذ مو ضروري، مو ضروري. فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. ضربت السيارة قال له اتركها مضروبة، كنا نصلحها يا أبي ما حلوة. قلت له اتركها مضروبة خليها شوفوا. يا حرام يا حرام، سيارته مضروبة خلاص، إنه راحت خلاص راحت العين. كان بالبيت شو يساووا؟ آية الكرسي يميلوها لأنه بيشوفوا الطقم وكل شيء، بعدين بيقولوا لك ليش الآية مايلة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يركزوها راحت العين. إحدى المعارك شارك فيها مولانا الإمام عبد الله بن المبارك مع الروم، جاء رومي وقتل 7 من المسلمين. الإمام عبد الله بن المبارك ضريب سيف 3، قال وقتل 5 منهم ثم عاد بلثامه لكي لا يعرفه أحد. حط شوي انه انا حاطلع مباشرة له. وينه هذا؟ وينه؟ هلا بغزة عم يعلمونا الماضي التليد، اللي اقترع الملثم لا شايف وشه ولا بتعرف اسمه، لا بتعرف اسمه، ما بتعرف اسمه. اهلين ابو عبيدة، شو ابو عبيدة؟ هذا اسمه، ممكن اسمه مو عبيد، هذا كمان اسم حركي. ما بده إن أجري إلا، ما بيضره هو إنه أنت عرفته ولا ما عرفته، عنده مشكلة واحدة بس إنه الله يعرفه عرفانه، الله يتقبل. قال الفضل بن عياض إن قدرت ألا تعرف فافعل. إن قدرت ألا تعرف فافعل. مرة سمعت من سمعت الشيخ شيخ أمين والده قال له قيم المسجد تبع جامع أبو النور القديم يجي قبل الفجر بساعتين وكان العفو المجرور كل هاي اللي بيقيموها ويحطوها مو هيك إلا محفورة اسمها جور. الشيخ معلق انبازه ولفته عم مدخل الموضة عم يقول قيم المسجد مو شغالة إلا شغال الفانوس وشوية شمع والشيخ نازل تعزيل. شيخ أمين حب الظهور لحيته غرقانة بالكنيف. جاء له سيدي قال له اطلع لبرا. قال له اطلع لبرا وهي مو شغلتك. الشيخ عم يقول له لقيم المسجد. بقى ثلاث ارباع الساعة للفجر راح تحمم بهالمي الباردة بهالشتة وهو عم يطهر بيوت الخلاء في المسجد للناس ما بده حدا يعرفه. لذلك منها تقرأ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها. هلا بتشوفوا الكاريكاتور واللي هي وواحد رايح لعند اللي عم يتصدق والكاميرا عم تصورهم عم يعمل سيلفي. هي نحن هالمشكلة هي الظهور اخواننا الكرام. كان بيوت تستر على مدار سنين يقرع بابها ما يعرف مين أو ظروف ظرف يكتب عليه جابر عثرات الكرام. هذا مو اسمه جابر. جابر عثرات الكرام هي جملة مفيدة من ثلاث كلمات انه انسان لا يريد ان يعرف. شلون يعني؟ يعني ان اجري الا على الله. صرنا ثلاث ايام بدروس الفجر بفتح الباري عم ناخد عن الكبر تكبر أي التواضع وما بده حدا يعرف وبينه وبين الله ما عاد حدا مساواها كله بروح بيحضر بلال باشا بصور الجامع والشيخ والعالم بيجي بيلاك ما يتصور معك سيدنا يتصور بيجي بحطه بالجامع. أنا كنت بالجامع يا جماعة يا سامعين الصوت يا أهل الجيرة كنت بالجامع. الله يتقبل. في غيرك راحوا على الجامع 50 سنة وصاروا دعاة ولكم أحد عرى لا أحد نشر ولا هم يعزن. هلا للبركة خليها للبركة قل له صورة للبركة. في مرة أخنا أخواننا الكرام صدقا صدقا ما شفته بحياتي غير مرة أجى طقشي 20 صورة معي. كل ما هيك يصير عندنا مثلا نحن مناسبة عيد المولد رمضان كذا وهي بنزل صورتي وصورته بالجامع. لا إله إلا الله. ولك وكل مرة إجا كل المرة يتيمة. إن قدرت ألا تعرف فافعل وما عليك ألا تعرف. وخير إن شاء الله وما تعرف مو ضروري. أحد أساتذتنا هيك قدر أنه يوم الجمعة ما يخطب الجمعة وهو عالم علامي وخطيب، خطيب بعشر نجوم، توفاه الله. فقام اللفة وضل بالطائية وفات على جامع من الجوامع، بدون ما نقلكم وين هو، والخطيب على المنبر. لما شافه فالخطيب يعني يعتبر تلميذ من تلاميذه، يعني الشيخ اللي، وحس عليه امتى؟ هو عم يحكي بداية الخطبة، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التلميذ عم يتفرج على الشيخ، بعدين قال لهم يا جماعة بدي بلش بالخطبة، بس بيناتكم عالم جليل، والله لو بعرف قبل ما أطلع والله ما بطلع، والناس كلها تطلع، هو بس الشيخ شي سهل ما له سهل ابنه، صار يطلع مع العالم يعمل هيك. خيل الآن ما حد عارف، ما بده حدا يعرفه، لو بده يعرف كان عمل لهم هيك، كان عمل لهم هيك، كان عرف، صار يعمل يمين شمال. خلص الخطبة ركض. الآن مشكلة حب الظهور، هلا بتشوفوا شو بيساوي حب الظهور. حب الظهور يقسم الظهور، وهلا ما في أكثر منه. وهلا مين الظهور؟ الظهور للوكع، لوكع قبل لوكع، مين شوف الأفتاح، مين بتشوف؟ يا مغني يا مغنية، يا أورلاندو يا منسي، يا فلان يا فلان. يلا إن شاء الله مفكرين أهل العلم، أهل العلم ما حد يفرج عليهم، أهل العلم ما لهم مشاهدات، الله وكيلكم. والله فتحت على شيخ عامل هيك مثل مجلس، أقسم بالله العظيم زعلت عليه، فتحت عليه لقيت واحد، سكرت أم اختفى، طلعت أنا الزلمة الوحيد اللي عم يتفرج عليه. ما في هاي العين تسجل لك واحد، ما في اثنين، ما عنده ناس بدها تضحك وتتمسخر و... يعني
1: قال ثابت البناني قال لي محمد بن سيرين،
0: هذا مفسر المنامات، هذا بعصر التابعين،
1: لم يكن يمنعني من مجالستكم إلا خوف الشهرة.
0: لا بدين، هو أصلا هو معروف، بس ما خايف على حاله. أنا الفرد عند الموت والفرد في البلا، وأحشر فردا فارحم الفرد يا فرد.
1: مرة كنت بالمدينة المنورة، أحد مشايخ مصر المشهورين بدون ذكر اسمه، بهيك ملتم حاله، ولأن الناس كله صورة وين، عم إجا واحد قال له مو حضرتك الشيخ الفلاني؟ قال له لا أنا أخوه، كان يحل عنه ولا بده. وكان الإمام الأوزاعي كمان، هذا بعصر التابعين، إذا أراد أن يعتم يوم الجمعة يكره أن يرى معتما وحده خوف الشهرة، فيوصي أصحابه أن يعتموا. يعني روح شي خمسة ستة يقولوا نلبسوا معي أنتوا، يعني العمامة بضيع. هلا بيجي أخ بيستشيرني بشراء سيارة، بقول له اشتري سيارة إذا مر 50 سيارة ما تعرف سيارتك، مع الكشي يعني نفسها، أفانتي كارينز دايو، وكلهم بعضون وكلهم مش بعضون، ضايع. لا تتميز كتير أمام الناس أصلا يعني الإنسان في هذه الأيام يعني بده يذهب عن الأعين. وكان خالد بن معدان إذا عظمت حلقته قام خوف الشهرة.
0: إذا كثروا أكثر من 5000 زلمة أو 2000 زلمة ضب الكتاب وامشي، خايف على حاله، خايف على حاله من الشيطان. أنا بص
1: شخصي كل إنسان بيجوز هلا في بعض الناس يعني طبيب مشهور كذا وهي مرة حط صورتك مرة لا تحط صورتك حط صورة قديمة لأنه لا شو بيحطوا صورة هيك بتلاقي شاب إذا أنت شفته على الحقيقة هو مو هيك هو من جماعة هريمنا تعرفوا هريمنا دانو طولاني ولا أخوات حذاري تحط صورة حذاري حذاري مرة حط وعشرة لا تحط كمان ما في داعي تروح لعندك بيجوا بدهم يقدموا بعد بيذكروا له أوصاف إمام المتقين وتاج الكاملين قاضي حلب ومفتي الشام ومدري إيش خلاص أخي فلان لفلان قلت له لأخوان الكرام في قصيدة كتير بحب أنا هي وما أنا إلا عبد من عبيده أبدا هيك عود اذكر الله على خلق التواضع هاي الأوصاف يمسك صفحة لكله تركنا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وقال إسحاق ابن إبراهيم رأيت أحمد بن حنبل وقد صلى الغداة فدخل منزله وقال لا تتبعوني مرة أخرى لاحقينه 30 40 50 زلمة كلهم طلاب علم أفهمنه سيدنا والله خلينا سيدنا ماشي بعرف هيك نصحته أحد أخوان المشايخ ديروا على التعزاية جايب معه طلاب ومشايخ وعمائم لك سيدنا كل واحد يفوت لحاله لك ذكر سيدنا يعقوب وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد بيجي واحد بيقول لك هذول كلهم طلابه الله خلاص شو صار فيه راحوا الطلاب صفى بابه الله يستر على بابه بدي يقولوا عنك شايف هذا فلان قال له هذا بيهز الدنيا بعلمه الله يبارك له جاي متواضع لحاله بعد عن الظهور ليش كانوا يتورعوا وما بدهم يتصوروا ما بدهم حدا يشوفون حتى لما بيصورون على استحياء قال لا تتبعوني مرة أخرى لا حدا يتبعني بشي لحالي بيجي لحالي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كم من أشعث أغبر وفين أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره شغلة مو بالشكل هلا صار الأعراس هي 650 نجمة شلون بده ينتشر العرس بيعزموا لهم شي 15 واحد من المؤثرين اجتماعيا بيجيبون والله العرس بعطارد الطابق 56 أخذين كل الطابق بعطارد بعطارد ما في طوابق سنحكي يعني مشان ما نحدد ونزل لنا العرس على الصفحة تبعك كان كل واحد يشوف العرس ويشوف العريس يكون قاعد بالشام هو لا عنده مي سخنة أو الكهرباء مقطوعة وعم يرجف من برده حتى تكون العين محرزة عم تحط عرس عم يكلف ملايين من عملتهم ومن عنا عنا الملايين للشاورما. علبتين حلو حقهم ملايين. شو فاكرين؟ ما عاد صفى شيء ببلاش. ما في شيء ببلاش؟ أبالي كانوا عم يضحك قال في شيء. ما دخلنا. الله لا يعمينا. ويخلينا نسمع. هدول العمى والطراش. مين قال لك ببلاش؟ يا ربي دخيلك. كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لا بره. شغلة مو بال لك هذا عنده 50 مليون. في هذا الخاشقجي اللي هو كان ملياردير معروف كان اليخت تبعه حقه 8 مليار للعملة تبعون. قال يفطر بجدة ويتغدى بلندن. أموال ضل يلعب قمار وكذا. آخر شيء استقر الأمر فيه في الكويت. خسر كل الأبوال. مصادر موثوقة معروفة. ما معه يرجع لجدة. أحد الناس الذين كانوا يعني تلامذته بالتجارة يعني قدم له تذكرة درجة أولى ليصل إلى بلده ثم مات فيه. بعدين حفروا له حفرة هيك قبر على التراب. قال هذا قبر هذا الخاشقجي ما أدري ما اسمه الأول وهذا اللي كان عنده. وحيقولوا عن الكادي اللي كان عنده على وسائل التواصل 500 مليون. هدول كلهم بيروحوا بساعة لأنه الدنيا بتتبدل مواقفها. هلا حرب غزة غيرت الدنيا. بعدين حرب غزة أرجتنا أنه هي الوسيلة هي وسيلة كذب زائف. نحن بالدروس ما في غير يقيدونا حنفية ويعصوها. درس بيحضروا اخوان الكرام بالمشارق والمغارب ما بيطلع عنده. بدك تدور عليه الدواره وتبعت الرابط ومره بيطلع ومره ما بيطلع. ليش؟ بالقطاره. ماسكو ماسك ايه. هلا اولادنا ما في غير. لك مين هدول اللي عندك على الصفحة؟ ليش عم تعمل لهم قبول قبول قبول؟ مين هم؟ ما بيعرف. تزعيد حياتنا. لازم الواحد أنا من رأيي يكون عنده شيء 5 زلم بس. كل ما قلت الشغلة كل ما ندريت. هلا ما في غير بدقوا لك وين؟ والله جبت رقمك من على الفيسبوك. يا لطيف الفيسبوك شو بدي علي أنا؟ لأنه الشرط حتى تسوي فيسبوك لازم تنزل رقمك. الأصل في المرأة الستر. الأصل في المرأة الحياء. وإذا كانت المرأة هلا هي الشهرة شو بدي ساعة على؟ ما ساعة على الفيسبوك لمين؟ أنا بقولكم الفيسبوك لمين؟ الفيسبوك للفنانين والفنانات واللاعبين واللاعبات هدول المشهورين وبعض الأثرياء. وحتى الأثرياء ما بيحبوا الفيسبوك لأنه بيقول لك أنا ما بيجوا هالناس العاديين اسمهم اللعاع بفوتوا بقى بصير بقى على اليوتيوب مربوط بالفيسبوك مربوط بالواتساب من أجل أن يبتزوك وتشاهد وتتابع. أما الإنسان العملي ما عنده فيسبوك. أنا كتير من الناس اللي ما عندهم فيسبوك وما بيرضى والله بيحترمه ضيعت وقت.